0: Alert على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Australia News.
2: ABC News.
3: Josephine Usher with the top stories. The federal government is calling for restraint and constructive engagement between the US and Iran as tensions rise. The US military has launched strikes against Iran for the third consecutive day at the direction of President Donald Trump. Mr. Trump has also announced he's reinstating a naval blockade of Iranian ports and will impose a 20% charge on all cargo shipped through the Strait of Hormuz. Australia's Emergency Management Minister, Christy McBain, says without a lasting agreement, Australian consumers and households will be impacted. Tributes are flowing for actor Sam Neill, who starred in films including Jurassic Park and My Brilliant Career, following his death aged 78. Cillian Murphy, who worked alongside him on one of his most recent roles in Peaky Blinders, says he was one of the finest actors who was also funny, gentle and kind. The New Zealander was also an environmentalist, political activist and winemaker. And young Australian men are the most likely to report online sexual extortion, according to the latest eSafety Commission figures. The online watchdog received over 2,000 reports of sextortion within 6 months, with men aged 18 to 24 the most prevalent responders. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: ومستمرون مشاهدين معكم على في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستنفذ هجوما كبيرا على إيران الليلة وستضربها بقوة وقسوة وستقضي على كل قدراتها المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا إعادة السيطرة على المضيق وفرض الحصار على إيران. الرئيس الأمريكي أضاف أن الإيرانيين وقعوا اتفاقا ثم نقضوه، ورغم ذلك أعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران الليلة الثالثة على التوالي. في المقابل قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن 6 انفجارات دوت في جزيرة كيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن انفجارات دوت في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه سادف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. وأضافت الهيئة أن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لإصابة بمقذوف لم تحدد طبيعته في غرفة المحرك. هذا وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ مع أحمد هزيم وربما قراءة في المواقف الأمريكية.
5: عبد السلام، يبدو أن الموقف الأمريكي يتجه إلى عدم ثقة في استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران واللجوء مرة أخرى إلى الخيارات العسكرية للتعاطي مع إيران في مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى وهي فتح مضيق هرمز أو إبقائه مفتوحا كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو كما تقول القيادة المركزية في بيانها، وأن هذا المضيق المهم من وجهة نظر أمريكية والمهم والحيوي للتجارة الدولية سيبقى مفتوحا حسب الرئيس الأمريكي وأيضا حسب القيادة المركزية الأمريكية. وما يحدث الآن من ضربات هو فقط لتقويض قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في هذا المضيق. الرئيس الأمريكي تحدث مطولا عن أن المفاوض الإيراني لا ثقة فيه، أنهم وصلوا إلى اتفاق حول 100% من القضايا، لكن هذا الاتفاق نقض بعد أن تلقى الوفد الإيراني اتصالا هاتفيا وهو في الغرفة مع الوفد الأمريكي، خرج من الغرفة بعد بعد هذا الاتصال، وبعد ساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن لدى الولايات المتحدة لدى إيران مقدرات بسيطة جدا لا تستطيع بها مواجهة الولايات المتحدة، وأنه تم القضاء على مقدراتها العسكرية سواء من سلاح طيران أو بحرية أو حتى منصات صواريخ، وقدرتها على إنتاج مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة. لكن هذا الحديث من قبل الرئيس الأمريكي والعودة التدريجية إلى الخيار العسكري بعد فشل المسار الدبلوماسي في إعطاء الرئيس الأمريكي ما طلبه مقابل ما أعطي لإيران وفتح مضيق هرمز، هذا الخيار العسكري واجه أيضا انتقادات هنا في الداخل الأمريكي عبد السلام، خصوصا من أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وأعضاء أغلبهم ديمقراطيون يتحدثون أن الرئيس الأمريكي بهذه السياسة ودخوله حرب بلا خطة يضع الولايات المتحدة في مربع ضيق للغاية، وأنه لا يستطيع تحقيق المزيد من أو إقناع إيران لتقديم المزيد من التنازلات باستخدام نفس الطريقة ونفس الخيار العسكري الذي استخدمه إبان الحرب التي استمرت إلى 40 يوما، وأن مزيدا من توجيه الضربات إلى إيران كما وجهت في السابق لن يؤدي إلى تنازلها أو توقفها حتى أو عزوفها عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هناك حاجة للتصرف بطريقة أخرى مع إيران. الرئيس الأمريكي في هذا تحدث أن الحصار البحري الذي سيعاد فرضه على إيران أدى إلى نتيجة عندما فرض في السابق، وأنه في هذه الحالة مع استخدام خيار الضربات العسكرية سيؤدي أيضا إلى نتائج أفضل. والقيادة المركزية تحدثت أن هذا الحصار لن يستثني أي سفن أو تابعة لأي شريك تجاري مع إيران، وأنه سيكون حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية. عبد السلام،
4: أبقى معك في استيضاح، ربما هل الرئيس الأمريكي وضع يعني سقفا زمنيا للعمليات وتحدث عن توسيع بأنه سيكون كبيرا للاستهداف، لكن ماذا عن الزمن، السقف الزمني لهذه العمليات العسكرية، هل ستمتد إلى فترات أطول؟ النقطة الأخرى، الحديث عن مضيق هرمز وفي ذات الإطار يتحدث عن الغبار النووي، ثم يتحدث عن استهداف لموقع جديد، احتمال استهداف موقع جديد نووي اسمه موقع جبل الفأس، فكيف تفهم إذا تصريحات الرئيس الأمريكي؟
5: الرئيس الأمريكي تحدث أن الضربات ستوجه بقسوة وستكون قوية وكبيرة وستوجه على مدى ليلتين، الليلة وغدا، هذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي. والقيادة المركزية أعلنت قبل ساعتين تقريبا من أنها بدأت تنفيذ ضربات الليلة، وهذا أيضا كسر لمعادلة ضربات أمريكية مقابل استهداف سفن من قبل الحرس الثوري. هذا الرئيس الأمريكي يعلن الآن عن توجيه ضربات على مدى 48 ساعة دون انتظار ما إذا كان الحرس الثوري سيستهدف سفنا أو ناقلات تعبر مضيق هرمز عبر مسارات لا تنسق معه فيها. هذا بالنسبة إلى المدى الزمني، لكن ليس واضحا حتى اللحظة ما إذا كانت هذه الضربات ستمتد أبعد من 48 ساعة، سيعتمد على ما تحققه من أهداف. فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن الولايات المتحدة والقيادة المركزية تراقب مواقع في جبل الفأس، ويعتقد أن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم وبعض من أو أجزاء من برنامجها النووي إلى مخازن مدفونة في هذا الجبل، وأن الولايات المتحدة قادرة على استهدافه وستوجه له ضربات إذا قرر الرئيس ذلك، لكنه لم يحسم في هذا الأمر. المسألة النووية عبد السلام هي ربما المسألة التي بدأت على أساسها الحرب وانتهت الحرب أو توقف القتال دون أن يحقق أي تقدم في هذا المجال سوى تأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي بعد تحقيق بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي أو حسب مسؤول تحدث إلى مواقع أو محطات تلفزيونية عدة قبل أيام، كان قد أعطى الوفد الأمريكي المفاوض وقتا ومساحة للوصول إلى تقدم ما في هذه المجال، يعني مجال المسألة النووية، لكنه حذر أيضا هذا المسؤول من أن الوقت ليس بلا سقف وأن المساحة ليست بلا حدود، وأن على الرئيس على الوفد الأمريكي أن يصل إلى تقدم ما في المسألة النووية لكي يقتنع الرئيس الأمريكي أن الوصول إلى اتفاق مع إيران حول هذه المسألة سيكون ممكنا. الرئيس الأمريكي تحدث اليوم بالقول من أن تم التوصل إلى 10 اتفاقات مع الجانب الإيراني نقضت إيرانيا كلها، وأن أن ليس هناك أي ثقة في الوفد الإيراني الذي يفاوض الولايات المتحدة، خصوصا في ظل حديث هنا في الإدارة الأمريكية من أن هناك صراعا داخل إيران بين من يريدون التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة أو اتفاق وهم الذين يفاوضون، وبين جناح متشدد يريد استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة والاستمرار بالإمساك بورقة مضيق هرمز لدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التأزم، ما يرفع الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية.
4: تبقى دائما في المتابعة، شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من واشنطن. عمر هواش من طهران، ما الذي يقال الآن عن التطورات الميدانية والاستهدافات الأخيرة والهجمات الأمريكية خصوصا على مضيق هرمز؟
2: نعم عبد السلام، يمكن القول أنه منذ ساعة لم تسجل أي انفجارات في إيران، لا في المناطق الجنوبية ولا في مناطق أخرى، ومن الواضح حتى اللحظة أنه لا حديث في الميدان عن ذلك الهجوم الكبير القوي القاسي الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحتى إذا ما قارنا الانفجارات التي حصلت هذه الليلة هي أقل وتيرة وعددا وربما قوة من الانفجارات أو الهجمات التي سجلت خلال الأيام الماضية، ربما ستكون هناك موجات جديدة من الضربات الأمريكية، لكن ما وصلنا حتى اللحظة خلال الساعة الماضية لا توجد هناك أي هجمات. قبل ذلك كان هناك هجمات سجلت عبر وكالات الأنباء.
6: عودة لمتابعة مشوارنا الصباحي مع تسكير بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة 17، أما ملبن اليوم درجات الحرارة بتوصل لل 15 درجة مئوية.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: شكرا لزميلي ماري لبكي. من تابع لقائنا من راديو تؤمي مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. إذن الحرب على إيران, واليوم ترامب يلي أخطر الكونغرس رسميا باستئناف حرب إيران, وكان أعلن أنه يعني من اليوم وطالع رح يكون هيك الولايات المتحدة اللي ستكون هي الحارس على مضيق هرمز. بالوقت يلي رح يفرض الرئيس الأمريكي 20% على الناقلات التجارية والسفن التجارية اللي عم تمرق بالمضيق مقابل حمايتها وتأمين سلامتها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 0296533. كيف بتشوفوا اليوم واقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الحرب على إيران؟ معنا فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود, إلي كل المستمعين.
1: صباح النور
2: مدام كلود. ترامب بيرغمي ومن الصعب على كل إنسان يفهم علي أو يخلي أي إنسان آخر يعرف شو عمال بيعمل. بهاول اللي بعدنا عم يشوفوا إنه إيران هي اللي انتصرت, فنحن كلبناني بفضل إيران عملوا لنا بجنوب فلسطين تانية وراحت الأراضي بلبنان. الموضوع اللي أنا اللي كمان أكثر هممني إنه بالنسبة لعلي الطاهر أنا بعرفه مدام اللورد حكره وكره وماشي فيها للأرض وطبيعته, والاسم اللي كنت أعرفه أنا اسمه النبي طاهر. النبي طاهر لأنه بالقرن الرابع للميلاد, هذا شيء بالتاريخ.
1: نعم.
2: وأنا متعلم هذا الشيء بالمدرسة مدام كلود.
1: نعم.
2: بالنسبة لجنوب لبنان جبل عامل أنا اللي متعلمه كمان بالمدرسة, مش عم جيب لك إياها من برا. وهني قبيلة عاملة اللي قيت على لبنان بالقرن 11 للميلاد وصار اسمه جبل عامل. فهذا أنا بشوفه هذا تزوير للتاريخ, كانوا بالنبي طاهر ولا بجبل عامل. حتى الرئيس ترامب بيقتنع بهيك. أما بالنسبة بعد لأبونا لحودي اللي كنت تفضلي وتحكي معه, وأنا مسيحي ومؤمن ومن يعني بحكي كلام على الدين او كذا, بس اللي انا بشوف انه الكنيسه نايمه ومش عماله تشتغل, ومش بالضروري انه الكنيسه تشتغل بسلاح. فانا بقول لك انه انا لبناني ومسيحي وكل المسيحيه اللبنانيه بيحاولوا يتهربوا اولادهم انه سجلوهم بالدوله اللبنانيه. فالرئيس الاول لازم يكون في وراه شعب مسيحي قوي.
1: لا بس بدي أقول بالنسبة ل هون الكنيسة المارونية في أستراليا، وكمان هون خاصة يعني دير مارشاربيل. واليوم عم نشوف المجهود الكبير اللي عم بيقوموا فيه، النشاطات الكبيرة اللي عم بيقوموا فيها، والمساعدات يمكن اللي أكتر شيء كان لهم بصمة كبيرة، والمساعدات الإنسانية الكبيرة والدعم للبنان ودعم للعائلات اليوم اللبنانية اللي تأثرت بالوضع الاقتصادي والوضع المعيشي، وأيضا يعني مؤخرا كمان بالحرب بلبنان. كلها كان يعني أكيد كانت في هونيك نشاطات ودعم كتير كبير، فنحن بنشكرهم للحقيقة. وهذه هي مثل ما قلت يعني أكيد الرسالة المسيحية الحقيقية، ويعني أكيد كتير من الأباء يعني نحن بنشكرهم على كل المجهود اللي عم بيقوموا فيه. فشكرا لك على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمي. معنا من منطقة ستراثمور ميلبان منير، صباح الخير.
3: صباح النور مدام كلور، كيفك اليوم؟
1: يا هلا صباح النور.
3: قبل كم يوم اتصلت فكرت عملت لي بلوك او سمثينج.
1: لا ابدا
3: بعدها بشوية.
1: لا لا
3: ما دام كلور بس بدي
1: انا ما بعرف اعمل اصلا بلوك.
3: بس بدي اعرف شغله، شو كلمه ارهاب؟ يعني كلمه ارهاب شو معناها؟ لما بيكون واحد ساقط منحط اخلاقيا، عضو جزيره ابستين، عم يعمل هيك بالعالم، عم يعمل هيك بالعالم اللي بيختص بالاطفال، انا عم بحكي على الارهابي الامريكي الرئيس الامريكي. اوكي، لما توصل الوقاحه، انا يعني شوفي انا يمكن شفت اكثر من 10 رؤساء امريكان. اوكي، هم كلياتهم مجرمين، كلياتهم قتله ومجرمين، بس اللي يعني للدرجه اللي هيدا الارهابي، يعني هذا شيء لا يطاق. يعني لما يوصل الى مرحله مدام كلود بيقول لك انا بدي 20% من مضيق كان مفتوح سابقا، هاي كان عندنا عصابات، مو عصابات اشقيائيه في العراق، بيبعثك على حدا بيقول لك روح اعتدي عليه، هو بيعرف اذا اعتديتي عليه راح يجي لعنده، هيدا يقول له بدي اياك تحميني من كلود، بيقول له اوكي اصبح بدك تدفع لي، بس هو اللي بعت الكلود مشان تعتدي على هيدا الشهر. فهل في وقاحه مدام كلود؟ هل في ارهاب؟ هل في ارهاب دوله؟ هي الدوله ارهابيه من يوم 234 سنه مدام كلود عم يقتلوا بالعالم، هي الدوله الامريكيه هيدي من عدا 14 سنه عن عمر امريكا عمرها 250 سنه. ف يعني حقيقة هيدا منه صدف ولا وقع.
1: ما رح أقول لك أنه ما عندهم أهدافهم، ما عندهم أخطاءهم، ما عندهم مصالحهم، ولكن كمان خلينا نطلع بالجانب الآخر. إيران يلي اليوم عندها خصبة اليورانيوم أكثر من 60%، وهي بتقول أغراض سلمية. طيب الأغراض السلمية ما بدها أكثر من 6% أو 5% لتكون للطاقة وغيرها، فهيدا ما بيبين على نوايا خبيثة. مثلا اليوم أزرع إيران بالمنطقة، إن كان اللي زرعتهم ودعمتهم بالسلاح اللي هو بأمره اليوم بيتحرك، فهيدا كمان انه هيدا كيف بتشوفه يعني من وجهة نظرك؟
3: بقول لك كيف بشوفه مدام كلود من 79، بس انا بدي انا ما بحكينا انا وانت نفس الحكي، يعني انا راح اعيده، انا اسف اني اعيده، بس بدي اقول لك مدام كلود اطلعي بالتاريخ الارهابي الامريكي والتاريخ الايراني. هل ايران اعتدت على دوله من السنه 79 لما استلمت السلطه؟ بالمناسبه انا شخص مسيحي، لا شيعي ولا سني ولا لي علاقه. انا كلامي شنو مدام كلود؟ هل أمريكا دخلت إلى العراق بحجة السلاح الكيميائي أو النووي وطلعوا بالنهاية بعدما تدمير بلد عمره 7000 سنة دمر عن بكرة أبيه؟ العراق لن يرجع مثل ما كان. أوكي، بهذا الاسم. ونفس الشيء بليبيا مدام كلود، ونفس الشيء بسوريا وبغير الدول.
1: شو عملت بالكويت مثلا؟ كمان عندك ينصر بالكويت مثلا خلال أدراع
3: شو بالكويت مدام كلود؟ شو بالكويت؟
1: انه الهجوم اللي عملته مع بالاتفاق كانت مع الولايات المتحده اللي كانت بفترات سابقه يعني ضد صدام حسين، انه هيدا كيف بتشوفه برايك؟
3: مع صدام حسين هيدا هو مين اللي حطه لصدام حسين مدام كلود؟ ما هو ما قلت لك اذا بنرجع كثير بدنا ساعتين نحكي انا وانت على الخط. صدام حسين نصب مدام كلود ليحارب ايران، لانه من اجت الدوله الايرانيه او اجى الخميني انذاك اوكي ما ولمن ما بي ما بده يدفع له مدام كلوز. انت عم تحكي على دول ارهابيه دول الناتو هي دول ارهابيه. هلا وصلوا ما ضل في دوله يحاربوها. هلا وصلوا الى روسيا مدام كلوز. هلا وصلوا الى حدود الروسيه لانه ما عاد في دول مع مصاري لتسرع عبايشو. فهلا الوليمه هي ايران. اوكي لا في سلاح كيميائي مدام كلوز ولا ايران بدها تحارب ولا بدها يكون لها أمروع. بس انت عم تحشريني بالزاوية من 79 الى هاليوم. هيدا شو بدك ياني اعمل مدام كلوز يعني؟
1: نعم. حطي نفسك. لا لا لا كنت انت انا رجعت معك بهيدا التاريخ نتيجة اللي انت كمان عم تقول عن تاريخ الولايات المتحدة. مش دفاعنا عن الولايات المتحدة اللي انا قلت لك في عندها مصالحة وفي عندها اهدافها وما بتشتغل الا لمصلحتها. ولكن ما فيك تحط بس فئة واحدة انه هي مخطئة لانه كمان بالمقابل ايران منا ملك ومركب لها جوانح.
3: انا ما كيف مدام كلود بس نعم. شفتي الصين واحد غدت دولة مدام كلود في الصين غدت دولة مثلا. هل روسيا واحد غدت دولة مثلا لمصالحها؟ ما احنا كلنا عندنا مصالحنا. بس انت شو بدك تقتلي العالم ها لتسرقي ما عندهم مشان مصالح كما انت البلد تبعك اللي هو امريكا. سوري انا بقول البلد تبعك ما انت بنيتي البنيتي على قتل الهنود اكثر من 100 مليون. ما احنا عم نحكي ليه لازم تخطى وراء رابعنا مدام كلود. ما احنا عم نحكي على دوله ارهابيه بنخاف. ايه بنخاف اوكي بس انا عم نحكي على دوله ارهابيه قتلت فيها بالملايين. ما كان عندها دوله اصلا وبنت دوله على دم المواطن الاصلي مدام كلود. يعني من اللي ضرب قنبلة ذرية غير أمريكا مدام كلود؟ من اللي ضرب قنبلة ذرية غير من اللي عمل أي شيء سيء غير أمريكا؟ يعني ما بدنا نتخبى يعني بدنا نضحك على حالنا يعني تقول غير الكلام. بس أنت طالعيني دولة راحت إيران غزتها من يوم فارس.
1: هلا ممكن اللي عم تحكي اللي عم تتفضل فيه ممكن يكون مزبوط ولكن كمان بنفس الوقت يعني الولايات المتحدة ما بتدخل على بلد إلا ما بيكون في هونيك ثغرات خلتها تاخد حجة لحتى تدخل وتقوم
3: بي. هل هي بدها ثغرات مدام كلود؟
1: مثلا بأفغانستان النظام بأفغانستان والحرب والإرهاب بأفغانستان هيدا خليها تدخل على أفغانستان على فترة طويلة باسم محاربة الإرهاب وهذه الأنظمة.
3: وهم كانوا بيصنعوا المخدرات. كل مخدرات نصف المخدرات الأمريكية كانت تجي من أفغانستان كانت بحماية ألوية عسكرية أمريكية مدام كلود. عم نضحك على حالنا يا أختي الكبيرة.
1: طيب خليك معي منير. خليك معي منير لو سمحت. رح نستقبل معك زميلنا نشأت يلي صار معنا حاليا. يعطيك ألف عافية نشأت. صباح الخير.
4: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح الأستاذ منير ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
1: نشأت اليوم مثل ما عم نشوف يعني هلا التصعيد الأمريكي الإيراني واليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بده يفرض 20% على السفن التجارية اللي رح تمرق بمضيق هرمز مقابل حمايتها. هل بتشوف يعني هذا الأمر شيء طبيعي مثلا او هيدا
4: ما هو ترامب هو اللي كان بيقول ما فيش ابدا رسوم ولا اي حاجه خالص على العبور. العبور لازم يكون مجانا. ده مضيق طبيعي ما هوش مثلا زي قناه السويس يعني صناعيه معموله مفحوره. وبعدين 20% كتير جدا. 20% يعني انت عارفه سفينه بتكون محمله تقريبا ب 100 مليون مثلا ياخد 20 مليون. قناة السويس بياخدوا $1,000,000 على السفينة. على كل سفينة بتعدي في قناة السويس $1,000,000. هو 20% يعني 20 مليون يعني مبلغ كبير جدا. معرفش أنا إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل غريب جدا جدا. نعم. غريب ومش منطقي أبدا يعني.
1: نعم. ولكن الحرب هالمرة أخذت وجه آخر اليوم خلال الاستهدافات المواقع اللي عم تستهدفها والتهديد أن يكون في تدمير لقوة إيران النووية والمواقع اللي يعني بتعرف عنا واشنطن رح تقوم بتدميرها. هل برأيك هيدا كلام بكلام؟
4: طبعا لا. هو طبعا التدمير ده ضروري. التدمير يا التفاوض والتسليم يعني حاجة يا إما التدمير يا إما التسليم. يا إما إيران بتسلم بناء وتحط شروط ويكون لها يعني تفاوض على أساس، يا إما تدمير، ما فيش حل تاني. لأن إيران في المفاوضات ما فيش أذكى من إيران في المفاوضات. أجمل شعب يفاوض، اللي عنده طولة بال وعنده دبلوماسية ناعمة وخشنة وكل أنواع الدبلوماسية بيستعملها بذكاء يعني فائق، غير أي دولة تاني بالعالم. ولكن ترامب عارف أن ما مش هينفع مع إيران التفاوض إلا تحت الحرب، تحت ضرب.
1: قال أنه اليوم حصار مضيق هرمز والموانئ كان له نتيجة إيجابية، ولكن اليوم لوحده ما إنه كافر مع الضربات اللي عم توجهها واشنطن والقوات الأمريكية لإيران، بالتزامن كمان مع إغلاق مضيق هرمز. فخلينا نتابع يعني كمان كان منير عم بيقول قبل شوي مسلمانا العزيز من ملبن أنه الولايات المتحدة هي سبب كل المشكلات يعني كمان اليوم بالعالم، ويتهم الولايات المتحدة أنه هي المعتدية على إيران.
4: لا لا لا، منين؟ إيران يعني تعتبر يعني ليها أزرع في لبنان، وكانت في سوريا والعراق واليمن يعني، وعندها يعني توسع، حابة إن هي تتوسع وتكبر أكتر من هي من، وبعدين حقدها كبير على دول الخليج أو الدول العربية عموما. يعني احنا كل الحاجات دي شايفينها، زي أمريكا بتحاول يعني بتحاول ان هي ما تنتشرش ايران باكتر من كده، يعني بتحاول تحجمها ان هي ترجعها لوضعها الطبيعي كدولة. ولكن ايران دلوقتي بتتعامل كماليشيا، يعني عصابات، يعني ما مش بتتعامل كدولة، يعني جوه الحرس الثوري الفكر اللي هي بتحارب به، اللي هي بتحارب إلهية يعني، والناس اللي هم بيحاربوا دول ما هماش ناس طبيعيين، ده لا يعتبروا أنصار الله، وكل الحاجات ده هي فكر يعني فكر مش طبيعي جدا. نعم. يعني لا يتناسب مع الزمن اللي احنا فيه. لازم تكون دولة تحت عندها استقلالية، ما تتدخلش في شؤون الدول التانية، ما يكونش عندها، ما تكونش دولة توسعية يعني حاجة. فأمريكا بعده لازم تمنع
1: دمنا. بعده معنا منير، عندك أي رد منير؟
3: الحقيقة أنا ما بود على كلام مدام كلود غير منطقي، أنا آسف أني أقول هالكلام على نشأت، بس هذا كلام غير منطقي ولا ما له أي نوع من الصحة، لذلك يعني ما هعلق عليه. بس راح أرجع أقول لك
4: مدام، والدليل والدليل
3: دولة إيه؟ دولة إرهابية اسمها أمريكا، والتاريخ موجود، ودولة إيران، أوكي، دولة إيران موجود تاريخها. فإذا شو واحد يتخبى وراء صبعه. وبالمناسبة بس بدي هيك بشخلي شوي على هيدا الغير مأسوف، على الغير مأسوف عليه اللي مات امبارح، هيدا كان مفروض يعدم في إحدى الساحات، في إحدى الساعات اللي الدول اللي هو قتل مئات الآلاف من عنده، هيدا السيناتور الأمريكي الإرهابي المجرم.
1: هيدا رأيك منير، رح أتابع معكم من كمان توماس تاون ملبن. معنا يوسف، صباح الخير.
5: مساء صباحك، صباح الخير،
1: يا هلا، صباح النور،
5: يشرفك. نشأت عم يعرف هو حاله شو عم يحكي، عارف هو واعي شو عم يحكي.
1: أعطيني رأيك،
5: شو بدي أعطيك رأيي؟ مين اللي تهجم على إيران وقتلوا للخامنئي؟ مين اللي قتلوا؟ مين اللي قتل الأطفال بالمدارس؟ مين اللي بلش الضرب؟ مين اللي قتل المسؤولين كلهم؟ عندها أزرع إيران، إيران عم تدافع عن حالها، كان بجنوب لبنان، أنا لبناني، إنه مين يعني، مين كيف يعني؟ والله ما أنا
1: بفهم، مش مألوف، مش مقبول هيدا الكلام من واحد مصري، أنه ولو أنا شوية هيك لياقة بس، مش مطلوب يعني أكتر. على كلين، نشأت عندك أي تعليق؟
4: ما أحبش أرد، ما أحبش أرد على هذا الأسلوب.
1: نعم، منروح لهادي من رايت سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور ست كلوس.
1: صباح النور،
6: ما قال لي اليوم أستاذ نشأت صباح القشطة.
4: صباح الفل.
1: صباح القشطة.
4: صباحنا صباح المنجحة.
1: راحت المنجحة على الخبرية.
6: على تسبيت أشعد وعلى ست كلود اليوم.
1: نعم.
6: بدي أسجل عتب عليك وعلى تسبيت أشعد.
1: يلا
4: تفضل.
6: يعني حل الإنسان لما بده يقيم شيء يكون عادة بالتقييم. أوكي. نحن بدنا عم ننفي وجود إيش اسمه نية لدى إيران في التوسع ويكون دولة عظمى، وهذا نية كل دول العالم اليوم اللي هي تحب التقدم بالحياة بكل المجالات، بده يكون عندها نفوذ، بده يكون عندها توسع، بده يكون عندها ما بعرف شو كذا، فهذا حق طبيعي خلينا نقول، مثل ما أنتم بتبرروا لأمريكا إنه هي عم تحافظ على مصالحها، عم تحافظ على توسع، عم تحافظ على الشيء، فلا نخفي نية إيران في التوسع والنفوذ والأزرع وكذا. ولكن في نفس الوقت ما عم نشوف نحن أذناب أمريكا في المنطقة اللي تسوار ليش أمريكا خلت حدا من شارنا، خلت حدا ما خل جنادته عملته عميل لا موبايل شو اليوم إيران توقف تعمل فوق بصف العميل إلى أمريكا بتبطل دولة إرهابية. طيب عم تحكوا إنه إيران صار عنده 60% يورانيوم تحصيل، طيب شو المشكلة؟ شو المشكلة إذا انتركت إيران عملة نووية أصلاً لإسرائيل؟ طيب ليش إسرائيل اليوم خارج عن المنظومة كده هذا العالم؟ لا بتخلي مفتشي الطاقة النووية يفوتوا لعندها، ما بتقول شو عندها أسلحة نووية، ما بتقول شو عندها دراسات عن الأسلحة النووية، ما حدا بيعرف شيء عن مفاعلها، أي واحد بيجرب يقرب صوب المفاعل النووي منهم جون كينيدي قتلوا لأنه في انطلق يأكد أنه يتم تفتيش المفاعل النووي الإسرائيلي. فليش اليوم ما منكون عازين نحن اليوم إذا بدنا نفرض رقابة على إيران ببرنامج النووي خلينا نفرض رقابة على إسرائيل. اليوم أمريكا ما فيها تكون شرط العالم بدون ما تكون عادلة بين الناس.
1: عظيم.
4: تخيل أنت إيران، إيران دلوقتي إحنا شايفينها بتضرب دول الخليج إزاي والطريقة اللي بتضرب بيها، صح؟ تخيل أنت إيران تمتلك قنبلة نووية، إيه اللي كان ممكن يحصل؟
6: أستاذ نشأت أنا ما أعرف تمتلك إيران قنبلة نووية.
4: أنا بقول لك أنت بتقول إيه المانع؟ أنا بقول لك
6: إسرائيل حددت تسمحوا أوروبا من الوجود بالقنبلة النووية تبعها.
4: نعم
1: عيد.
6: سمعت المسؤولين الإسرائيليين ونتنياهو هدد بضرب أوروبا بالسلاح النووي ومحي أوروبا من الوجود.
1: ما سمعنا فيها الهيدي. سمعت فيها أنا ما سمعت فيها.
4: جديدة دي جدا.
1: بكل الأحوال
6: أبعت لك إياها ست كلود طالما ما سمعت فيها راح أبعت لك إياها على الواتساب وتسمعيها كيف هو هدد أنه هو مستعد يضرب أوروبا أو أي محل بالعالم
4: لا
6: حفاظا على
4: امن
6: اسرائيل.
4: ما حدش سمعها دي ابدا خالص ابدا نهائيا. ايوه جديده جديده جديده جدا
1: اشياء ما فيك تصدق اي شيء. طيب
6: حبي بحث على يوتيوب نتنياهو
4: كلام الناس
6: وبتطلع قدامك.
1: طيب أنا بدي أرجع عيد نفس السؤال اللي كنت طرحته قبل شوي على أحد المستمعين، يعني كمان اليوم يعني إيران يلي ما عندها بتفقد هذه المصداقية، اليوم بتقول أنه هي الملف النووي هو لأغراض سلمية، هل هي بحاجة لأكثر من 5-6% من تخصيب اليورانيوم؟ اليوم حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عم بتخصب أكثر من 60% على مقربة لتصنيع قنبلة نووية، أنه هيدي أولا بتفقد مصداقيتها، وهيدي بتبين أنه لدى إيران نوايا بهيدا الهدف بعكس ما هي ما تصرح فيه.
4: أيوة بس هو ده مطلب.
6: كم دولة في العالم تمتلك قنبلة نووية؟
4: نعم
6: كم دولة في العالم تمتلك القنابل النووية؟
4: في كتير، الصين، فرنسا، أمريكا،
6: كل الدول الأوروبية.
4: نعم
6: كل الدول الأوروبية تمتلك، والصين
4: وروسيا
6: والهند وأمريكا وما بعرف شو. ليش إني حقلن يمتلكوا السلاح النووي وإيران لا يحق لها؟
4: هقولك لي أنا، هقولك لي، لأن إيران عندها فكر فكر ان هي يعني تسيطر على المنطقة. ايران دائما تقول انا بدي امحي اسرائيل من على الوجود. طيب عمرنا ما سمعنا اسرائيل قالت ان احنا هننفي ايران او ننفي اي حد، او روسيا قالت ان احنا هننفي امريكا او اي حد. ما فيش اي حد الام باكستان كمان دولة اسلامية وعندها قنبلة
6: نووية. استاذ نشأت، اذا احنا اطلعنا على التاريخ القديم والمعاصر، اوكي، الدول الاستعماريه والدول الليبينيه تقصف دول اخرى واللي هي كانت تنشر حروبيه، الدول الغربيه، بريطانيا ضربت الارجنتين، ضربت الشرق الاوسط، ضربت مصر، ضربت احتلت السعوديه، احتلت كل دول العالم، امريكا نفس الشيء، ضربت افغانستان، السودان، الصومال، العراق، ليبيا، ضربت يعني هذه الدول هي اللي تمتلك السلاح النووي اليوم، هي اللي عم تضرب.
1: عظيم،
6: خوف من ايران.
1: شكرا لك على المداخلة هذه. رح انتقل لمنطقة ياغونا سيدني. يوسف صباح الخير. صباح الخير ليوسف.
7: صباح النور، في احكي؟
1: تفضل.
7: شغلي واحد للسيد نشأت او لغيره، انا لا مع ايران ولا مع حدا، انا مع استراليا. لما اسرائيل ضربت قطر لما امنا كلنا هيك؟ جاوبني سيد نشأت.
4: نعم. إسرائيل إسرائيل لما ضربت قطر دي كانت معروف إن هي هتنضرب، كان في تنسيق بينهم وبين بعض، وكان بتضرب ما ضربتش في منشآت عسكرية أو أطلقت صواريخ عشوائية في كل مكان وكده، فكانت الضربة محدودة متفق عليها وكل حاجة. لكن اللي بتعمله إيران مع قطر، ورغم إن قطر تعتبر حليف مع إيران وسلطنة عمان تعتبر حليفة لإيران، فتخيل ان هي بتضرب الدول الحليفة او اللي هي بتعتبر وسيطة في التفاوض بين امريكا.
1: نعم.
4: عندها مصداقية عند ايران وبتضربها.
1: منتابع نحن وياكم على التوك باك مع ارائكم على الهواء من منطقة بيرث سيدني. معنا رائد، صباح الخير.
8: صباح الخير تكلود لك والسيد نشد.
1: يا هلا، صباح النور.
4: صباح الفل.
8: يبدو ان الحوار اليوم حامل وطيس كما يقولون.
1: مثل العادي.
8: بدي شوية
4: الوطيس.
8: بعض الحقائق انه خليني اعتبر ايران، العفو، امريكا دولة شيطانية ودولة امبريالية ولا ما اخري. طيب نجي على موضوع ايران، ما الذي فعلته ايران في المنطقة؟ هل قدمت تنمية؟ هل قدمت ازدهار للدول الحليفة لها اللي مثل العراق، لبنان وسوريا واليمن؟ ما الذي ما عدا الدول الاخرى اللي هي شيطان الدول الخليج والاخير، ما الذي قدمته؟ الدول تقاس بالسلوكيات والافعال. الناس يحكون، الناس اللي عم تحكي قبلي سمعتهم يحكون من منطلق عاطفي. امريكا وامريكا، امريكا على الاقل قدمت لك طياره بوينغ، طياره، قدمت لك الايفون، قدمت لك كذا كذا كذا كذا، بغض النظر عن امبرياليتها وتوسعها وسيطرت على دوله منتجه. اوكي، ابسط شيء الدولار. طيب ما الذي قدمته إيران؟ العراقيين شايف أنت حملة الفساد الأخيرة، أكيد شفتوا أنتوا هؤلاء الفاسدين موجود بالعراق وبلبنان أيضا، من اللي جابيهم؟ إيران جابتهم، كلهم عملاء خونة مرتزقة، جابيهم اللي ما عنده شهادة ابتدائية واللي كان حرامي واللي كان لص، جابتهم وخلتهم في مناصب عليا حتى
1: في زعلاء. لا لا لا لا، ما خليك معي رائد لو سمحت، يعني
8: بليز. انا احكي عن بلدي. انا ما عاد احكي عن
1: حتى في كتير معنا هلا على الهواء من العراقيه بدنا نتابع مع نبيله من بلاك بيرن.
8: السياسيين،
1: اوكي،
8: كلود، حتى انا احكي على السياسيين المجرمين اللي مسكوهم حاليا، هذول شو هذول الفلاسفه؟
1: نعم.
8: لا، ولا معاه شارك عليها ناس جابين من الشارع وخلوه بالمقص.
1: نعم.
8: من اللي جابتهم؟
1: خلينا نتابع مع نبيلة من بلاك بيرن ميلبن. صباح الخير.
9: صباح الخير كلود، كيفي؟
1: يا هلا، صباح النور.
9: هيدا الكلام اللي عم يحكي رائد حقيقة شي بيقرب؟
1: لا يا عمي، لا لا، بليز بليز، بدنا خلص ما نضيع الفكرة، ما نضيع الفكرة، وبرر موقفه. وكان في ملاحظة، تفضلي.
9: أنا بدي أقول كلمتين لنشأت، بدي أقول له أحسن شيء توظف حالك محامي الدفاع عن أمريكا وإسرائيل اللي عم بيدمروا العالم العربي بأسره. ما عم بيدمروا لبنان ولا سوريا ولا العراق ولا أي عم بيدمروا العالم العربي بأسره. وروح وكل حالك محامي عن أمريكا وإسرائيل.
1: طيب نشأت عندك أي رد؟
4: فكرة كتير حلوة عجبتني.
10: ستك لو تسمح لي كرمال
1: فضل. أكيد
10: أنا ما بعرف يعني أنا بصراحة لا أيد أمريكا ولا أمريكا يعني دولة عظمى لها الإمكانيات الاقتصادية وعلى كل آخرين. لكن الناس اللي عايشين بإسرائيل ويدافعون عن إيران ونظام ملالي ولا آخرين ويدافعون عن الحرامية واللصوص ليش ما يروحون يعيشون هناك؟ خليه يجرب أسبوع يروح الإيران يعيش يشوف الله كيف يعرف إنه الله حق. ناس عايشين بإسلام مطمئنين ومتونسين وإلى آخره يقول لك النظام الإيراني نظام كذا ومقاومة أي مقاومة. الناس الشعوب والدول ميالة للتنمية والاقتصاد. شوف الثورة الاقتصادية والتنمية والازدهار اللي صار بالخليج. الإيرانيين طبعا هذا كله حقد وحسد على الدول الخليج يحبون يستعبدون ويستصغرون.
4: نعم. كلام جميل. وانت تلاحظ حضرتك ان الدول الأوروبية دول الغرب كلها بتحاول تعمل تتوحد الاتحاد الأوروبي الناتو الأطلسي في يعني الناس احنا الوحيدين الدول العربية اللي ما فيش دولة بتحب التانية بيكرهوا بعض بطريقة غريبة وإيران بتكرههم كلهم. يعني المنطقة مبنية على الكره مش على التنمية وعلى التكنولوجيا وعلى التطور أبدا ولا بنفكر في الحاجات دي. هي احنا بيجينا القمح من برا وبيجينا السلاح من برا وبيجينا كل حاجة. احنا بس شغلتنا ان احنا نضرب في بعض ونأذي بعض اذا مش معنوية ماديا وهكذا. لكن عمرنا ما فكرنا نتطور او نهتم بالعلماء بتوعنا نهتم بالفن نهتم بالاشياء اللي هي بتهذب الروح وبتهذب العقل وبتؤدي للتطور ونعمل بقى حاجه ان شاء الله نعمل الداحه يعني احنا ما بنصنعش اي حاجه.
1: نبيلة عندك تعليق سريع قبل ما ننتقل لاتصال اخر؟ راحت نبيلة. على كل رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من الأراء على الهواء. بستقبل معي من منطقة دانسر بارك سيدني ورشيد من منطقة تشستر هيل. صباح الخير ليس ورشيد.
11: صباح النور عليك والأخ ناشد.
1: صباح النور.
4: صباح القشطة.
1: فضل ليس.
11: أنا مع الأخ ناشد بكل اللي حكيه مظبوط إنه الدول العربية كلها ما بتحب بعضها. وبعدين محور الشر بالعالم كله هي إيران والأزرع تبعها بلبنان وبالعراق وبسوريا وكل البلدان إنه على الوقت هي بالعالم. ما في بلد بالعالم في إرهاب أو في قتل إلا إيران والحوالي بس هاهم
1: عظيم رشيد.
11: وبعدين جهة أمريكا وإسرائيل لازم يكون في تطبيح كل الدول العربية تطبع مع إسرائيل وبيرجعوا منعيش بسلام وأول بلد لبنان.
1: رشيد تعليقك لو سمحت.
12: آخر تعليق على الكلمة اللي حكاها. أنت كبناني بتسمح للفلسطيني يعيش بلبنان يتوظف يصير مواطن لبناني ويعيش في بيروت ويفتح بيوت ويفتح بنايات ويعمل تسمح له؟
1: ما هو يعيش العودة
12: عايش في مخيمات الحيوانات ما بتعيشها. انت بتسمح له يعيش في بيروت يعمل بدلك تقول له هذا غريب. فانت ما عندك حق تعطي اسرائيل لا اسرائيل فلسطين لا اسرائيل وتصير تحكي بالطريقة هاي. تنين انا انساني من هذا التعليق. انا بدي اعلق على نشأة
1: لا بس هذه كلمة رشيد كرشيد اذا هذا الشيء يعني بيكون في هدف اليوم انه بابقاء الفلسطينيين وتوطينهم هي بتكون عم تلغي لهم حق العودة لبلدهم.
12: طيب ما هو بقول لك نسوي علاقات مع اسرائيل ونطبع كدول عربية ايش معناها؟ حق اسرائيل هذه ارض اسرائيل باعتبارها هذه انت كاخلاق وكبشر ما بيقبلها الانسانيه. تنين خليني اتركيني من الاخ هذا خليني مع نشأت. يا نشأت مين اللي دخل العراق قتل صدام حسين واحتل العراق؟ مين اللي دخل على ليبيا وقتل ليبيا؟ مش اوروبا
4: ما انا هقول لك هو اللي عمل كده اللي عمل كده.
12: خليني اكملك بليز ما تقاطعنيش. انت بتحكي هي ما قالت لك اياها لازم

0: لي يا يا شو هذا فرعوني، انت قلت لي انا فرعون مش عربي يا فرعون.
1: نعم.
0: يا فرعون يا بتفتخر انك فرعون والناس كلها بتسب الديانات كلها بتسب.
1: نعم.
0: فرعون يا فرعون.
1: نعم.
0: يا فرعون
1: وافتخر. نعم.
0: انت اسرائيل افتخر في فرعونيتك، ما هي فرعون معروف مين فرعون. هل اسرائيل اللي بتقتل شعب غزه هذا مش مجرمين سوت ايران الاجرام؟
1: فرعون اللي بنى الاهرام يا رجل.
0: لما بتقيم لما بتقيم قول لي ايران مجرمه بدي اقول لك يلا ماشي، بس قول لي اسرائيل ما يا اخي ابسط الامور يا اخي. من كل حق الدوله تدافع عن نفسها، حق كل دوله تعمل قبول. بعدين
2: شكرا.
0: ايران ما بتضرب الكويت، ما بتضرب الامارات، ايران تضرب القواعد العسكريه. حدد محلها يا
2: عزيز. وصلت وصلت للفكرة. شكرا شكرا لك رشيد وشكرا.
3: الحكي اللي عم بحكيه هذا ما انا عن يعرف شو عم بيقول. هي القضية الفلسطينية هن الحكام بها قضيتهم مش الشعب. الشعب مغلوب عام وحرام، يجيلهم مال كتير ويخجولوا هي الحكام.
2: عظيم شكرا.
3: لكن مصر الأردن المغرب كل ياتهم عايشين بسلام مع إسرائيل. لكن مصر والأردن لهم 30 سنة.
2: عظيم شكرا الياس. هلا صار فيك تحكي وهيك بنختم معك نشأة بالمروح للأخبار.
1: لا بالنسبة لإيران هو قال صدام حسين، صدام حسين لو ما كانش دخل الكويت ما كانش جراله اللي جراله، ما كانش حصل اللي حصل وبهدل البلد ودمرها، دمر العراق وخليها عايشة في الفوضى اللي احنا شايفينها، وآخر الفوضى اللي احنا شايفينها الاختلاسات والسرقات بالكيلوغرامات بالمليارات الدولارات. فهو اللي وصل العراق لهذه الفوضى بدخوله إلى الكويت في دولة مستقلة ساد زيادة اعتاد عليها، فكانت النتيجة إن هو لازم يردوه. عشان يردوه لازم تكون في طريقة معينة وطريقة مكلفة جدا مكلفة. فده اللي حصل.
2: شكرا. تفضل كمل الفكرة.
1: إما بالنسبة للدول العربية، الدول العربية عندها مشاكل، في مشاكل في في في المناهج، في مشاكل في الثقافة، في مشاكل في التاريخ، في مشاكل عندنا مشاكل كتير عائقة عن التقدم، ولكن يعني بتأدي للتخلف والفشل وكل الحاجات اللي احنا شايفينها الحقيقة. احنا دول عندنا كل الإمكانيات، الطاقة البشرية عندنا ناس في كانوا زمان علماء بيطلعوا من دولنا وكل حاجة، راحوا فين دول؟ كان عندنا الموارد، عندنا البشر، عندنا المساحة، عندنا الأرض، عندنا كل حاجة، ولكن ما عندناش العقل الحقيقة. ما عندناش الفكر،
2: راحت لفئات معينة وما استفيد منها الشعب. الشعب كان هو ضحية واللي دفع الثمن يعني هذه الصراعات بالداخل وكمان الصراعات من الخارج. يعطيك ألف عافية نشأت، شكرا لك، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية واللي رافقونا ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو، مع الأراء، مع اللقاءات الصباحية اللي كانوا معنا اليوم. شكرا لدكتور ليون سيوفي، شكرا أيضا لضيفنا المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد، وكمان ما تنسوا خلال هالأسبوع رح يكون البرنامج الاحتفالات بعيد القديس شربل اللي كان معنا كمان ضيف مميز جدا رئيس دير مارشال بالبانشبول لأسدني فاذر أسعد لحود. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير. بعد استراحة قصيرة منتابع مع الأخبار
4: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
5: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
6: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو تأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع الزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد

0: مع سعد المجرد سمعنا كازابلانكا، وكمان بداية مشوارنا كانت مع سلطان الطرب جورج والصوف. فبتمنى هالأغاني تكون عم بتنال أعجابكم. عنا 4 ساعات حنقضيها سوا لغاية الساعة 3 بعد الظهر، وبتمنى أوقات رايقة وممتعة لإلكم مستمعينا وين ما كنتوا. رح نشوف سوا حالة الطقس لليوم 3-14 من شهر جولاي. بسدني طقس غائم بالإجمال، درجات الحرارة بتوصل للعشرين، وبارد على صعيد ملبورن 16 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقسنا حار، بتوصل درجات الحرارة لـ30 درجة. رح ننتقل معكم إلى فاصل استراحة كتير قصير، ومن بعده منرجع للفنان عاصي الحلاني ومنسمع غنيته لا تغيب.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Early in the morning.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
1: مع تويني في الصباح.
7: Wake up, wake up.
8: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: مع كل نهار جديد في بداية جديدة، وإن شاء الله يكون اليوم مستمعينا نهاركم مليان راحة ونجاح وأخبار حلوة للجميع، لكل مستمعينا بأستراليا بلبنان وبكل أنحاء العالم. اليوم 14 تموز، بدنا نذكر كمان أنه هو العيد الوطني الفرنسي. بهذه المناسبة منوجه أطيب التمنيات لكل أبناء الجالية الفرنسية ولكل اللي عم يحتفلوا بهالنهار حول العالم. يعني بنستعمل هيدا المناسبة لنوجه تحية كبيرة لكل الجاليات اللبنانية والعربية المقيمة بفرنسا، ونتمنى للجميع أيام مليانة سلام ومحبة. منكمل نحن وياكم مشوارنا ومناخد استراحة صغيرة وبنرجع.
1: رح تقدم شركة بي واي دبليو الصينية تعويضة تقدر بملايين الدولارات لأكثر من 1200 عميل بعد ما بعتهم سيارات كانت سنة تصنيعها مختلفة عما اعتقدوا أنهم اشتروها. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
7: This is 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لكم لمتابعة مشوارنا، بدي أوصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. اليوم 3/14 من شهر جولاي، إن شاء الله الجميع يكون بألف خير. خلينا نتابع هالمشوار الحلو ونروح لأجواء المونديال. نحن بهالمرحلة وصلنا لفترة الكل نطرة تنطلق مباراة سيمي فاينلز من اليوم، والبداية مع مواجهة من العيار الثقيل بين فرنسا وإسبانيا بمباراة كتار عم بيوصفوها إنها نهائي قبل النهائي. فرنسا منشوف قدي فيتا بثقة كبيرة مع مبابي، وإسبانيا مكملة مشوارها بهدوء وبأداء جماعي لافت لتكون المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. اللافت بهالمونديال أنه لأول مرة من سنين طويلة على 4 منتخبات بالتصنيف العالمي وصلوا سوا للسيمي فاينلز، وهن فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين. يعني من هلأ وطالع منشوف ما في ولا مجال صغير للخطأ، وكل مباراة ممكن تكون لحظة تاريخية بحد ذاتها، كان لمبابي أو لميسي أو حتى لجيل إسبانيا الجديد يلي عم نشوف أنه عم بيثبت أنه جاهز ينافس على اللقب وبكل حماس، وخلص يعني بدهم يربحوا الجماعة مش قبلانين الغلط. فننشوف شو الوضع وكيف رح يكون الماتش يعني لليلة بين إسبانيا وفرنسا. فgood luck للي رح يربح، وhard luck للي ما حيقدر يعني ياخد اللقب. ولنشوف بالنهاية، يعني بعد عنا كم يوم صراحة وبيخلص المونديال 19 تموز، فعنا كم يوم ليحسموا مين رح يحمل اللقب لهالسنة. منكمل نحن وياكم مشوارنا، انتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME وميسات من بيروت، خليكن معنا للآخر. The biggest, biggest, biggest hits. من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معك توني كيوان. ملكي ما فيه. على إذاعة 2ME أستراليا.
1: غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6/2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير الا عند الصفدي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تو أمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية، اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: من أجل عالم ليس هكذا، با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: مرسي على هالأغاني الحلوة.
5: هنا 2ME
4: كثير حلوة.
6: عشان أشغال تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبري الأولاني فكروني أم كلثوم.
7: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل، يعني إلها 20 سنة مثل عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
6: أورايت.
5: 2ME أستراليا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Oil producers say they're having to secure new transport routes amid renewed fighting between the US and Iran in the Strait of Hormuz. US President Donald Trump has declared he wants to take control of the key shipping lane and wants other countries to pay America for managing it. The head of Rystad Energy Australia says the world relies too heavily on the strait, but it could be a few years before alternatives materialise. Australian actor David Wenham has paid tribute to friend Sam Neill, saying he was a truly good man. Neill is being remembered for his contributions on and off screen following his unexpected death yesterday at the age of 78. Among those paying tribute are Richard E. Grant, Cillian Murphy and Jimmy Barnes, while political leaders in Australia and his homeland of New Zealand are praising Neill's dignity, honour and conviction. And Australian universities will soon be required to adopt definitions on anti-Semitism, Islamophobia and racism as part of a federal government overhaul of higher education standards. It comes as the Royal Commission into Anti-Semitism and Social Cohesion turns its attention to the tertiary sector. It's heard harrowing evidence from students and academics of Jewish hate on university campuses. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أنا أعتقد أنه يعني أنا أكرر قد نفسي وأقول أنه الحرب طويلة وأنه ليس هناك أي إمكانية للتفاهم، لن يتفقوا مرة جديدة على مذكرة التفاهم إلا بالشكل، قد يريدوا قد يذهبون إلى هدنة أخرى، ولكنهم في هذه الهدنة في 60 يوما الجديدة غير هذه 60 يوما لن يصلوا أيضا إلى أي نتيجة. هم يعني غير متفقين على أي شيء، هم غير متفقين على أي نقطة، ليسوا متفقين لا على فتح مضيق هرمز، لا على كيفية إدارة فتح مضيق هرمز، لا على الأموال المجمدة. ونحن ما نزال هنا كما أذكر دائما في أوراق الضغط، وثم نذهب إلى يعني عمق المشكلة. هم ليسوا متفقين لا على البرنامج النووي، لا على تصفير تخصيب اليورانيوم، لا على تسليم 440 كيلوغرام، لا على الصواريخ البالستية، لا على الأزرع الإيرانية، لا على نزع سلاح حزب الله، لا على انسحاب إسرائيل من لبنان. هم ليسوا متفقين على أي نقطة، وأنا لذلك أبني بين مزدوجين تشاؤمي على العلم، على الأمور العلمية. طالما أنه
1: ليس أنا أشكرك جزيل الشكر،
0: فكيف ستنتهي الحرب؟
1: شكرا جزيلا سمير سكاف الكاتب الصحفي ضيفنا من باريس، أشكر كذلك ضيفنا من واشنطن الأستاذ إيهاب عباس الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما على المشاركة. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا حول آخر التطورات في المنطقة والتصعيد العسكري الأمريكي على الداخل الإيراني، ونتابع حيث أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في المياه الإقليمية العمانية. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة من باسا وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة. ودارت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم السافر على الناقلتين الوطنيتين، والذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن دولة الإمارات واستقرارها. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تحتفظ بالحق الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضي دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها. من جانبها دانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين من باسا والباهية. وقالت الوزارة في بيان لها أن استهداف الناقلتين يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وأكدت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز وتواصل استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بهذا المضيق. وشدد ترامب على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام الملاحة البحرية، وأعرب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن على الرغم من الضربات الأمريكية الجديدة.
2: نحن نوجه لهم ضربات قوية جدا، ولدينا كميات هائلة من الذخائر، ونحن نقصفهم قصفا شديدا، وسيستمر ذلك. نحن ندمر جميع قدراتهم الهجومية ونسيطر على المضايق ونعيد فرض الحصار، وهذا الحصار لا يستهدف أحدا سوى إيران، بمعنى أن أي جهة تمارس أعمالا تجارية مع إيران لن يسمح لها بالعبور. إذن هذا حصار شديد جدا، وربما كان الحصار أكثر فاعلية من توجيه الضربات العسكرية، لكنني أعتقد أن الجمع بين الأمرين هو ما يحقق النتيجة الحاسمة. أعتقد أن التوصل للاتفاق لا يزال ممكنا بالتأكيد.
1: وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران، وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وأكدت سنتكوم أن ضرباتها المتواصلة ستلحق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وستسهم في تقويض قدرات طهران على استهداف المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات متعلقة بالطائرات المسيرة والصواريخ. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي للبلاد عقب شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران. وقالت المصادر أن انفجارات عدة وقعت في جزيرة كيش إثر استهداف زوارق إيرانية. كما أفادت تقارير أخرى بوقوع انفجارات بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية وفي جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز وكذلك في مدينة بندر عباس جنوب البلاد. أرحب بضيوفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش ومن واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية سعيد البستاني. مرحبا بكما. وأبدأ معك أستاذ سعيد البستاني من واشنطن. اليوم هذا العودة إلى الحصار التي أعلن عنها رئيس ترامب والإدارة الأمريكية، عودة الحصار على الموانئ الإيرانية، خطوة متقدمة أم خطوة برأيك تعيدنا إلى الوراء؟
3: يعني عمليا بعد الذي حصل مع مذكرة التفاهم عندما يعني لم تنجح هذه المذكرة في ضبط السلوك الإيراني، كان ربما لابد بحسب وجهة نظر الإدارة الأمريكية من العودة إلى الضغط أو إلى الضغط المزدوج، ألا هو يعني الضغط الاقتصادي والضغط العسكري، ربما أيضا الضغط الدبلوماسي. هذا الأمر أعادنا إلى الوراء ربما، ولكن هو بمعرض ربما العودة قليلا للقفز أكثر إلى الأمام، لأنه لا يمكن أن تنتهي هذه الضربات للعودة إلى ما كان ما يشبه مذكرة التفاهم والمراوحة والمماطلة والابتزاز الإيراني عبر مضيق هرمز. هذا الأمر لا أعتقد بعد هذه الضربات والعودة إلى الحصار وسحب ترخيص تصدير النفط وغيرها لنعود ونشهد نفس يعني السيناريو إذا أردنا القول. لذلك أنا أتوقع أن هذا الأمر أولا من الضربات مختلفة، يعني عنفها إصاباتها الدقيقة الأهداف التي يعني تطالها، كل هذا الأمر بدا لي مختلفا، وإن كان يعني لم نعرف بعد المدى الذي ستذهب إليه الولايات المتحدة في هذا الأمر. هي تقصف ويعني تصيب هذه المرة، إنما ما هو المدى لست أدري، لأن الرئيس ترامب لا يزال يعتقد أن هذه المرة إضعاف إيران ربما ستأتي تعود إلى عقد اتفاق ينهي هذه الأزمة وتنهي على الأقل هذا الابتزاز الذي تمارسه عبر مضيق هرمز. إذا أردت بصراحة يعني مراقبتي للأمر، أعتقد أن الرئيس ترامب ينفذ مشروع الحرية الذي جميعنا نذكر أنه انطلق لمدة يوم واحد ثم أوقفه بفعل ضغوط معينة من دول حلفاء وغيرها. أعتقد أن هذا الأمر اليوم هو نفس الشيء، يعني هو يفتح مسارا بالنار في مضيق هرمز، السفن الأمريكية أو البوارج الأمريكية تحمي في الوقت أن الطائرات تقصف بشدة ربما أكثر بكثير من السابق على نقاط محددة هدفها إضعاف قبضة إيران عن مضيق هرمز.
1: أستاذ محمود علوش ضيفنا من إسطنبول باحث العلاقات الدولية، ورحب بك معنا من جديد. وسؤالي لحضرتك اليوم، لماذا لا يذهب الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية إلى الحسم الحقيقي؟ هل الخوف من الفوضى هو الدافع وراء التريث، وراء الانتقال إلى أو انتهاج مبدأ العمليات على مراحل، قصف فتفاوض فقصف فتصعيد فتفاوض فجولات فحصار وما إلى ذلك؟
4: صباح الخير. إذا كان المقصود بالحسم العسكري في إطار أوسع هو استراتيجية الرئيس ترامب المتمثلة منذ ولايته الرئاسية الأولى وحتى ولايته الرئاسية الحالية، وهي إضعاف النظام الإيراني على مراحل وتفكيك عناصر قوة النظام بشكل تدريجي، فنعم هذا هو الاستراتيجية التي يتجه الرئيس ترامب. أعتقد أنه من الصائب عند مقاربة هذه الحرب،
1: بس ما قصدته أقصد الحسم العسكري لهذه الحرب التي يعني بدأت بالفعل تستنزف الجميع.
4: يعني أتصور بأنه
5: It's the music that shaped your life. The legends.
6: The songwriters.
7: You know how we do it.
8: Take them back. Way back, back.
5: And 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts now.
9: What
5: we
9: gonna
5: now.
9: Do is go back.
10: Listen.
9: Way back. Back into time.

0: اتألم على قد الشوق اللي فعلي يا جميل سليم.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire، pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. اديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم مستمعينا بساعة جديدة من مشوارنا ضمن هالساعة الذهبية. بحيي الجميع، إذا كنتوا بالسيارة على الطريق انتبهوا على حالكم، إذا وصلتوا على الشغل يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله يكون هيك نهاركم موفق، وإذا كنتوا بالبيت فيسعد أوقاتكم وأهلا فيكم. من بعد ما سمعنا لعبد الحليم حافظ وهلأ مع وائل جسار ترفقنا بأغنية كتير رائعة، رح نكمل سوا بعد الاستراحة مع القيصر كاظم الساهر. خليكن معنا
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لليوم الثالث على التوالي القوات الأمريكية تضرب العمق الإيراني، بالإضافة لإسقاط الادعاء العام 4 تهم على الإعلامي ألين جونز. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

كمل برفقتكم الساعة الذهبية ليوم الثلاثاء اليوم 14 من شهر جولاي. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا على الموجة 1638 AM. بنرجع ومذكر بحالة طقسنا اليوم بيسدني عندكم مستمعينا بتوصل درجات الحرارة أقصيها للعشرين درجة و16 درجة على صعيد ملبورن. وهون ببيروت حرارة مرتفعة حار جدا الطقس وبتوصل لـ30 درجة مئوية. لمين أغاني رائعة أغاني الزمن الجميل رح نسمع نحن وياكم للسيدة فيروز ومن بعدها مننتقل لعبد الوهاب.

0: من عند الفنان عبد الوهاب برجع لعندكم مستمعينا وأطيب التحيات بوجه لكم إياها من وسط بيروت. في خبر لفتني لأنه مضيق هرمز اليوم ما بقى هو مجرد ممر بحري، أي تصريح عنه منشوفه أو منقريه ممكن يحرك أسواق النفط ويأثر على العالم كله مش بس على بعض الدول، ومن هون أهمية هالكلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بمقابلة أنه الولايات المتحدة ما رح تكمل بحماية مضيق هرمز مجانا، واعتبر أنه الدول المستفيدة من أمن هالممر البحري لازم تتحمل جزء من الكلفة. واضح أنه ترامب عم بيحكي بعقلية الدفع مقابل الحماية، وهو خطاب سبق واعتمده بأكثر من ملف إن كان يعني مع حلفاء واشنطن أو بقضايا الأمن الدولي. وأضاف كمان أنه الولايات المتحدة ممكن تصير الحارس أو الملاك الحارس لمضيق هرمز، مشيرا إلى أنها ستحافظ على أمنه ويمكن تتولى إدارته. بخصوص إيران، شدد ترامب على أن واشنطن رح ترد بقوة على أي تهديد، واتهم طهران بنقض الاتفاقات، معتبر أنه الولايات المتحدة باتت تفرض سيطرتها على مضيق هرمز. أكيد هيدا التصريحات رح تثير ردود فعل، خصوصا أنه مضيق هرمز واحد من أهم الممرات البحرية بالعالم، وأي تصعيد أو تغيير فيه ما بيأثر بس على المنطقة بل على الاقتصاد العالمي كله. مستمعينا منروح لوقفة صغيرة مع البريك، وبعدها منرجع منكمل مشوارنا مع أغانينا الحلوة. أكيد
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: من الموسيقى الحلوة مستمعينا مننتقل هلأ للأخبار. خليكن معنا لنتابع سوا النشرة بتحملنا كل التطورات والأحداث لا تمام الساعة واحدة، وأخبار محلية وعالمية نسمعها سوا.
2: منيح زمطنا هالمرة.

0: عادات وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شان بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: ABC News. Josephine Usher with the top stories. US President Donald Trump is accusing Iran of continuously breaking any deal the two sides reach. Strikes between the two nations have escalated in recent days. Mr. Trump says the US will impose a 20% charge on cargo ships transiting the Strait of Hormuz as part of a new naval blockade. Tehran, meanwhile, has announced it's closed the strait. The White House has formalized its re-engagement in the war, notifying Congress of renewed military action. Renewed fighting between the US and Iran has pushed global oil prices up again, with Brent crude climbing close to 10%. It's the largest single-day rise for the index since the COVID-19 pandemic in 2020. The federal government's fuel excise discount, which is currently 16 cents a litre, will also expire on the 2nd of August. Labour frontbencher Mark Butler says while the government is closely monitoring the situation, there are no immediate plans to further extend a cut to the fuel excise. And film producer George Miller says actor Sam Neill was one of the most loved people in the movie industry. There have been tributes from around the world for the Kiwi-born actor, who has died suddenly in Sydney, aged 78. Miller directed the Mad Max films and first worked with Sam Neill when they made Dead Calm with Nicole Kidman in 1989. He says Neill built a global reputation in a long and successful career, but never forgot his roots. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: العلاقات العربية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، وشكر موصول أيضا لضيفنا من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل الحيدري. شكرا لكما، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لآخر التطورات في المنطقة، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الثالثة على التوالي. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أنه تم ضرب أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية وبواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب قدرات بحرية في بوشهر وجسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس. وأكدت سدكوم أن ضرباتها المتواصلة ستلحق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وستسهم في تقويض قدرات طهران على استهداف المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مواقع على طول الساحل الجنوبي للبلاد عقب شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران. وقالت المصادر أن عدة انفجارات وقعت في جزيرة كيش إثر استهداف زوارق إيرانية. كما أفادت تقارير أخرى عن وقوع انفجارات بالقرب من مدينة بوشهر الساحلية وفي جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، وكذلك في مدينة بندر عباس جنوب البلاد. أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في المياه الإقليمية العمانية. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة مومباسا وإصابة ثمانية، من بينهم أربع إصابات بليغة. ودانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم السافر على الناقلتين الوطنيتين والذي يمثل

0: انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن دولة الإمارات واستقرارها. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تحتفظ بالحق الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضي دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية. وقالت الوزارة في بيان أن استهداف الناقلتين يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وأكدت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز وتواصل استهداف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز. وشدد ترامب على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام الملاحة البحرية. وأعرب ترامب عن اعتقاده أن التوصل لاتفاق مع طهران أمر ممكن رغم الضربات الأمريكية الجديدة.
1: نحن نوجه لهم ضربات قوية جدا ولدينا كميات هائلة من الذخائر ونحن نقصفهم قصفا شديدا وسيستمر ذلك. نحن ندمر جميع قدراتهم الهجومية ونسيطر على المضايق ونعيد فرض الحصار، وهذا الحصار لا يستهدف أحدا سوى إيران، بمعنى أن أي جهة تمارس أعمالا تجارية مع إيران لن يسمح لها بالعبور. إذن هذا حصار شديد جدا، وربما كان الحصار أكثر فاعلية من توجيه الضربات العسكرية، لكنني أعتقد أن الجمع بين الأمرين هو ما يحقق النتيجة الحاسمة. أعتقد أن التوصل للاتفاق لا يزال ممكنا بالتأكيد.
0: وللمزيد ينضم لنا الآن من نيقوسيا مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور نوفل ضو. دكتور نوفل، أهلا بك معنا. قراءة منك لآخر التطورات وتحليل لهذا المشهد، هل نحن أمام تصعيد منضبط محدود؟ هل هو تصعيد متدرج؟ هل نحن ذاهبون في نهاية المطاف إلى تصعيد أكبر وربما حرب مفتوحة؟
2: عمليا أعتقد أن كل الأمور واردة وقد فتحت أبواب هذه المعركة من جديد. إلى أين ستصل الأمور؟ أعتقد أن الموضوع مرتبط بالواقع الإيراني. شخصيا أرى أن إيران لا يمكن أن تسير بأي اتفاق عقلاني، بأي اتفاق يضمن مصلحة المنطقة والعالم من الاستقرار، لأن طبيعة النظام في إيران لا تقبل مثل التعايش مع مثل هذا الواقع السلمي، مع مثل أي واقع يتصف بالاستقرار وعدم الاعتداء. بطبيعة النظام نظام عدواني، طبيعة النظام الإيراني نظام قائم على تصدير الثورة، هكذا يسمي نفسه تصدير الثورة، يعني تصدير نموذج من الخراب والدمار وتصدير نموذج من الحروب الدائمة والمستدامة التي لا يمكن للنظام أن يعيش بدونها. في الواقع كان النظام الإيراني يعتقد أنه اتفاق التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يتحول إلى انتصار سياسي واقتصادي للنظام الإيراني بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها في العمليات العسكرية والحرب التي دارت على مدى أسابيع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن خلال عملية التنفيذ تبين أنه للنظام الإيراني أن مثل هذه الأمور بعيدة عن الواقع، لا سيما في ظل تصور للولايات المتحدة الأمريكية يقوم على يعني على معركة سياسية واقتصادية وحتى أمنية موازية تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة كلها، بدليل أنه صحيح أن اتفاق التفاهم لم ينص على موضوع الصواريخ الباليستية ولم ينص على موضوع الأذرع، ولكن تبين أنه السياسة الأمريكية في لبنان والسياسة الأمريكية في سوريا والسياسة الأمريكية في العراق تقوم على تقليم أظافر النظام الإيراني في هذه المنطقة، وبالتالي النظام الإيراني وجد نفسه مضطرا أمام هذه الاتفاقية إلى أن يتنازل من اللحم الحي كما يقال. ولذلك هو عمد في الفترة الأخيرة إلى عملية استعادة أو محاولة إعادة بناء قوته أو الحد الأدنى مما تبقى من قوته للانطلاق في هذه العملية الجديدة من الاعتداءات على الاقتصاد العالمي ومن الاعتداءات على المحيط العربي أيضا. لذلك شهدنا أنه بعد فترة تشييع خامنئي في إيران التي استغلتها إيران للقول بأنه هي لا تزال قوية في الداخل من خلال الحشود التي نظمتها وأيضا من خلال استجماع الأذرع الذين حضروا بشكل واضح وصريح في هذه الجنازة للقول بأنه إيران لا تزال قوة إقليمية، وهي حاولت أن تمارس هذا المنطق بالقوة العسكرية، ورأينا ما رأيناه من عملية ردات فعل، أعتقد أنها ستكون متصاعدة. اللافت هذه المرة أنه يبدو أنه في الموقف العربي نوع من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة. كنا نرى أنه قسما كبيرا من الدول العربية يرى منطق الاحتواء، ممارسة منطق الاحتواء مع إيران، في مقابل وجهة نظر أخرى تقول بضرورة ردع إيران بشكل أكبر. ردات الفعل التي شهدناها خلال الساعات القليلة الماضية توحي بأن الأمور سائرة باتجاه منطق الردع أكثر، لسيما بيان الصادر عن سلطنة عمان وقيام سلطنة عمان للمرة الأولى باستدعاء السفير الإيراني وتسليمه احتجاج بهذا الشكل، أيضا موقف دولة قطر، أيضا موقف المملكة العربية السعودية. كل هذه المواقف تشير إلى أنه حتى الدول التي كانت تقول بمساعدة إيران من خلال المفاوضات أو مساعدة المفاوضات على الوصول إلى نتيجة، يبدو أنه هذه الدول كلها باتت على قناعة بأنه لا مجال مع إيران لسياسة الاحتواء.
0: وبالتالي هي مواقف واضحة دكتور نوفل من هذه الدول بكل تأكيد، ولكن هل سيكون لها أي تأثير على إيران، على نهج إيران، استراتيجية إيران باستهداف الدول الخليجية، الدول المجاورة، واستمرار استهداف ناقلات نفط، لا نذهب بعيدا استهداف وتعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في المياه الإقليمية العمانية، هذا ما أعلنته وزارة الدفاع في دولة الإمارات.
2: يعني هناك مثل في اللغة العربية يقول للصبر حدود، وبالتالي يعني يمكن أن تكون هذه الدول العربية قد اعتمدت سياسة طول البال لفترة طويلة، ولكن هذا لا يعني أن الأمور ستستمر إلى ما لا نهاية على هذا الشكل. لا إيران لديها القدرة الكافية لأن تستمر عمليا بحروب بدون نتيجة، ولا الدول العربية مستعدة، ولا العالم أيضا مستعد لأن يتحمل إيران دولة تنتهي من حرب لتبدأ بحرب أخرى. يمكن أن تكون الأمور بحاجة إلى بعض الوقت، ولكن عمليا في النهاية الموضوع ذاهب باتجاه الحسم، حسم عسكري كامل، حسم مزيج من الضغط العسكري مع المفاوضات الدبلوماسية. أعتقد أنه بالنهاية لا يمكن لأي حرب أن تنتهي إلا بمفاوضات دبلوماسية، ولكن أعتقد أنه الجميع بات مقتنع بأنه إيران لتصل إلى هذا الحد بحاجة إلى المزيد من الوجع، وبحاجة إلى أن تشعر بأنه ما تعتبره تعميم الوجع على الجميع هذا الواقع لن يفيدها بشيء، على العكس من ذلك هو سيزيد من أوجاعها ولن يخفف من وجع الداخل. عمليا اليوم عاد الحصار. أعتقد أيضا أنه الداخل الإيراني سيغلي أكثر في هذه المرحلة، الخلافات داخل إيران ستأخذ مداها أكثر، لأنه كل هذه الصورة، صورة الوحدة التي حاول الإيرانيون تظهيرها في جنازة خامنئي، أعتقد أنها في محاولة لإخفاء طبيعة التصدع داخل النظام، التصدع السياسي، المعلومات التي نشرت أمس عن أحمد نجاد، كل هذه القضايا أعتقد أنه ستؤثر على الداخل الإيراني وستؤدي في عملية تراكمية إلى إجبار إيران على التنازل عن كل هذه السياسات. وعندما أقول إجبار إيران على التنازل عن كل هذه السياسات، فهذا يعني أنه من الداخل الإيراني أو من الخارج الحرس الثوري الإيراني يجب أن يتم إقصاؤه عن الحكم، وبالتالي اليوم كل هذا الواقع يشير أن الحرس الثوري الإيراني يخوض معركة وجود مع الداخل الإيراني قبل أن يكون معركة حربية لا مع الدول العربية ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك قناعة داخل إيران تتبلور شيئا فشيئا، ولو أنها لم تظهر بشكل واضح، بأنه لا يمكن لإيران أن تعيش في ظل حكم مثل هذه المنظومة التي تحولت أو التي هي بطبيعتها منظومة حربية، منظومة إرهابية تسيطر على دولة. بات وضع الحرس الثوري في إيران يشبه إلى حد بعيد حالة داعش عندما كانت تسيطر على العراق وسوريا، أو حالة القاعدة عندما كانت تسيطر على أفغانستان. وبالتالي كل هذه الأمور اليوم أصبحت على المحك، وأصبحت إيران نتيجة لما يقوم به الحرس الثوري الإيراني.
3: أهلا وسهلا من جديد بكل اللي اختاروا يقضوا جزء من نهارهم معنا. بقلكن مستمعينا أن وجودكن بيسعدنا، وإن شاء الله هيك منقدم لكم أحلى الأغاني ومنكون عقد الثقة مثل ما بيقولوا. حنبلش هالساعة الجديدة برفقة باسكال مشعلاني، وأنا بوجه لكم أطيب تحياتي من قلب بيروت. معكم ماريا من استديوهات 2ME ومايسات. خليكن معنا.

0: ومن هالأغنية الحلوة سمعناها مع صابر رباعي بنتقل لعندكم مستمعينا ومنروح لأجواء الخليج. في موقف رسمي جديد عم بيعكس حجم القلق من التصعيد العسكري بالمنطقة. الإمارات العربية المتحدة دانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية يلي استهدفت البحرين والكويت والأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة. واضح هون أنه أي اعتداء على دول المنطقة اليوم ما عاد ينعكس على دولة واحدة بس، بل عم بيزيد المخاوف من توسع دائرة التوتر بالإقليم. وزارة الخارجية الإماراتية اعتبرت أنه هيدا الهجمات بتشكل انتهاك صارخ لسيادة هيدا الدول وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وجددت تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن مأكد دعمها لكل الخطوات يلي بتحافظ على أمن واستقرار. المنطقة عم تمرق بمرحلة كتير دقيقة والأنظار رح تبقى على أي تطورات جديدة بتصير على أمل أنه نشوف في تهدئة ودبلوماسية تطغى. بكمل أنا وياكم مستمعينا وبقلكن لكل حدا بذكركن إذا لأي سبب مش قادرين تسمعونا على موجتنا 1638 AM من داخل أستراليا فما في أحيان منا أبدا، بتفوتوا على أب ستور أو جوجل بلاي تكتبوا 2 AM أستراليا بتطلع لكم الأب بتعملوا لها داونلود وهيك بصير فيكن تسمعونا بأي وقت وأي مكان. وأكيد بتقدروا تزورونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني 2AM.com.au. رح نتوقف هلأ شوي مع البريك وبنرجع لعندكم مستمعينا وبنكمل مشوارنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
5: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME، The Original 2ME.

لبس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

Australia. 2ME Australia.

0: حاب أقولكم مستمعينا ودايما بقولها وبكررها إنه كل نهار جديد بيحملنا فرصة جديدة، ويمكن هالفرصة اليوم تكون ولو غنية واحدة بتفرحكم أو شي خبر بيفيدكم من هالأخبار يلي منشارككم إياها ببرامجنا عبر 2ME أستراليا، أو حتى كلمة صغيرة بتبقى معكم. فأهلا وسهلا فيكم من جديد، ومنكمل بمشوارنا الحلو سوا. برجع وبذكر بحالة الطقس لليوم بسدني، بتوصل الحرارة للعشرين درجة وستاشر درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا حار وبتوصل درجات الحرارة للتلاتين درجة مئوية. بكمل أنا وياكم بعد استراحتنا، رح نسمع سوا للفنانة مايا دياب، خليكن للآخر. 2ME
1: The Original. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: عودة لكم مستمعينا بأجواءنا الحلوة ومكملين، وبتمنى هالمشوار يملى عليكم الراحة والهدوء وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا. من سوق النفط منروح للخبر لأرقام جديدة بتكشف أن الصورة بعدها ضبابية، خصوصا بظل الحرب والتوترات يلي عم بتأثر على الانتاج والطلب. منظمة أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهالسنة ل 780 ألف برميل باليوم، بعد ما كانت متوقعة 970 ألف، وهيدا تالت مرة ورا بعض بتراجع فيها تقديراتها أو أنه بتراجع تقديراتها. يعني الأسواق بعدها حذرة والطلب ما عم بيكبر بسرعة أو بهالسرعة اللي كانت متوقعة رغم كل التوترات الجيوسياسية. بالمقابل رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب سنة 2027 إلى حوالي 1,940,000 برميل يوميا. كمان أشارت أنه إنتاج روسيا تراجع ب 61,000 برميل يوميا بشهر حزيران، بينما وكالة الطاقة الدولية قدمت أرقام مختلفة وقالت أنه الإنتاج الروسي ارتفع خلال نفس الفترة. أما بكازاخستان فتراجع الإنتاج بشكل كتير خفيف، ووصل لحوالي 1,872,000 برميل باليوم. بالنهاية واضح أنه الأرقام عم تتغير بسرعة، وكل شيء مرتبط بمسار الحرب والإنتاج الروسي وحركة الاقتصاد العالمي. يعني سوق النفط بعده مفتوح على مفاجآت كتيرة. منكمل سوا مشوارنا، وبتمنى تكونوا عم تستمتعوا معنا بالأغاني اللي بتقدمها راديو 2ME أستراليا. بعد الاستراحة رح نسمع للفنان الكبير وليد توفيق. 2ME listeners,
1: bring it back. Tell it like it is. Bring it back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف، عم بتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
0: آخر وأهم المستجدات والأخبار خلينا نتابعها نحن وياكم بخلال هالوقت عبر راديو 2ME أستراليا لليوم 14 من شهر جولاي.
5: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: Download the app now.

0: موافقتي عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: من أجل عالم ليس هكذا، با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Josephine Usher with the top stories. US President Donald Trump is accusing Iran of continuously breaking any deal the two sides reach. Strikes between the two nations have escalated in recent days. Mr. Trump says the US will impose a 20% charge on cargo ships transiting the Strait of Hormuz as part of a new naval blockade. Tehran, meanwhile, has announced it's closed the strait. The White House has formalized its re-engagement in the war, notifying Congress of renewed military action. Renewed fighting between the US and Iran has pushed global oil prices up again, with Brent crude climbing close to 10%. It's the largest single-day rise for the index since the COVID-19 pandemic in 2020. The federal government's fuel excise discount, which is currently 16 cents a litre, will also expire on the 2nd of August. Labour frontbencher Mark Butler says while the government is closely monitoring the situation, there are no immediate plans to further extend a cut to the fuel excise. And film producer George Miller says actor Sam Neill was one of the most loved people in the movie industry. There have been tributes from around the world for the Kiwi-born actor, who has died suddenly in Sydney, aged 78. Miller directed the Mad Max films and first worked with Sam Neill when they made Dead Calm with Nicole Kidman in 1989. He says Neill built a global reputation in a long and successful career, but never forgot his roots. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما مستمرون معكم في متابعة لأبرز الملفات. والساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تغطيتنا مستمرة ومتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران الليلة الماضية، مضيفا أن إيران يمكنها أن تثير بعض المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع. وأكد ترامب أن القوات الأمريكية هي من تسيطر على مضيق هرمز، وبدأت بفرض الحصار على إيران. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأضافت أنها ضربت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران خلال المهمة التي استمرت 5 ساعات. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في محافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. ها هذا وقال الحرس الثوري الإيراني

0: إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، مؤكدا أن عملية الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. في غضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية. حول أحدث هذه المواضيع أو هذه الأخبار وكذلك المواقف، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، دعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: مراد، آخر صدر أمريكيا هو بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه انتهاء هذه الموجة من الضربات العسكرية الأمريكية والتي استمرت 5 ساعات ضد أهداف في مواقع عدة في إيران استهدفت مقدرات إيران حسب ما تقول القيادة المركزية التي تهدد بها حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه الضربات استهدفت أنظمة دفاع ساحلية واستهدفت مواقع للصواريخ والمسيرات وأيضا مواقع عسكرية بحرية. وبيان القيادة المركزية أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على قواتها في يقظة تامة حتى لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من أن إيران لا تشكل تهديدا ضد الحركة التجارية في المضيق. وأشارت أيضا القيادة المركزية أن هناك 50,000 عنصر عسكري أمريكي متواجدون في المنطقة لتنفيذ هذه المهام التي يصدر الرئيس الأمريكي. هذا كله يأتي في ظل تصريحات كثيرة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث فيها إلى وسائل إعلام أمريكية مختلفة، حاول فيها تثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن إيران ما تقوم به هو فقط مجرد إزعاج أو مجرد تقويض لهذه السيطرة، وأن الولايات المتحدة ستعمل على تأمين الملاحة البحرية عبر المضيق، والمقصود هنا تأمينه عبر مسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن عدم ثقة لديه في المفاوض الإيراني أو الوصول إلى أي اتفاق مع إيران عبر المسار التفاوضي، خصوصا وأنه يقول أن هناك 10 اتفاقات تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني نقضت كلها من قبل إيران، وأن آخر مرة جرت المفاوضات في سلطنة عمان تم الاتفاق على 100% من القضايا العالقة حسب قوله، إلا أن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا غادر بعده قاعة المفاوضات وتم مهاجمة سفن تجارية بعد ذلك بساعتين، وأن الولايات المتحدة لن تعود للثقة في المفاوض الإيراني أو في المسار التفاوضي، وعادت فرض الحصار البحري على إيران. وجاء بيان من القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الحصار سيشمل جميع السفن التجارية التي تتعامل مع الموانئ الإيرانية، ولن يسمح لأي سفينة بالوصول إلى تلك الموانئ. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن الدمج بين الحصار البحري والضربات العسكرية هو ربما ما سيدفع إيران إلى الوصول إلى تفاهم واتفاق مع الجانب الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى نور الدين الدغير. نور الدين، ضعنا في صورة ما حصل في الساعات الماضية وما تكشف عن الضربات الأمريكية وردود الإيراني.
2: مراد، بكل تأكيد هناك مستويين يتم الحديث عنهما هنا في إيران. المستوى الأول هو الهجمات الأمريكية، ماذا استهدفت وكيف تمت عمليا. نحن نتحدث عن نهاية العمليات كما أشرت بذلك القوات الأمريكية، وكنا أشرنا إليها في وقت سابق مع توقف الهجمات. كانت آخر الهجمات شهدتها مدينة بوشهر. الحرس الثوري تحدث على أن الهجمات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية ومواقع للاتصالات بمعنى آخر. هنا الجانب الأمريكي يركز نوعا ما على مجموعة من الأهداف التي تشكل قوة إيران في مراقبة مضيق هرمز على مستوى الرصد والمراقبة وعلى مستوى تنفيذ العمليات العسكرية اللي عرقلت مرور السفن من الممرات التي تراها طهران بأنها ممرات غير آمنة. فضلا عن ذلك المواقع التي تشكل منطلقا أساسيا للهجمات الإيرانية على ما يطلق عليه الحرس الثوري الإيراني بالمواقع الأمريكية. هنا نلاحظ على أن العمليات العسكرية هذه المرة كانت محدودة بمحافظتين، نتحدث عن محافظة هرمزغان وكذلك محافظة بوشهر. وإذا ما أردنا أن ننظر جغرافيا لهذه المواقع نتحدث عن جزيرة أبو موسى، نتحدث عن جزيرة قشم، وهي جزء ضمن ما يصطلح عليه بالجزر السبعة التي تطل وتراقب مضيق هرمز. الآن القوات الأمريكية يبدو أنها استهدفت هاتين الجزيرتين لأهميتهما الاستراتيجية وإطلالتهما على مضيق هرمز. استهداف بندر عباس واستهداف بوشهر واستهداف سيري، كل هذه المناطق يتم استهدافها يوميا وليست المرة الأولى، هي هجمات مكررة من قبل القوات الأمريكية على هذه المواقع كخطة استراتيجية لضرب هذه المواقع الحساسة التي تشكل عصب وقدرة إيران في مراقبة المضيق. في المقابل سجل الحرس الثوري كذلك عملية على مستويين، على المستوى الأول لتثبيت قدرته في مراقبة مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز، وهو الحديث عن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز لم تمتثل للأوامر التي يصدرها الحرس الثوري الإيراني. كانت هاتين السفينتين ترغبان بالمرور عبر مضيق هرمز من الممرات غير الممرات الإيرانية، تم عدم تفعيل جميع أجهزة الحركة والإشارات بالسفن، وبالتالي تم توجيه تحذير بحسب الحرس إلى هاتين السفينتين، لم يمتثلا للتحذير فتم استهدافهما وتعطلتا. هنا الرسالة واضحة، يريد الحرس الثوري الإيراني أن يرد ربما على الرواية الأمريكية التي يقول فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الممر مفتوح وأنه تحت السيطرة الأمريكية. هنا يرد الجانب الإيراني عبر هذا البيان من الحرس الثوري الإيراني ليقول لا، المضيق ليس مفتوحا وإنما هو يخضع لإجراءات إيرانية، وأن أي مرور يجب أن يتم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. بل أكثر من ذلك، الحرس يرفع من نبرته ويقول بأن المرور من المناطق التي يوجد فيها الألغام هي مناطق خطرة، بمعنى آخر يقول بأن هناك ألغام، هناك رقابة للحرس الثوري الإيراني، وهناك رصد، وهناك ردود فعل مباشرة من قبل الحرس الثوري، بمعنى أن أي حركة ستكون معقدة إن لم تكن منسقة مع الحرس الثوري الإيراني. إذن نحن الآن أمام رواية إيرانية تقول للرواية الأمريكية بأن كل ما يحدث بالمضيق هو تحت السيطرة الإيرانية. المستوى الثاني هو الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية، وجاء ذلك في بيان الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه استهدف مقرات وقواعد للقوات الأمريكية في البحرين، هكذا يتحدث الحرس الثوري الإيراني. هناك أنباء عن استهدافات في مناطق أخرى، لكن لحد الساعة لم يصدر أي بيان من الحرس يحدد هذه المواقع غير البحرين.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران. والآن المشاهدين نحاول أن نفهم أكثر المشهد في المنطقة، حيث يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة
3: ساعة جديدة بتحمل طاقة حلوة وأجواء بترقص مع الغنية رح نسمع هزي يا نواعم. خليكن معنا وأهلا وسهلا بالجميع.

0: بحييكم مستمعينا ويسعد أوقاتكم من هون من راديو 2MEA أستراليا ومن استديوهاتنا من قلب بيروت تحديدا. برحب فيكم فردا فردا ورح نشوف سوا أجواء المونديال شو عم تعطينا ولوين عم تخدنا. في خبر رح شارككم إياه وهو بيأكد أنه كأس العالم ما بيصنع أبطال بالملاعب وبس، أوقات بيقدر يعني يغير حياة لاعب واحد بين ليلة وضحاها. الجول كيبر لمنتخب الرأس الأخضر فوزينيا كان المفاجأة الأكبر خارج المستطيل الأخضر بعد ما صار أكثر لاعب كسب متابعين على إنستغرام خلال مونديال 2026. أوريدي شفنا هالخبرية كيف صارت وحكينا عنها كتير، فتخيلوا بس أنه زيد حوالي 28.8 أو فينا نقول 29 مليون متابع خلال بس شهر واحد. بصراحة هيدا بتفرجي قدي لحظة واحدة أو بطولة واحدة ممكن تقلب حياة أي شخص أو أي لاعب، إذا بدنا نحكي تحديدا بالفوتبول بتقلب له حياته 180 درجة. وإجا وراء النجم النرويجي هالند، إجا وراء هون صرنا عم نحكي عن هالند بأكثر من 16 مليون متابع جديد، وبعده كريستيانو رونالدو اللي رغم أنه أصلا عنده أكثر من 670 مليون متابع قدر يضيف حوالي 7.3 مليون كمان. أما نيمار وميسي فكمان حققوا زيادة كبيرة بمتابعين خلال البطولة. قصة فوزينيا كانت هيدي القصة استثنائية بكل معنى الكلمة. قبل كأس العالم كان عنده أقل من 50,000 متابع وكان بيلعب بالدرجة الثانية بالبرتغال وما كان معروف إلا عند عدد قليل من الناس، ولكن بعد تألق التاريخي قدام سبين وتصدي للسبع فرص محققة صار حديث كل العالم، ساهم بوصول منتخب الرأس الأخضر إلى دور الاثنين وثلاثين. المفاجأة بقلكن مستمعينا ما وقفت هون، باحث إسباني سمى نوع جديد من الرخويات البحرية باسمه وتكريما له لمنتخب الرأس الأخضر أخضر بعد البطولة. يمكن هيدا أجمل قصة بالمونديال عن جد، عم نرجع نحكي فيها لأن قصة كتير حلوة وبتذكرنا أنه الشهرة ما لها وقت محدد، أوقات مباراة واحدة بتفتح باب عمر كامل، وهيك بتضل كرة القدم حلوة لأنه دايما فيها قصص ما حدا بيقدر يتوقع. منكمل سوا أوقاتنا نحن وياكن، بناخد بريك قصير وبرجع لكم. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au.
1: Download the app now. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: لليوم الثالث على التوالي القوات الأمريكية تضرب العمق الإيراني، بالإضافة لإسقاط الادعاء العام 4 تهم على الإعلامي ألين جونز. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MEA أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: الحرارة.
1: حي جميع المستمعين يلي مرافقيننا عبر موجتنا 1638 AM وين ما كنتم موجودين، إن شاء الله أوقاتكم سعيدة يا رب. خليني وقف عند هالخبر شوي، لأنه بعتقد في فكرة غلط بعدها منتشرة بين الناس، وهي إنه الزكاة مرتبط إذا الواحد غني أو فقير. دراسات علمية جديدة أكدت أنه ذكاء الطفل ما بيتحدد بالوضع المادي لعائلته، إنما بالبيئة يلي بيكبر فيها وقديه عنده فرص يتعلم ويكتشف ويتشجع. يعني الفقر ما بيلغي الذكاء، بس أوقات بيحرم الطفل من الفرصة يلي بتخليه يبرز هيدا الذكاء، وهيدا فرق كبير. بحسب الباحثة اللبنانية الدكتورة جانات جبور، العائلات الميسورة ما بتورث الذكاء لأولادها، ولكن غالباً بتقدر توفر تعليم أفضل، تغذية سليمة، ورعاية صحية، وبيئة بتساعد الطفل يطور قدراته. وفي دراسة كمان يعني اشتغلت على 1000 طفل، أظهرت أنه البيئة الداعمة بتأثر على تطور مناطق بدماغ مسؤولة عن اللغة والتفكير، مش لأنه الطفل خلقان أذكى، بل لأنه عنده ظروف أفضل للنمو. كمان بيأكد الخبراء أنه الذكاء مش نوع واحد، في ذكاء لغوي ومنطقي واجتماعي وعاطفي وغيره كتير، وكل طفل ممكن يتميز بمجال معين إذا لقى التشجيع المناسب. وبرأيي هيدا الخبر من أجمل الأخبار ومن الأفيد، لأنه بيعطينا أمل أنه أي طفل مهما كانت ظروفه ممكن ينجح إذا لقى حدا بيأمن فيه وبيعطيه الفرصة والدعم. وأوقات كلمة تشجيع من أهل أو أستاذ عن جد بتقدر تغير مستقبل طفل بالكامل. فهالمعلومة إن شاء الله تكون فادتكم، وصلت لكم هيك معلومة، ومش حيلا معلومة، إنما عاملين عليها دراسات علمية وجديدة كمان. بنكمل سوا انتو برفقة ماريا من استديوهي 2ME وميسات من بيروت، وبتمنى نهار حلو للجميع. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة إشياء لازم تعرفها عنه. غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت. وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدا الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers. أو خدام الرعية، من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curie d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you.
4: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لكل اللي معنا عم يسمعونا، ولأنه نحن كلنا هلأ يعني رح نودع المونديال، هيدا آخر جمعة، فلكل عشاق كرة القدم هيدا الخبر أكيد رح يلفتكن، لأنه كأس العالم رح يكبر أكتر وأكتر. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو كشف أنه الاتحاد رح يدرس بعد مونديال 2026 إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة بكأس العالم لسنة 2030، يعني بعد 4 years من 48 اللي هن هلأ حالياً شارك إلى 64 منتخب. بصراحة إذا صار هيدا الشيء رح نشوف منتخبات يمكن بعمرها ما حلمت توصل على كأس العالم، وهيدا بيعطي هيك نكهة وحس يعني مختلف للبطولة. وإنفانتينو قال إنه كأس العالم لازم يمثل العالم كله، يعني مثل اسمه مش بس أوروبا وأمريكا الجنوبية، وإنه إعطاء فرصة للدول الصغيرة بيساعد بتطوير الفوتبول وكرة القدم يعني فيها. وأضاف إنه نسخة 2026 اللي عم تنلعب لأول مرة ب 48 منتخب حققت نجاح كبير، خاصة أنه منتخبات من كل القارات قدرت تسجل أهداف وتحقق نتائج، وحتى إفريقيا وصل منها 9 منتخبات للأدوار الإقصائية مقارنة ب5 بالنسخة الماضية. أما مونديال 2030 فرح يكون مميز بحد ذاته اللراد، لأنه رح يتوزع على 6 دول و3 قارات، وإذا وافقوا على مشاركة 64 منتخب ممكن نشوف مباريات أكثر وفرصة أكبر لمنتخبات جديدة تثبت وجودها تكتب تاريخها. برأيي كل ما زاد عدد المنتخبات زادت المنافسة طبعا والقصص الحلوة اللي منعيشها بالمونديال، بس بنفس الوقت الأهم تضل جودة البطولة بنفس المستوى. فأنت شو بتحسوا، شو رأيكم بهالخبر مع أو ضد مشاركة 64 منتخب؟ منكمل سوا المشوار ومعكم، رح نرجع بعد الاستراحة لنسمع ونختم مشوارنا بجولة فنية رائعة نسمعها سوا.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
3: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكي اف سي.

0: لكل اللي كانوا معنا من أول المشوار أو حتى اللي انضموا بعدين خلاله، فبقلكن thank you لأنه شاركتونا هالنهار أو هالأربع ساعات أتليست. بتمنى لكم بقية نهار حلو رايق مليان راحة، أخبار حلوة لكم، وضلوا بألف خير. هلأ بترككن مع نشرة أخبار الساعة 3 وبعدها بتكملوا مع زملائي دايما عبر 2ME أستراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك

0: العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: UME Australia News.
4: تمام السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حي.
5: ونستهل النشرة بالعناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، وترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري. الحوثيون يطلقون صواريخ على السعودية منهين هدنة استمرت سنوات. جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما اليوم. في باريس حلفاء أوكرانيا يتعهدون تعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: في التفاصيل، شنت الولايات المتحدة ليلة أمس جولة جديدة من الضربات ضد إيران في تصعيد للأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا. الرئيس الأمريكي كان أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز. المزيد في تقرير نجوى بن مبارك.
6: جولة جديدة من الضربات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية، بالإضافة إلى قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق سريعة، في إطار عمليات قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته معلنا استمرار الضربات وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، كما هدد باستهداف أحد المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي تطور ميداني، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل بحار وإصابة 8 آخرين جراء استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، وهو ما اعتبرته أبوظبي انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. ويأتي ذلك وسط تعثر مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واستمرار التوتر حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، مما يفاقم المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.
5: الجيش الأمريكي قال إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال مسيرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء بندر عباس الإيراني. وفي إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه

0: سيوجه خطابا إلى الأمة يوم الخميس عبر التلفزيون. من جهته رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح دونالد ترامب فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق. من طهران، علي منتظري.
1: قال التلفزيون الرسمي الإيراني ليلة أمس إن الضربة الصاروخية التي نفذتها طهران استهدفت مركزا لتزويد السفن الحربية الأمريكية بالوقود وقاعدة رادارية بحرية مهمة في سلطنة أمان، مؤكدا أن طهران أرادت أن توجه رسالة بأنها لم تمنع أي دولة شيكا على البياض وأنها لن تصابم على أمنها القومي. ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري من أن أي دولة في المنطقة تقدم دعما للولايات المتحدة في أي هجوم على إيران ستكون عرضة لهجوم إيراني. بيدرك المسؤولون الإيرانيون أن سلطنة أمان تتعرض لضغوط أمريكية، ولذلك يسعون إلى تجنب وصول العلاقات بين البلدين إلى مرحلة التوتر. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
0: وفي خطوة تعد من أبرز الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بريطانيا ضد إيران، أعلنت الحكومة البريطانية حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون الأمن الوطني. جاء القرار بعد اتهام الحرس بالوقوف وراء أنشطة تضمنت تهديدات وترهيبا داخل بريطانيا، كما تنقل لنا من لندن هدى الحسيني.
2: أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 250 مليون جنيه استرليني على مدى 3 سنوات لتعزيز حماية الجالية اليهودية ومواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب المدعوم من إيران. وتشمل الخطة نشر أكثر من 500 شرطي إضافي في إنجلترا وويلز وتعزيز الحماية حول المدارس والمعابد والمراكز المجتمعية اليهودية، إضافة إلى زيادة موارد شرطة مكافحة الإرهاب. أما المنظمة التي تتهمها الحكومة البريطانية بالوقوف وراء الهجمات فهي حركة أصحاب اليمين الإسلامية، التي تقول لندن إنها جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتتهمها السلطات بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات شملت إحراق معابد يهودية وسيارات إسعاف تابعة للجالية اليهودية ومنشآت أخرى. وقد أعلنت الحكومة حظر الحركة إلى جانب حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب التشريعات الأمنية الجديدة، مع تشديد العقوبات على كل من ينتمي إليها أو يدعمها. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: في الشأن اليمني، استهدف الحوثيون السعودية بعد ساعات على اتهامهم المملكة باستهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات في النزاع. محمد سماوي من صنعاء والتفاصيل.
3: الطائرة الإيرانية والتي كان على متنها مجموعة من قيادات جماعة أنصار الله الحوثيين المشاركين في مراسيم تشييع خامنئي في إيران هي سبب التصعيد بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد غيرت من وجهتها أثناء عودتها من إيران متجهة إلى مطار صنعاء الدولي، فحولت اتجاهها إلى مطار الحديدة بسبب ضرب مطار صنعاء الدولي من قبل الحكومة اليمنية. بينما المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أكد أن السعودية هي التي ضربت مطار صنعاء الدولي، وأن الرد سيكون قاسيا على السعودية وأنها لن تمر دون رد وعقاب. كما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن اقتراب 6 قوارب صغيرة منها على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية، وتم تنفيذ طلقات تحذيرية عليها في ظل تصعيد مستمر قد تنفجر الأوضاع وتعود الحرب إلى اليمن. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولي.
0: تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني، وهذه الجولة هي 6 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية بل هما رسميا في حالة حرب منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. بخصوص غزة، أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 883 مليون يورو، أي ما يوازي مليار دولار، لدعم جهود التعافي من الحرب في القطاع. وهبة خدش.
4: هم مانحون أوروبيون عرضوا مبلغا يقدر بحوالي مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في غزة. الاتحاد الأوروبي لم يقدم تفاصيل عن قدر إسهام المشاركين في هذه المبادرة، ومنها عدة دول على غرار إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج وألمانيا. المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويستا أوضحت أن الأمر يحتاج إلى ظروف ميدانية تسمح بوصول الدعم إلى الناس في غزة، وستستخدم هذه الأموال لإزالة الركام الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع، ولإعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي. وذكر الاتحاد الأوروبي بأن مفوضته الأوروبية للمتوسط قد توصلت خلال زيارة قامت بها في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل إلى اتفاق مع السلطات الأخيرة على الخطوات التالية لتطبيق مشروعين كبيرين في مجالي إدارة المياه والنفايات في غزة، إلا أنها اعتبرت أن القيام بذلك يتطلب نزع سلاح حماس للبدء بالتعافي بشكل مناسب.
0: أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن دراسة النصوص الدينية اليهودية تعد قيمة أساسية للدولة في خطوة تعزز الجهود الرامية إلى إعفاء الرجال من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات عدة. وهبة خدش.
4: هي زيارة تأتي بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في لحظة مفصلية لبلاده، وعنوانها مزدوج أمني يتعلق بملف نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، واقتصادي لجلب الاستثمارات الأمريكية في الطاقة والتجارة. واستبق الزيدي الذي دعم من قبل الرئيس الأمريكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية بتصريحات جدد فيها التزامه بحصر استخدام القوة بيد الدولة، لكن هذا الملف يتأرجح في الواقع بين موقف إيجابي محدود من قبل فصيل العصائب وكتائب الإمام علي، ورفض قاطع أوسع لعدة فصائل ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء. ولا يقتصر موقف هذه المجموعات المسلحة حسب القراءة على رفض التخلي عن سلاح تعتبره للمقاومة، بل ينطوي أيضا على استعدادها للدفاع عنه إذا جردت منه حتى بالوسائل العسكرية. ويرى البعض الآخر أن جهات داخل الإطار الشيعي تضغط على الزيدي عبر هذا الملف لوقف حملة مكافحة الفساد التي أطلقت منذ أيام.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. في تركيا، وقبل ذكر محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، أمرت النيابة العامة بتوقيف نحو 1000 شخص. يأتي هذا بعد أيام من إعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد أن مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2028 سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان. منيا بالعافية.
5: هي حملة وصفتها وزارة العدل والداخلية بحملة التطهير الكبرى في تركيا، حيث أعطت النيابة العامة أوامرها بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بأنهم على صلة بما تسميه السلطات منظمة فتح الله الإرهابية، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد قبل 10 سنوات. ففي 15 من شهر تموز يوليو من عام 2016 شهدت تركيا محاولة للإطاحة بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان، قام بها فصيل متمرد في الجيش، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا وإصابة 2000 بجروح. وحملت أنقرة الداعية الإسلامية الراحل فتح الله جولن المسؤولية عن محاولة الانقلاب، وتعهدت باجتثاث منظمته التي أطلقت عليها اسم منظمة فتح الله الإرهابية. بالموازاة، كانت السلطات أعلنت حالة الطوارئ لمدة 2 اعتقلت خلالها 100,000 من الأشخاص، وأقالت 10,000 آخرين في صفوف في الجيش والشرطة والإعلام والقضاء والتعليم وفي الدوائر الدبلوماسية.
0: بعد انتهاء اجتماعهم في باريس، أعلن حلفاء أوكرانيا المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها 5. نجوى بن مبارك.
5: قمة تحالف الراغبين جمعت في باريس ممثلي 37 دولة بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتأكيد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا. وفي ختام القمة التي عقدت عشية العيد الوطني الفرنسي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون تزويد كييف ب 16 مقاتلة من طراز رافال ابتداء من العامين المقبلين، إضافة إلى بطاريات سامبتي من الجيل الجديد لتعزيز الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن القوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا ستجري تدريبات في دول مجاورة بعد انتهاء القتال. وأكد قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضرورة تكثيف الدعم لإنهاء الحرب، فيما انضمت لندن إلى قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو وشاركت في فرض عقوبات على مقرصنين سبرانيين روس. كما أعلنت 9 دول أوروبية وأوكرانيا تأسيس ائتلاف لتطوير قدرات دفاعية مضادة للصواريخ البالستية، بينما وصفت موسكو القمة بأنها تحالف لمؤججي الحروب، واعتبرها الإليزي وحدة أطلسية وتحسنا ميدانيا لصالح كييف.
0: وقبيل بدء اجتماع حلفاء أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها وعن حريتها بالدم إذا لازم الأمر بحسب تعبيره. وهنا في فرنسا تحاول فرق الإطفاء السيطرة على حريقين أتيا على أكثر من 1300 هكتار في غابة فونتينبلو جنوب العاصمة باريس، فيما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه في إشعالهما الحريق عمدا، هذا فيما تستمر موجة الحر الشديد في بعض الدول الأوروبية. ريتا خوري.
6: تعيش أوروبا صيفا كارثيا وسط موجات حر استثنائية أدت إلى اندلاع حرائق غابات مدمرة تهدد الأرواح والبنية التحتية. ففي إسبانيا زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز موقع الحرائق الأكثر دموية في الأندلس، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 13 قتيلا وسط مخاوف من زيادة عدد المفقودين. وفي فرنسا النار على أبواب باريس، حيث تكافح فرق الإطفاء حريقا استثنائيا في غابة فونتينبلو الشهيرة، إذ أتت النيران على 800 هكتار وأدت لإجلاء مئات الأشخاص وتعطيل حركة النقل. أما في المملكة المتحدة فقد وضعت الهيئات المختصة مناطق واسعة جنوب إنجلترا تحت تصنيف الخطر الاستثنائي مع استمرار مكافحة.
7: Taking a look in Sydney over in Rozelle, there's a bus breakdown eastbound on Victoria Road at Darling Street with two lanes closed. And over in Cherry Brook, Castle Hill Road is closed both ways between Edward Bennett Drive and County Drive following a free car crash. Meanwhile, in Melbourne, the Ring Road is slow greensbound past the Deer Park Bypass and the Mornington Peninsula Freeway is slow southbound past Thames Prom. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: مشوارنا ببلش مع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة طولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. وصلنا سوا ليوم الثلاثة، اليوم 14 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم، بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة، 16 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار، يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتو بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بيرفتكم لمشوار دراف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء، على امل انا وانتم نقضي وقت كتير حلو بهالساعات المقبله. رح نكون مع اخر المستجدات الاخباريه المحليه بالاضافه لكل الاخبار العالميه، رح نتابعها سوا بكل ساعه على راس الساعه. ايضا رح نكون مع معلومات صحيه غذائيه ونفسيه بسياق مشوارنا، ولكل جديد بتعرفوا عليه بس من عندنا من هون من راديو 2ME أستراليا. مع أول فاصل استراحة نتوجه لألو ونرجع نبلش مشوارنا. بوزوار M-M-U-E.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف ماركس.
0: مباشرة منروح لغرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME، نتعرف على آخر وأهم المستجدات.
5: Tamaya Navada with the top stories. The US military says it's completed its latest wave of strikes on Iran. The attacks were launched hours after President Donald Trump said Washington was reinstating a blockade on Iran in the Strait of Hormuz, and Tehran announced it has closed the vital oil shipping channel. Donald Trump has also suggested the US will charge other ships for safe passage through the strait, upending hundreds of years of American policy supporting freedom of navigation around the globe. Witnesses have continued speaking at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion about their lived experience of anti-Semitism on Australian university campuses. Professor Stephen Prower from the University of Melbourne told the Commission about graffiti that was written on a campus sign in February 2025, which read, "Death to Israel, Death to USA, Death to Stephen Prower." Author and activist Professor Dennis Altman from La Trobe University says universities tend to shut down discussion about events taking place in Israel and Palestine, and they need to provide space for real analysis of these complex issues. And prosecutors have dropped four more charges against veteran broadcaster Alan Jones weeks before his indecent assault trial. It brings the total number of charges he'll defend to 22, the majority of which are indecent assault offences. The 85-year-old pleaded not guilty and denies all wrongdoing, with a months-long hearing due to begin in early August. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: زيدي إلى واشنطن، ابقوا معنا.
7: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
6: نجوى بن مبارك بكامل نشاطها تستعد لتقديم موجز إخباري جديد. صباح الخير يا نجوى.
8: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. قال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية، وذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القوات الأمريكية نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشابهار وجاسك كونارك وأبو موسى وبندر عباس. هذا وقال ترامب إنه سيوجه خطابا إلى الأمة بعد غد الخميس عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صافرات الإنذار. من جهتها قالت الإمارات العربية المتحدة إن إيران هجمت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين. أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا أمس مطار أبها في السعودية ردا على الضربات التي استهدفت مطار صنعاء والتي حملوا الرياض مسؤوليتها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء الضربات الأمريكية على إيران ومثلها هجمات طهران على السفن في مضيق هرمز ودول الجوار. تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني. كشفت الحكومة البريطانية أمس خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي إلى جانب جماعة مرتبطة بإيران متهمة بتنفيذ سلسلة هجمات ضد مصالح يهودية. أعلن حلفاء أوكرانيا أمس بعد انتهاء اجتماعهم في باريس المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. يجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة رسمية للجزائر الاثنين المقبل بحسب مدريد، يتوقع أن تسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر على خلفية قضية الصحراء الغربية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
6: شكرا لك نجوى.
9: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
10: Taking a look around Sydney in the CBD, a police operation is closing Kent Street north of Market Street. Market Street is slow eastbound as a result as well. And in Cherrybrook, Castle Hill Road is closed in both directions between Edward Bennett Drive.

0: نعود إلى متابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2 ME 1638 AM يوم الثلاثاء اليوم 14 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 16 على الصعيد ملبن. من طقسنا منروح لشركة الطيران الأسترالية كوانتس، هي من الأفضل بالعالم بمواعيد رحلات الطيران. بتعرفوا مستمعينا أنه أحدث تصنيف عالمي لشركات الطيران حول العالم وضع شركة الطيران الأسترالية كوانتس ضمن الأفضل عالميا بمواعيد رحلات الطيران. نسبة وصول رحلات الطيران لكوانتس بالموعد بلغت حوالي 87%. الشركة حققت الآن الأفضل تصنيف لها منذ عام 2019. أهم الأسباب بحسب الشركة هي استخدام طائرات جديدة وتطوير أساليب الصعود على متن الطائرة. تخيلوا 87%. نعم، هذه نسبة وصول رحلة طيران الكوانتس بالموعد 87%. برافو لشركة الطيران كوانتس. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع مشوارنا.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
0: مع الفنان جورج الطويل نتابع برفقتكم شو حلوة بلاكي. هيدي عنوان الأغنية. إيه قصده يقولها شو حلوة الدنيا بلاكي. نسمع سوا، يلا مشوا هون راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 رح نتابعها سوا بعد فاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي.

0: Schizophrenia News.
1: لقاء روما على وقع التصعيد.
2: مساء الخير لبانوراما من صوتي لبنان، مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس، كريستال كوزال وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: عون الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين. بري يدعو إلى جلسة عامة الأربعاء والخميس. ترامب يعيد فرض الحصار البحري على إيران. اليمن يدعو المجتمع الدولي للانتقال من الإدانة إلى الردع.
0: وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: الأمور تتدحرج نحو مزيد من التصعيد في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعيد فرض الحصار البحري على إيران ويقول نقضوا الاتفاق وهم سيئون. وطهران تعيد إشعال الجبهات في عدد من الدول العربية، ما استدعى إدانات واسعة ودفع ببريطانيا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. داخليا، لقاء روما ينعقد الأربعاء والخميس على وقع التصعيد من دون أن يعرف بعد ما إذا كانت طهران ستوعز إلى حزب الله بالتصعيد لربط المسارين، في وقت أوعزت واشنطن لإسرائيل بالتهدئة.
0: إذن عشية جولة المفاوضات السادسة، تتواصل الاستعدادات للجولة المقبلة بين لبنان وإسرائيل. الوفد اللبناني سيتألف من السفير سيمون كرم والسفيرة في واشنطن ندى حميدي ومستشار الرئيس عون. مواقف رئيس الجمهورية تطلعنا عليها الزميلة مجدولين عيد.
2: أمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تسفر المفاوضات في روما غدا وبعد غد عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. وأكد خلال لقاءاته على وحدة الصف والموقف لأنهما أقوى سلاح، ويجب أن نتكلم بلغة لبنانية فقط، عندها تحل المشاكل ويكون الولاء للوطن وليس للمصلحة الشخصية. وشدد الرئيس عون على أنه لن يفرط بالجنوب ولا بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد في صيغة الإطار على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وهي وقعت على عدم وجود أطماع لها في لبنان. وأضاف أن الجنوبيين ملوا ويستحقون العيش بأمان واستقرار. وسأل رئيس الجمهورية لماذا على لبنان والجنوب أن يدفع الثمن دائما، وردا على الذين يلومونه على اتخاذ خيار التفاوض والدبلوماسية، أشار إلى أنه وبعد فشل الحرب لابد من تجربة هذا المسار. وأوضح رئيس الجمهورية أنه خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن سيعمد إلى شرح الوضع اللبناني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والطلب منه ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية، والاستفادة حاليا من رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: وفي قصر بعبدة أيضا سلسلة لقاءات جمعت الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام ومع موفد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط النائب وائل أبو فعور، جرى عرض التطورات العامة.
0: ومن زوار الرئيس عون، وفد أمريكي لبناني عرض مع رئيس الجمهورية دور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة في دعم لبنان في خلال المرحلة المقبلة. الوفد أكد دعمه الكامل للرئيس عون وللمسار الذي يقوده لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.
1: في عين التين، عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس. بري حدد الأربعاء والخميس المقبلين لعقد جلسة تشريعية. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قال إن قانون إلغاء الإعدام لا علاقة له بقانون العفو العام، ومقاطعة الجلسات هو أمر خطير، وليتحمل مسؤولية المقاطعة من يقاطع.
3: هو قانون حساس، وفي مؤسسة عسكرية عندها شهداء بنفس

0: الوقت حاولنا قدر الإمكان أنه نعمل توافق عليه، أنه لازم يكون في توافق على قانون العفو. هذا القانون بينصف كتير من العالم اللي قاعدين داخل السجون ولازم يكونوا خارج السجن، وبينصف عدد كبير كبير كبير من الموجودين وما تحاكموا داخل السجون.
1: قائد الجيش العماد رودولف هيكل استقبل سفراء هولندا، بلجيكا، كندا وأستراليا الذين أكدوا دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة. كما تناول البحث أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار والخطوات المستقبلية المتعلقة به، إضافة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
2: وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن تلاه النائب ملحم خلف، أكدوا فيه أن إفراغ الجنوب اللبناني من المظلة الدولية المتمثلة بوجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لا يمكن مقاربته بمعزل عن الأسس القانونية والتاريخية التي أملت إنشاء هذه القوات، ولا عن السياق الدولي الراهن الذي يعيد التأكيد على ضرورة وجودها. وأشار الكتاب إلى أن تجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز القدرات على تنفيذ مهامها لا يمثلان استحداثا لواقع جديد، بل عودة إلى منطق الشرعية الدولية.
1: ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حديثة، وسجل قصف مدفعي متقطع للمنطقة الواقعة بين النبطي الفوقة وكفر تبنيت.
2: لقاء رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية المسيحية مع رئيس وزراء فرنسا السابق فرانسوا فيون في مطرانية أنطلياس المارونية بحضور المطران أنطوان بونجم. الدكتور فؤاد أبو نادر تحدث عن طبيعة هذا اللقاء.
3: 14 رئيس بلدية اللي اجوا اليوم يلتقوا معه حتى يقولوا له شو المشاكل تبعهم، شو تطلعاتهم، واهم شيء تخوفهم من انسحاب اليونيفيل باخر السنه، وفي بعض الامور اللي تتعلق بالقضايا الامنيه والقضايا الاجتماعيه والقضايا الصحيه الى اخره. بقى حبينا يكون هاللقاء هون توطئه لبكره. نحن دعينا الرئيس فرانسوا فيون ينزل على الجنوب، وراح نروح على منطقه مرجعيون القلاعه ونعمل 6 محطات بكره هنيك، بيناتهم 2 راح يكون، وحده راح نبلش بدرميميس، بعدين رح نجي على مرجعيون إلى آخره، ورح نخلص بعدين برشاي الفخار بكوكبة. كتير بهمنا يفهم الرئيس فيون أنه بهالمنطقة بالجنوب يلي بقيت اليوم بالجنوب في مسيحية وفي سنة وفي بذات الوقت دروس، ونحن عم نطلع أنه هالمنطقة ترجع تعيش بكل أبنائها.
1: أمنيا، أوقفت قوى الأمن الداخلي سوريا يشغل منصب الأمير الأمني العام لما يسمى بولاية الجنوب وولاية الوسط في سوريا التابعتين لتنظيم داعش، بعدما كان يتولى إدارة أنشطة التنظيم وعملياته الأمنية والتنسيق مع مسؤوليه في باقي الولايات.
2: حدة التصعيد ارتفعت اليوم وقد هزت الانفجارات جنوب إيران في محيط بندر عباس وجزيرة قشم بعد ساعات من انتهاء جولة نفذها الجيش الأمريكي ضد عشرات الأهداف الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة هجومية ومسيرات بحرية أحادية الاتجاه في الضربات التي نفذتها ضد إيران.
1: إيران أعلنت من جهتها التواصل مع عمان وباكستان وقطر لمنع المزيد من التصعيد، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية عدم الموافقة على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى منشآت إيران النووية، وأن اتفاق مذكرة التفاهم مع أمريكا انتهى، وقالت إن الوسطاء يستمرون بجهود تسهيل الحوار مع واشنطن التي تعرقل جهودنا مع عمان لتأسيس آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مقابلة مع فاكس نيوز قال: سنضرب إيران بشكل قوي للغاية، وقد ضربناهم بقوة الليلة الماضية، وسنسيطر على مضيق هرمز وسنكون حراسا عليه وسنتقاضى الرسوم مقابل ذلك، وكان بيننا وبين إيران اتفاق وهم نقضوه، إنهم أشخاص سيئون وسنعيد الحصار على إيران. وأضاف: أرجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل.
1: مستشار المرشد الإيراني قال إن إيران تدافع عن المضيق الآن حتى لا تضطر في المستقبل لتقديم تنازلات للعدو لضمان مرور سفنها منه.
2: وفي جديد الإجراءات العقابية ضد إيران، صنفت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
1: جبهة جديدة دخلت على خط الصراع اليوم، فقد استهدفت غارات عدة مطار صنعاء بعدما حاولت طائرة إيرانية الهبوط فيه. الجيش اليمني أعلن أنه نفذ الصبر وسيرد على اختراق إيران والحوثي لأجواء البلاد. ومجلس الوزراء اليمني عقد اجتماعا استثنائيا وأبقى جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات، في وقت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إغلاق جميع المطارات أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر.
2: رئيس المجلس الرئاسي اليمني وجه الحكومة والجيش إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات لحماية السيادة اليمنية وردع تهديدات الحوثي. موقع تتبع الطائرات أظهر أن الطائرة الإيرانية التي كانت تنوي الهبوط في مطار صنعاء هبطت في مطار الحديدة. تزامنا أعلنت الخارجية التابعة للحوثيين أن استهداف السعودية لمطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأعلن بداية الحرب. وإلى الصفحة الرياضية.
1: فيفا وورلد كاب. على ملعب دالاس في ولاية تكساس ستقام غدا مباراة القمة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم عند الساعة 10 مساء.
2: وإلى نشرة الأحوال الجوية.
1: الجو غدا غائم جزئيا مع نشاط في سرعة الرياح، أما الحرارة فتتراوح بين 23 و30 درجة.
4: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a police operation on Kent Street, northbound, just past Market Street. And over in Punchbowl, it's busy eastbound on Punchbowl Road at the Boulevard. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown in Bundoora on Plenty Road, northbound, before McKimmies Road. And over in Croydon, there's a crash on Lacey Street at Wicklow Avenue. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة إلى استديوهات الهواء، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM من استديو الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية لتميم الساعة 4، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. العودة تنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة 14 من شهر جولاي تموز بسيدني. درجة الحرارة معتدل، طقسنا 20 درجة الحرارة، أما على صعيد ملبن 16. نرجع لعنكم مستمعينا تنكمل سوا مشوار درافت عن بروغرام. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش هالساعة مع الفنان ملحم زين، رح نتابع سوا مع الفنان جو أشقر، ونرجع ونكمل مع الفنانة الأديرة ماجدة الرومي. هون راديو 2ME، بونسوار.

Jesus Say Our Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is الساعة Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. ارتفاع مقلق في إصابات طلاب المدارس الابتدائية بفيكتوريا. أظهرت دراسة جديدة أنه الآلاف الأطفال في المدارس الابتدائية بولاية فيكتوريا احتاجوا إلى العلاج في أقسام الطوارئ، حيث سجل أكثر من 35 ألف زيارة للمستشفيات خلال 3 سنوات بسبب إصابات تعرضوا لها داخل البيئة المدرسية. وأشار الباحثون إلى أنه السقوط أثناء اللعب والأنشطة الرياضية كان من أكثر أسباب الإصابة شيوعا، مع دعوات لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعزز سلامة الأطفال داخل المدارس. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أخبارنا إلى فاصل استراحة. This is 2ME
1: Australia. منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
2: الصفدي. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: لليوم الثالث على التوالي، القوات الأمريكية تضرب العمق الإيراني، بالإضافة لإسقاط الادعاء العام 4 تهم على الإعلامي ألين جونز. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. Your attention please.
1: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعا يبولو.
1: Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Thanmaya Narvada with the top stories. The US military says it's completed its latest wave of strikes on Iran. The attacks were launched hours after President Donald Trump said Washington was reinstating a blockade on Iran in the Strait of Hormuz, and Tehran announced it has closed the vital oil shipping channel. Donald Trump has also suggested the US will charge other ships for safe passage through the strait, upending hundreds of years of American policy supporting freedom of navigation around the globe. Witnesses have continued speaking at the Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion about their lived experience of anti-Semitism on Australian university campuses. Professor Stephen Prower from the University of Melbourne told the Commission about graffiti that was written on a campus sign in February 2025, which read, "Death to Israel, Death to USA, Death to Stephen Prower." Author and activist Professor Dennis Altman from La Trobe University says universities tend to shut down discussion about events taking place in Israel and Palestine, and they need to provide space for real analysis of these complex issues. And prosecutors have dropped four more charges against veteran broadcaster Alan Jones weeks before his indecent assault trial. It brings the total number of charges he'll defend to 22, the majority of which are indecent assault offences. The 85-year-old pleaded not guilty and denies all wrongdoing, with a months-long hearing due to begin in early August. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: صباح الخير 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. إيمانويل ماكرون يترأس لآخر مرة في ولايته مراسم اليوم الوطني الفرنسي، والعرض العسكري السنوي في جادة شانزليزي يشهد مشاركة جنود أوكرانيين ومن الدول الداعمة لكييف في تكريس للصحوة الأوروبية في وجه التهديدات الدولية. حريق غابة فونتين بلو على أبواب باريس يأتي على أكثر من 1300 هكتار في حادث نادر، مع تواصل جهود السيطرة على الحريق وتوقيف مشتبه بهما في تعمدهما إشعال الحريق في الغابة. ضربات أمريكية على إيران لليوم الثالث على التوالي، وطهران تعلن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز تزامنا مع إعلان الإمارات تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم، ودونالد ترامب يقترح فرض بلاده رسوما ب20% على السفن العابرة للمضيق. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا لقاء اليوم في واشنطن بين رئيس الوزراء العراقي الزيدي ورئيس الأمريكي ترامب، ما خلفية الزيارة، مع ضيفنا من بغداد إحياء الذكرى العاشرة لهجوم نيس الإرهابي جنوب فرنسا والذي تزامن مع العيد الوطني، وتزامنا مع هذا اليوم الخاص في فرنسا نصف نهائي كأس العالم يجمع الديوك الفرنسيين بلاروخا المنتخب الإسباني. نتابع أجواء ما قبل المباراة نقرأ أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني وأخبار أخرى، فابقوا معنا. تحتفل إذن فرنسا اليوم بعيدها الوطني أو ما يعرف بيوم الباستي، شرارة الثورة الفرنسية، ويترأس إيمانويل ماكرون آخر مرة قبل نهاية ولايته هذا العرض. إذن قبل نهاية ولايته منتصف العام المقبل يترأس مراسم إحياء العيد الوطني من خلال العرض العسكري السنوي في جادة الشانزليزي، عرض سنتابعه مباشرة على قناة فرانس 24. هذا العام سيسلط الضوء على دعم أوكرانيا مع مشاركة قرابة 500 جندي من دول تحالف الراغبين كما يسمى والمساند لكييف. هذه المشاركة تتوج قمة عقدت مساء أمس في باريس لممثلي الدول 37 الأعضاء في التحالف بحضور الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، قمة أعلن خلالها المزيد من الدعم للدفاعات الجوية لكييف وإجراء تدريبات للقوة المقرر نشرها بعد وقف إطلاق نار مستقبلاً في الحرب مع روسيا. ومعنا الآن من باريس من موقع العرض العسكري في جادة الشانزليزي مفادنا الخاص عمار الحميداوي. عمار صباح الخير، ما أهم ما يميز مراسم إحياء اليوم الوطني الفرنسي هذا العام؟
6: نعم، يوم استثنائي واحتفال استثنائي هذا العام نسبة إلى الدلالات التي يريد أن يحملها هذا الاستعراض، وهو الصحوة الاستراتيجية الأوروبية وكذلك قدرة القوات الفرنسية بمختلف صفوفها على التعامل مع واقع ساحة المعركة بالعمل بالتزامن معا. لذلك هنالك مشاركة كبيرة من الناحية الأوروبية وأيضا من الناحية الداخلية، حيث هنالك يعني جانبين لهذا الاستعراض، هذا الاستعراض الذي أيضا هو الاستعراض الأخير في الحقبة أو العهدة الرئاسية لإيمانويل ماكرون، أيضا أراد أن يكون له بعض الدلالات على خاصة مسألة إعادة تسليح وتقوية الجيش الفرنسي على خلفية الأحداث التي جاءت بعد حرب روسيا على أوكرانيا وكذلك الحروب التي شهدتها المنطقة. إذن هذا الاستعراض سيكون هو ساحة لعرض آخر ما وصلت إليه الإجراءات الفرنسية والأوروبية في خصوص الاستعداد لتحديات استراتيجية جديدة لم تكن موجودة قبل مثلا بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. كما تلاحظ من خلفي ربيع، بدأت القوات العسكرية وخاصة الراجلة بالوقوف عند منتصف جادة الشانزليزيه وبالتحديد في تقاطع كليمونسو، حيث سيكون انطلاق هذه المسيرات الراجلة. وهو هذه العام أيضا هناك رقم استثنائي، حيث سيكون هناك أكثر من 6800 مقاتل ومقاتلة سيستعرضون راجلين عبر الشانزليزيه، وأيضا عدد من المقاتلين التابعين لدول الراغبين، وعدد هؤلاء المقاتلين هم 500 سيفتتحون المسير بعد مرور طائرات دورية فرنسا وكذلك بصحبة طائرتين هذا العام من الميراج التي ستكون بقيادة مشتركة مع طيارين أوكرانيين.
8: وسنتابع معك ذلك أولا بأول في نشرتنا الخاصة التي سنتابع بها فيها إذن هذا العرض العسكري مع مرح ميداوي، شكرا جزيلا لك. وعشية العيد الوطني الفرنسي أقيم مساء أمس في برج إيفل في باريس عرض ضخم للألعاب النارية والطائرات المسيرة أضاء سماء العاصمة، وحلقت مئات الطائرات المسيرة الصغيرة التي جسدت جوانب مختلفة من المجتمع الفرنسي. وقد تم تقديم موعد العرض هذا العام بيوم، حيث يصادف اليوم الذكرى العاشرة لهجوم نيس بشاحنة خلال العيد الوطني الفرنسي، ما أدى إلى مقتل 86 شخصاً عام 2016. ويحضر الرئيس الفرنسي اليوم إحياء الذكرى العاشرة لهجوم نيس الإرهابي في مساء الرابع عشر من يوليو تموز 2016، وبينما كان نحو 30,000 شخص يستمتعون بعرض الألعاب النارية التقليدي بمناسبة العيد الوطني، اخترق محمد الحويج الحاجز الأمني بشاحنة كبيرة واندفع نحو الحشد. نعود في التقرير التالي إلى ذكريات ذلك الهجوم الذي هز البلاد.
2: مساء الرابع عشر من يوليو تموز عام 2016، وبينما كان نحو 30,000 شخص يستمتعون بعرض الألعاب النارية التقليدي بمناسبة العيد الوطني في جادة بخمناد زونغلي في مدينة نيس، اخترق الإرهابي محمد الحويج الحاجز الأمني بشاحنة مبردة تزن أكثر من 19 طناً واندفع نحو الحشد ليسبب حالة من الذعر والفوضى.
9: أطلق الإرهابي النار عدة مرات على 3 من رجال الشرطة بالقرب من فندق نيغريسكو، ورد رجال الشرطة بإطلاق النار، ثم طاردوا الشاحنة التي واصلت سيرها لمسافة 300 متر تقريبا، وتمكن رجال الشرطة من تحييده بإطلاق النار عليه بالقرب من فندق بالي دو لا ميديتيراني.
2: حصيلة ليلة الرعب هذه كانت ثقيلة جدا، 86 قتيلا وأكثر من 450 جريحا وآلاف الصدمات النفسية.
10: كنت شاهدة عاجزة على كل ما حدث، رأيت الشاحنة تنطلق، رأيتها تدهس الناس.
11: عندما حملت ابنتي بين ذراعي مرت الشاحنة على بعد 50 سنتيمترا فقط من ساقها، ألقينا بأنفسنا على الشاطئ، كان المشهد مروعا، رأينا أشخاصا يموتون أمام عيوننا على بعد متر أو مترين فقط.
2: بعد 6 سنوات من التحقيق افتتحت عام 2022 محاكمة استثنائية شارك فيها 1200 طرف مدني، ومثل أمام محكمة جنايات خاصة 8 أشخاص بتهمة التورط في الاعتداء، أدين 6 منهم بعقوبات بالسجن تراوحت بين 2 و 12 سنة، وأدين متهمان آخران بالسجن 18 عاما بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية. اليوم وبعد 10 سنوات من وقوع الاعتداء لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في الترتيبات الأمنية التي وضعت تلك الليلة.
8: نبقى في فرنسا، حيث تحاول فرق الإطفاء السيطرة على حريقين أتيا على أكثر من 1300 هكتار في غابة فونتينبلو على أبواب العاصمة باريس. وفي ظل موجة الحر التي تضرب البلاد امتد الحريق بشكل سريع وعطل جزئيا حركة السير والقطارات. هو حريق لا سابق له في هذه المنطقة من شمال فرنسا، ويشبه في كونه متعمدا. السلطات أوقفت مشتبهين بهما.
12: الحريق الذي يلتهم غابة فونتينبلو بات على مشارف المناطق السكنية في بلدة أشيغ لافوغي التابعة لإقليم سان مارن، ويستقبل مركز الإيواء الذي فتحته البلدية نحو 900 من السكان الذين تم إجلاؤهم على عجل.
13: أحضرت جميع أجهزة الإلكترونية والحواسيب وما نحتاجه من المياه كإجراء احتياطي، وهنا توجد بعض الملابس وقليل من الطعام.
14: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a police operation on Kent Street, northbound, just past Market Street. And over in North Sydney, the Warringah Freeway is slowing southbound into the Harbour Tunnel after an earlier incident. Meanwhile, in Melbourne, the Ring Road is slow greensbound past the Deer Park Bypass, then from Airport Drive to Sydney Road. And the Calder Freeway is slow outbound from the Ring Road to Calder Park Drive. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
15: من جولتنا الإخبارية العودة لعنكم مستمعينا، تنكمل سوا مشوار الدراف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثاء، اليوم 14 من شهر جولاي. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني، اليوم درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 16 على صعيد ملبن. بسمع الفنان راغب عليمي، بنرجع نكمل مع الفنان رامي عياش، عندي كمان الفنانة نجوى كرم. جولتنا الغنائية رائعة جدا، بنسمع سوا بس عبر أثير راديو 2ME.

0: متابعات مشوارنا من جولتنا الغنائيه نرجع لكم مستمعينا. بدي روح لعند شرطة ولاية نيو ساوث ويلز. أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عن توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخص ضمن حملة أمنية استهدفت مرتكبي جرائم العنف والاعتداءات الجنسية على شبكة النقل العام. أبرز نتائج الحملة توجيه اتهامات لأكثر من 350 شخص، تنفيذ أكثر من 500 عملية تفتيش، ضبط 137 شخص بحوزتهم مواد مخدرة، مصادرة 28 سلاح، القبض على 60 شخص كانوا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف. شملت الحملة القطارات، الحافلات، العبارات مثل الفيري، المترو، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز الأمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام والحد من الجرائم وضمان بيئة أكثر أمانا لجميع الركاب. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. كاتيانا من وراء الميكروفون، بدي وصل تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: جولة أخبار الساعة 5 متابعة برفقتكم عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
3: Crunching out the killer cuts with no limits.
4: I'm done following the rules.
3: No limits.
4: Okay.
3: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
4: What the f-
3: 2ME. No limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوجين.

0: إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: صباح الخير، نشرة الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة بسرحال، كريستال كوزال وجورج العليه.

0: عناوين النشرة:
1: ترامب انتظر إيران لتخطئ فأخطأت. أمريكا حارست هيكل هرمز مقابل 20%. بريطانيا تصنف الحرث الثوري منظمة إرهابية. الجولة السادسة في روما وروبيو على السمع. الدور نصف النهائي، الأربعة يحملون لقب تقرير مونديالي.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: إنه ترامب انتظر إيران لتخطئ فأخطأت، فقفز إلى الخلاصة التي تجمع الأمن والمال. هي نقضت الاتفاق ونحن سنكون حراس المضيق وسنتقاضى رسوما مقابل ذلك، مقدارها 20% من قيمة البضائع المنقولة عبر هرمز. إذن لا خدمات مجانية في العلاقات بين الدول، والرئيس ذو العقل التجاري يقرش الإنجازات، ففتح مضيق هرمز وحراسته يكلفان فلوسا والاستفادة منه مدفوعة سلفا. ترامب أعلن بدء عملية إعادة الحصار على إيران بما يشمل جميع الموانئ والمناطق الساحلية، إلا أن الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية، وسيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شرط خضوعها للتفتيش. وقال ترامب: لدينا أقوى جيش في العالم، مشيرا إلى أن إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاما، لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا، نحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس.
1: Well, we're taking over the strait. They have nothing. We're going to keep the strait and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side.
2: القيادة المركزية الأمريكية لفتت إلى ضرب أهداف عسكرية في بوشهر وجاسك وكوناراك وأبو موسى وبندر عباس، وتحدثت عن استخدام ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الجوي والبحري الإيرانية. وكشفت القيادة الأمريكية عن انتشار أكثر من 50,000 عسكري أمريكي في الشرق الأوسط حالياً.
0: وتعرض عدد من دول الخليج والأردن إلى تصعيد عسكري

0: عسكري جديد بعدما أعلنت البحرين إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت أراضيها، في حين تمكنت الكويت والأردن من اعتراض أهداف وصواريخ معادية في وقت قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وسلطنة عمان.
1: الرئيس جوزيف عون قال إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية، وشدد على أن الجنوبيين ملوا ويستحقون العيش بأمان واستقرار بدل أن يشاهدوا أملاكهم وأراضيهم مدمرة في كل فترة وأولادهم يستشهدون، فلماذا على لبنان والجنوب أن يدفعا الثمن دائما؟
0: رئيس الحكومة نواف سلام دان الاعتداءات على السعودية التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، كما أنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.
1: زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي قال لقد انهار ما يسمى بالتفاهم بين ترامب وإيران قبل أن يجف حبره، مضيفا لقد صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ لمصلحة إبعاد قواتنا عن دائرة الخطر وإنهاء هذه الحرب فورا، وبالتالي على ترامب الامتثال.
0: في روما تعقد جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل، وسيواكبها فريق رئيس الجمهورية منيب عبدة ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من واشنطن.
1: وتعليقا على المفاوضات قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للجمهورية خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي وليس وهمي، أنا لحد هلأ ما شفت شيء.
0: رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار قصر بعبدة بحث مع رئيس الجمهورية في ورقة العمل اللبنانية والتوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر.
1: سفراء هولندا وبلجيكا وكندا وأستراليا أكدوا أمام قائد الجيش رودولف هيكل دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية وأهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار.
0: قناة المنار لم تجد غير عبارة انتفاخ أوداج القيمين على السلطة بما يعني اشتداد الغضب وبروز عروق العنق وشرايين الرقبة، وهم يبررون خطوات الإذعان التفاوضية. لقاء روما في الشكل تراجع أو تقدم؟
2: لا يمكن الحديث بشكل حاسم عن تقدم أو تراجع قبل انعقاد الجولة السادسة وقراءة النتائج التي ستصدر عنها، لكن في الشكل مجرد الانتقال من واشنطن إلى روما هو تراجع، ومجرد خفض تمثيل الوسيط من وزير خارجية إلى موظف أو مستشار في الخارجية هو تراجع.
0: لماذا التراجع طالما أصابع أمريكا موجودة سواء عقد اللقاء في العاصمة الأمريكية أو في العاصمة الإيطالية؟
2: الملاحظة صحيحة، خاصة وأن اللقاء سيعقد على أرض أمريكية في إيطاليا في السفارة الأمريكية، لكن يجب التنبه إلى نقطة أن لبنان يريد وجودا أمريكيا فاعلا وضغطا مباشرا على إسرائيل للانسحاب، بينما تريد إسرائيل العكس، التحرر من الضغط الأمريكي المباشر عليها وبالابتعاد عن عاصمة القرار وبتدني مستوى التمثيل الأمريكي، ولو أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيكون على السمع من واشنطن، تصبح آلة الضغط الأمريكي على إسرائيل أقل فعالية، بل قد تعمد إسرائيل إلى خفض تمثيلها في وفدها إلى روما، علما أن الوفد اللبناني سيتمثل بمدنيين وعسكري مرتبطين برئيس الجمهورية، وهم السفيرة ندى معوض، السفير السابق سيمون كرام، ومستشار رئيس الجمهورية العميد المتقاعد زياد هيكل.
0: إذن الحكم الأخير هو على النتائج؟
2: بالتأكيد، إذا أسفر لقاء روما عن تحديد موعد بدء الانسحاب التدريجي الإسرائيلي من أول مرحلة تجريبية، وإذا أسفر عن تحديد الانسحاب من مناطق محتلة وليس اختبار الجيش في قدرته على نزع سلاح حزب الله في منطقة غير محتلة، عندها يمكن القول إن ملائكة أمريكا موجودة سواء عقد اللقاء في واشنطن أو في روما أو في أي عاصمة أخرى.
0: وإذا كانت النتائج أقل تواضعا؟
2: قد يحدث ذلك أيضا، قد لا يحدد لقاء روما الساعة 0 للبدء بالانسحاب من البايلوت زون، لكن هذا لا يمنع من ربط النزاع إلى جولة سابعة من خلال تشكيل لجان عمل تقنية لحل النقاط الخلافية بين البلدين، مثل ترسيم الحدود البرية أسوة بالبحرية وتشكيل اللجنة الثلاثية المناط بها مراقبة تنفيذ مندرجات صيغة الإطار، إلى جانب لجان عمل متخصصة، كما ووضع آلية تحقق من مسألة السلاح.
1: ميدانيا، سجلت سلسلة تفجيرات إسرائيلية ضخمة في مجد الزون، إضافة إلى قصف مدفعي على بيوت السياسة.
3: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a police operation on Kent Street, northbound, just past Market Street. And over in Belfield, there's a car and pedestrian incident on Punchbowl Road near Burwood Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Western Freeway, outbound after Christie's Road. And over in Brighton East, there's a crash on Thomas Street, just north of McKinnon Road, with delays both ways. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you're someone you care for, needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: دلك إلن إيه وعمال البدك يا الفنان عباس جعفر بهالأغنية المهضومة. بدي وصل تحياتي لكم من جديد، بنرجع من استديوهات الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. العودة لاستديوهات الهوى، نكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة 14 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين، 16 على الصعيد ميلفن، مع أروع الأغاني والمنوعات الموسيقية اللي دائما بتستمعوا لها بس من عنا من هون من راديو 2ME. دلك إلن إيه وعمال البدك إيه، مشو نسمع هالأغنية المهضومة سوا.

0: مرحبا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME أستراليا يوم الثلاثاء اليوم 14 من شهر جولاي. تحياتي لكل الموجودين معنا 16:38 AM 2ME أستراليا. حبوب جديدة قد تغير طريقة استخدام علاجات السكري وانقاص الوزن. كشف التقارير عن تطوير حبوب دوائية جديدة تحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في بعض الحقن الشهيرة المستخدمة لعلاج السكري من النوع الثاني والمساعد في انقاص الوزن. هذا الخيار الجديد قد يوفر طريقة أسهل للأشخاص الذين يفضلون تناول العلاج عن طريق الفم بدلا من الحقن. وتشير التوقعات إلى أن تكلفة الحبوب قد تكون منخفضة جدا مقارنة ببعض العلاجات الحالية وقد تصل إلى ما يعادل تقريبا سعر كوب قهوي. لكن الدواء ما زال بحاجة إلى استكمال الدراسات والموافقات الطبية قبل طرحه على نطاق واسع. هلا أكتر ما بيحبوا ياخذوا حقن، الإبر بيخافوا منهم، إيه البعض بفضلوا إنه ياخذوا حبوب بدل الإبرة. فإيه بعد أكيد هالدواء ما زال بحاجة إلى استكمال الدراسات، بعده في حالة الدراسة والموافقة الطبية، بحاجة للموافقة الطبية قبل طرحه على نطاق واسع. تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 16:38 AM. من أخبارنا المحلية الأسترالية والفنان وائل كفوري منروح لفاصل استراحة. 2ME Maximum Heels and More Maximum Music
1: Maximum Heels 2ME Australia. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 2 خلف الKFC.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au. نسمع جولتنا الغنائية بس عبر الموجة 1638.

0: طب عاي بولو
1: متوجه إلى فاصل الاستراحة قصير ومنتابع سوا من بعد منا مع جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
6: ليال بشارة.
5: نستعل نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية بأبرز العناوين. إيران والولايات المتحدة تتبادلان الاتهامات حول مضيق هرمز بعد تصعيد بين البلدين ليلا. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يعلن أنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين بعد استهداف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان عشية جولة سادسة من المفاوضات بين البلدين. القارة الأوروبية تشهد موجات حر هي الأكثر قسوة الآن.
6: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. تبادلت الولايات المتحدة وإيران التصريحات المتناقضة حول مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني أعلن إن تدخل واشنطن في مضيق هرمز يهدد إمدادات النفط العالمية، وقال إن الولايات المتحدة تعرض أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر بشكل خطير بتدخلها في مضيق هرمز، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها أن بلاده ستسيطر على الأرجح على المضيق الاستراتيجي، وأنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي الهام. يأتي ذلك بعدما تبادل البلدان ليلا الضربات العسكرية. استهدفت الولايات المتحدة إيران بعدة ضربات، ردت إيران باستهداف دول خليجية مجاورة. وفي آخر التطورات أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اليوم أنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع جماعة الحوثيين، وذلك بعد أن استهدفت القوات اليمنية مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. توعدت جماعة الحوثيين السعودية بالرد بعد أن اتهمتها بالوقوف وراء استهدافه. وقال وزير في حكومة الحوثيين بعد ذلك أن الطائرة الإيرانية هبطت بالفعل في اليمن. هذا يأتي على خلفية تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ففي لبنان أيضا يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب به عشية جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل ستحدد المناطق التجريبية التي سيتسلمها الجيش اللبناني. يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. وهيبة خنتاج.
7: زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن توصف
5: المفصلية لرسم العلاقات بين واشنطن وبغداد، وملفها الجوهري هو حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال إنه قرار عراقي، لكنه في الحقيقة كان شرطا أمريكيا خيم على عملية اختيار رئيس الوزراء. فالزيدي تولى هذا المنصب بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عارض تعيين نور المالكي. وخطى الزيدي خطوات إلى الأمام في ملف نزع سلاح الفصائل واستهلها بدعوة إلى تسليمها، تجاوب معها البعض ورفضها آخرون وجددوا موقفهم منذ ساعة فقط. فعدة فصائل منها كتائب حزب الله وحركة النجباء تمسكت بسلاحها وبولائها لإيران. وللزيارة أيضا أبعاد اقتصادية، فمن المرتقب أن يوقع الطرفان اتفاقيات عدة تشمل إنشاء صندوق يودع فيه العراق 500,000 برميل من النفط يوميا مقابل تعزيز إمداداته بالكهرباء.
0: قتل 10 أشخاص في روسيا وأوكرانيا في ضربات متبادلة بين البلدين، تأتي ذلك على خلفية توتر روسي مع دول عدة أوروبية بينها برلين التي استدعت السفير الروسي على خلفية حملة هجمات سيبرانية منسوبة لموسكو. وأعلنت فرنسا استدعاء السفير الروسي لديها هذا الأسبوع، وذلك عشية احتفالات العيد الوطني هنا في فرنسا التي يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كضيف شرف. تحت وطأة موجات حر قياسية تتجاوز 40 مئوية، تشهد القارة الأوروبية موجات حر هي الأكثر قسوة. تحولت مساحات شاسعة من غاباتها التاريخية إلى بؤر مشتعلة مخلفة وراءها حصيلة بشرية موجعة ودمارا بيئيا. ريتا خوري.
7: تعيش أوروبا بالفعل صيفا كارثيا وسط موجات حر استثنائية أدت إلى اندلاع حرائق غابات مدمرة تهدد الأرواح والبنية التحتية. ففي إسبانيا زار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم موقع الحرائق الأكثر دموية في الأندلس، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 13 قتيلا وسط مخاوف من زيادة عدد المفقودين. وفي فرنسا النار كانت على أبواب باريس، حيث تكافح فرق الإطفاء حريقا استثنائيا في غابة فونتينبلو الشهيرة، إذ أتت النيران على 800 هكتار وأدت لإجلاء 100 أشخاص وتعطيل حركة النقل. أما في المملكة المتحدة فقد وضعت الهيئات المختصة مناطق واسعة جنوب إنجلترا تحت تصنيف الخطر الاستثنائي مع استمرار مكافحة حرائق كبرى في ويلز وشمال إنجلترا. ويربط العلماء هذه الظواهر الحادة بتغير المناخ الناتج عن النشاطات البشرية، ما دفع السلطات في البلدان المتضررة إلى تكثيف جهود الإطفاء.
0: ختام نشرة الأخبار، مستمعينا إلى اللقاء.
8: Taking a look in Sydney over in Belfield, there's a car and pedestrian incident on Punchbowl Road near Burwood Road. And over in Northmead, there's a crash reported westbound on James Roos Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Western Freeway outbound after Christie's Road, leaving the middle lane closed. And over on the Monash Freeway, there's a crash outbound after Ferntree Gully Road, with 3 lanes closed and traffic heavy back past Forster Road. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: المسجيهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، نتعرف على حركة طقسنا لليوم يوم الثلاثة 14 من شهر جولاي تموز. بسيدني درجات الحرارة بتوصل لعشرين 16 على الصعيد ميلبن. بموت عليك هالأغنية الحلوة كتير رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME الفنانة ليال عبود. بونسوار.

0: نكون عند الفنان الأولى القصة. نرجع لعنكم مستمعينا تنتبع سوا مشوار الدراج تايم بروجرام مساء النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. أستراليا تعلن رسميا إلغاء هذه البطاقة التي يتم تعبئة بالمطار عند الوصول إلى أستراليا. الورقة البرتقالية والصفراء المعروفة باسم ورقة التصريح إنكمين باسنجر كارد. شو اللي صار؟ خبركم. سيتم إلغاء هذه البطاقة الورقية والتي تتحول إلى البطاقة الرقمية ديجيتال كارد اعتبارا من السنة القادمة. هذا يعني ببساطة أنك ستقوم بتعبئة الورقة عبر الهاتف بدون الحاجة لتعبئة يدويا كما بالسابق. أهم أسباب التغيير: تبسيط إجراءات السفر للناس عند القدوم إلى أستراليا، والناس بعد رحلة طيران طويلة إلى أستراليا لا يملكون الطاقة الكافية لتعبئتها يدويا. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
0: 2ME أستراليا. بعدنا متابعين مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة 14 من شهر جولاي. بدي وصل تحياتي لألكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أنا لا أتفق مع من يقول أنه الإنسان لا يخسر أبدا بسبب طيبته، بل يخسر أحيانا. نعم بيخسر، بيخسر وقته، ثقته بنفسه، وحتى إيمانه بالناس. وبعد كثرة الخيبات بيتعلم القلب أن يشك قبل أن يمنح ثقته لأحد. والدرس الحقيقي هو أن تصبح أكثر انتقائية، فليس كل شخص يستحق أفضل ما لديك. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME. أنا والعذاب للفنان صابر الرباعي. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من 7 سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM مساء النور.
1: عبر راديو 2ME أستراليا
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج
3: From the biggest singers
4: على إذاعة 2ME
5: صدقني نسيت
4: عبير نعمي
5: موجود بالغني
3: Only on 2ME
6: من أجل عالم ليس هكذا
7: با با با.
6: اكتشفوا فوكاشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي
8: أكشن كشف
6: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
13: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟

0: من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم مشاهدينا الى هذه النشره. تتجه الانظار الى العاصمه الايطاليه روما مع انطلاق الجوله السادسه من المفاوضات بين لبنان واسرائيل برعايه امريكيه لاقرار الاليه التنفيذيه لصيغه الاطار، في رساله واضحه بان فصل المسارات تحقق ولبنان لم يعد ورقه ملحقه بالمفاوضات الايرانيه، بل بات ملفا مستقلا تحكمه حسابات تتصل باستعاده الدوله سيادتها وتنفيذ التزاماتها الامنيه بعيدا من منطق المحاور. يأتي هذا التطور في وقت انهارت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ودخلت المنطقة مرحلة شديدة الخطورة عنوانها التصعيد المفتوح مع انضمام ساحات جديدة إلى الصراع وتحديدا اليمن، فيما هامش الحركة أمام إيران وحلفائها يضيق تدريجا. ومن هنا البداية من التطورات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الأمريكي أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وذكرت القيادة أن المهمة التي استمرت 5 ساعات شملت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران، أبرزها بوشهر وتشبهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الحرس الثوري الإيراني أعلن بدوره استهداف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات، كما مبنى سكني تابع للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين، في وقت أعلنت المملكة إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثالثة اليوم. هذا وأسقطت الدفاعات الجوية الأردنية 4 صواريخ أطلقها الحرس الثوري. توازيا كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن مقتل شخص وإصابة 8 بعدما تعرضت ناقلتان وطنيتان لاستهداف بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، في حين اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلتين تجاهلتا التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر مسار ملغوم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال حديث مع الصحفيين أن إيران ستتعرض لضربات قوية في اليومين المقبلين، معتبرا أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران كانت اختبارا لم يحترمه الإيرانيون. كما جزم ترامب أن بلاده تهاجم القدرات الإيرانية ذات الصلة بمضيق هرمز، مضيفا أنه يريد استرداد تكاليف حماية الدول التي تساعدها الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وأنهى ترامب حديثه منوها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع الجانب الإيراني. في المقابل أعلنت ونقلت وكالة بلومبرغ بيانات تتبع سفن عن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. دائما في تطورات الخليج العربي، اليمن إلى الواجهة من جديد، فبعد استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، الحوثيون يستهدفون مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية.
1: يعود اليمن إلى وجهة التصعيد الإقليمي، فقد أعلنت السعودية مساء الاثنين أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تذكر أي تفاصيل إضافية، إلا أن الحوثيين أعلنوا لاحقا أنهم استهدفوا مطار أبها جنوبي المملكة بصواريخ باليستية، ووجهوا تحذيرا لشركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي السعودي، كما تم التداول بفيديوهات لعمليات الاستهداف. في المقلب الآخر وفي وقت سابق من الاثنين، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية جديدة وسط ضوئي انفجارات متتالية هزت محيط المطار. وزارة الدفاع اليمنية لم تكتفي بالتحذير، بل دعت إلى إخلاء فوري للمطار ومحيطه، وأكدت أن القوات المسلحة في جاهزية تامة لمواجهة أي طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية من جديد. وفي انتهاك إضافي، كشف وزير الإعلام أن الحوثيين احتجزوا طائرة تابعة للصليب الأحمر في مطار صنعاء، وأخذوا الطيار ومساعده راهنتين في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني. على الجبهة السياسية، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحوثيين بنسف كل جهود التهدئة، معتبرا حماية السيادة اليمنية

0: واجبا دستوريا لا يقبل التهاون، وطالب المجتمع الدولي بترجمة الإدانات إلى تطبيق فعلي. الحكومة اليمنية من جهتها أعلنت تشكيل فريق أزمة برئاسة شائع زنداني لإدارة التصعيد على كل المستويات. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، ففي مشهد يعزز حجم الاختراق ظهر مندوب إيران لدى الحوثيين علي محمد رضائي في صنعاء بعد اختفاء دام منذ أواخر 2024، وهو دليل إضافي على أن الحضور الإيراني في اليمن تجاوز السفارات والدبلوماسية إلى العسكرة المباشرة. وفي ظل تشابك الحسابات الإقليمية والدولية عقدت جلسة إحاطة بشأن اليمن لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام اللا بديل عن الحل السياسي في اليمن، فيما أكدت مندوبة أمريكا الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ضد الحوثيين.
1: هذا وأدان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي، والتي كان آخرها الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية. وقال عون: إننا نرى في هذه الأعمال العدائية محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدول المستهدفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق. وأكد عون على التضامن اللبناني الواسع والكامل مع السعودية والأردن ودول الخليج العربي كافة، معتبرا أن أمن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والمساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. وفيما التفاهم الأمريكي الإيراني ينهار، يستمر المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر، حيث تنعقد مفاوضات مهمة اليوم في روما داخل مقر السفارة الأمريكية، وتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وآلية تطبيق المناطق التجريبية في الجنوب. كما ستبحث تشكيل لجان تقنية لمعالجة ملفات أساسية أبرزها تثبيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووضع اللمسات الأخيرة على خرائط الانسحاب الإسرائيلي وآلية تنفيذه، إضافة إلى متابعة ملف سلاح حزب الله. ويضم الوفد اللبناني السفير سيمون كرم والسفير نزيه عوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل، فيما يرأس الوفد الأمريكي دان هولر. في المواقف، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لخيارات المناطق التجريبية، مشيرا في حديث صحفي إلى أنه كان قد اقترح استبداله بالأقضية. بري اعتبر أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان، لكنه أضاف من ناحية أخرى: سأكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار، لأن ما يهمني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور. وعند سؤاله عما إذا كان تجدد الاشتباك الأمريكي الإيراني وإذا كان هذا التجدد يثبت صوابية الطرح المعترض على ربط لبنان بمسار إسلام أباد، يؤكد بري: ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية وخليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي وليس وهميا، لأنه ما شفت شيء بعد. وأنهى حديثه مشددا على ألا مفر في نهاية المطاف إلا العودة إلى التفاوض وتطبيق مذكرة التفاهم. وجولة المفاوضات في روما ستشكل اجترارا وامتدادا للمسار المتعثر فقط لا غير. لبنانيو حزب الله بين نعش القائد وعبء الدفاع عن مشروع الوريث. تقرير مجد الدين لحام.
2: مجتبى خامنئي مختبئ ويتوعد الرئيس ترامب بالقتل على المنابر وفي الصحف، وبخلاف ويلدو اللي صنع مشروع عبر بإيران فيه نحو طاولة النفوذ العالمي، لا يزال الوريث حتى اللحظة يعيش على إرث الدم، التهديد والاستثمار بالعواطف والطفولة.
3: لبنان تسترع، ما تا آخرین لحظه با پای جان در کنار لبنان
2: ایستاده. مجتبى يحكم من ظل أبيه ويستثمر مقتله بوصف المصدر الأول لشرعيته، فيما يحاول تعويض غياب الإنجاز والكاريزما بالتواري عن الأنظار وخطاب الثأر التعبئة والمشاعر. فهل نجح الحرس الثوري تحويل الحداد لاستفتاء ولاء؟ وهل موت القاضي وقود للمشروع؟
4: بين الذين شيعوا نصر الله والذين شيعوا الخامنئي الرابط العاطفي والدموع كما لو أنها دموع الوداع للمشروع كله. هذان القائدان كانوا هن المشروع. بغياب السيد حسن تحول حزب الله لتنظيم يديره الحرس الثوري العسكري، يعني مش رجل دين. وأيضا في غياب الخامنئي تتحول إيران إلى ديكتاتورية عسكرية يديرها أيضا العسكر وليس رجال الدين. هذا يعني أن المشروع الديني ولاية الفقيه ينتهي مع رحيل هذين القائدين.
2: إذن ما بدأ يوما قوة استثنائية انتهى كلفة استثنائية أيضا، وما بدأ امتياز جماعي لشيعة حزب الله انتهى فاتورة جماعية على كل اللبنانيين. فيما تحاول النسخة الإسلامية من إيران الدولة اللعب على توحيد العواطف بين إسلامية الثورة الإيرانية وإسلامية النسخة اللبنانية منه.
5: با جبهه مقاومت مخصوصا لبنان عزیز، لبنان برادر ماست، حزب الله همسنگر ماست.
6: لبک یا رسول الله،
7: ما کنار شما هستیم.
8: لبک یا رسول الله،
9: مردم لبنان خیلی دوستتون داریم.
2: ومع ختام مراسم التشييع والرسائل بيئة حزب الله على الآن بين عشان نعش القائد ونعش فائد القوة اللي حكم الداخل اللبناني. أما معضلة نواب حزب الله اليوم فهي الإجابة عن سؤال واحد: إذا صنع الخميني الرؤية ورسخ علي خامنئي المشروع، فهل يكفي موته لإبقاء حيا؟
1: في الموازاة يعود مستقبل الوجود الأممي في لبنان إلى دائرة النقاش مع اقتراب استحقاق دولي سيحدد مسار إحدى أقدم بعثات حفظ السلام في المنطقة. ماريو دويري والتفاصيل.
10: قبل أشهر من الموعد المحدد لانتهاء مهمة اليونيفيل بلبنان، عاد ملف القبعات الزرق إلى الواجهة، فمن داخل مجلس النواب وقع 86 نايب كتاب موجه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مطالبين بتجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز صلاحياتها بدلا من إنهاء مهمتها مع نهاية العام.
11: أفراغ الجنوب اللبناني من شاه الدولة من الشرعية الدولية هو إعطاء اليد الطولة لإسرائيل للاستمرار إن كان بالاحتلال أو بالجرائم يلي ارتكبتها على الأراضي اللبنانية.
12: المقصود أن يحظى هذا البلد برعاية دولية لحمايته من التوترات القائمة، لأنه لبنان أخذ قرار أن لا يستمر ساحة للآخرين.
13: نعتبر أنه اليونيفيل هو صمام أمان لنا من ناحية الاستقرار والحفاظ على كمان المناطق الحدودية وأيضا تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
14: العريضة حظيت بتأييد غالبية الكتل النيابية.
15: Taking a look in Sydney over in Wilton, there's a broken down semi-trailer on the Hume Motorway northbound at Picton Road. And over in the CBD, there's a police operation on Kendah Street near Market Street with heavy congestion on surrounding roads. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Croydon on Dorset Road northbound before Mount Dandenong Road. And over in Sunshine, there's a crash on Wright Street at Hampshire Road with multiple lanes closed. Satanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you're someone you care for, needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
16: اتدللي وتمايلي على هذا للفنان فارس كرم، أغنية رائعة جدا وكتير مهضومة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور لكم من جديد مستمعينا، منرجع لعنكم من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتميم الساعة 6. منرجع لستديوهات الهوى تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الثلاثة 14 من شهر جولاي تموز. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين 16 على صعيد ملبن. بخبركن انه بكرة الاربعاء طقسنا ودرجات الحرارة بسيدني مثل اليوم 20 درجات الحرارة معتدل، بملبن 16. بذكر مستمعينا انه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من اي مكان كنتوا باستراليا، وعندن خدمات اخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Voice Street Fairfield. مني كاتيانا لكم اطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا ومن خلال الويب سايت على 2me.com.au. وعلى هذا وتدللي وتمايلي نسمع هالأغنية سوا، يلا مشوا.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

مجلتها الغنائية. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، ومسا النور لكل اللي عم يستمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بتعرفوا مستمعينا أنه مسكنات الألم لا تعالج المرض بل تسيطر على الألم، لذلك ليس كل مسكن ألم مناسب لكل نوع من الألم. اختيار مسكن ألم خاطئ قد يؤدي إلى نتائج خطيرة مثل نزيف المعدة، تلف الكلى، تسمم الكبد، ردود فعل تحسيسية وتفاعلات دوائية، خاصة عادة أخذ الدواء من الجار. إيه لما بتروح بتقوله يا جار عندك حبة مسكن، أو بتقولي لا يا جارة كتير موجوعة بدي حبة مسكن، لا هيدي العادة عادي بشعة ومش منيحة أبدا. هيدي العادة مثل المضادات الحيوية فهي خطيرة أيضا بالنسبة للمسكنات الألم. ما تنسوا مستمعينا أن المسكن الصحيح، المريض الصحيح، الجرعة الصحيحة والمدة الصحيحة لاستخدام غير الضروري وغير الواعي يجلب ضررا أكثر من الفائدة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. عيبو لو هالأغنية رح نسمعها سوا للفنانة جو أشقر، بس من عنا من هون من راديو 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: More and more teenage boys are falling victim to so-called sextortion scams. So what are they and how are they reaching Australian teens? Sextortion is essentially blackmail. A person is tricked into sending sexualized images to someone who then threatens to share those photos publicly unless they pay up. Susan McLean is a cyber safety expert and says the criminals often follow the same script when targeting their victims, and it usually starts with a message or friend request on social media.
6: Then I'll start to chat, and then the chat will be sexy, flirty, very normal in inverted commas teenage chat. Mostly, the offending account will send a nude photo. Hey, do you like the look of this? And then they're convinced to send one back, so they do. And then within 3 minutes, if you don't pay, I will ruin your life.
5: It's not exactly a new concept, but the problem is growing. More than 2,200 complaints of these scams were made to the nation's online safety watchdog between July and December last year. Most of them were from young men aged 18 to 24. Susan McLean says the problem is so widespread, she's found victims in each school she's spoken to as part of her cybersecurity education work.
6: I've put the number much higher because it is a very underreported crime. It is the number one crime type affecting teen boys in Australia at the moment.
5: Ben Vassallo is CEO of The Man Cave, a mental health charity for boys and young men. He's wary of the long-term impacts sextortion could raise.
7: What I'm concerned about is not just the obvious immediate effects around mental health and suicide, but also the feeling of shame. How's that going to show up longer term, particularly for young men and teenage boys, when it comes to sexual shame? How's that going to show up for them long term in future relationships, particularly intimate partner relationships?
8: Sexual extortion is reached catastrophic proportions, I'd say.
5: Julian McGrant is the eSafety Commissioner and says Victoria's coroner has linked 17 suicides to sextortion.
8: There's a manifesto that shows these organized criminals how to, you know, put high pressure tactics on to isolate the young people and to panic them to get them to pay. It's a horrendous crime that, you know, in the worst case scenario, leads to extreme mental distress and sometimes suicide.
5: The eSafety Commission says they have a 98% success rate in removing intimate content when it's reported, and warned offenders are getting more sophisticated.
8: They're using generative AI to create very attractive personas. They're using face swapping technologies, which are very convincing, and voice cloning technologies.
5: So how can sextortion be stopped? Governments are putting pressure on social media platforms, with Communications Minister Annika Wells warning them they need to step up.
9: They have the tools, they have the resources, and yet they are choosing not to use them with full effect. My message for Big Tech is this. There are no excuses here. Big Tech is required under Australian law to protect Australians online from illegal material or face fines of up to $54.6 million.
5: Education and more open conversations between parents and kids can also play a part, with victims now being told to take screenshots, report the abuse to platforms, and never send money to scammers. People can also report sextortion to police and the Australian Centre to Counter Child Exploitation.
10: نربي طول الاتصال مع موفد فرانس 24 الخاص الى جاده الشانزليزيه عمار الحميداوي مرحبا
11: عمار ضيف اللامع
10: وانت ايضا موفدنا اللامع من جاده الشانزليزيه عدد كبير من القاده المدعوين وصلوا الى المنصه الرسميه اذا ما ابرز ما المنتظر اليوم عمار وما المختلف بين هذه النسخه والنسخ الماضيه
11: نعم بالنسبة لبروتوكول هذا اليوم الآن مع توافد المدعوين لهذا الاستعراض الاستثنائي وكما ذكرت الرئيس الذي تسلط عليه الأضواء هو زيلينسكي لأن هذا الاستعراض يدور في مساعدة فرنسا والدول الراغبين لأوكرانيا واستعدادهم مع أوكرانيا في حال تطلب تطورت الأمور واحتاجت دعم أوروبي عسكري واقتصادي وكذلك استراتيجي كما يحمل هذا الاستعراض هذه المسحة التي أو هذه الصبغة وهي البعد الاستراتيجي الأوروبي إذن بدأت الجيوش التي ستستعرض هذا العام وهي أكثر بنسب كبيرة عن العام الماضي مثلا سيكون هنالك أكثر من 6836 عسكريا راجلا سيستعرضون على جادة الشانزليزي وأكثر من 98 طائرة ستشترك أيضا في هذا الاستعراض وسيشترك عدد كبير من الآليات العسكرية إن كانت الثقيلة والمدرعة وأيضا هذا الاستعراض له أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا حيث ستضع ربما أمام أعين المشاهدين الذين تجمعوا هنا كيفية التنسيق بين القوات الفرنسية المشتركة في ساحة معركة واحدة وهذه هي التي تريد الهيئة التي نظمت هذا الاستعراض محاكاة هذه الصورة في هذا الاستعراض حيث سنلاحظ تحرك للمرة الأولى طائرات تصاحب تحرك القطاعات البرية بالتنسيق مع ما يسمى بالانتليجنس العسكري الذكاء العسكري حيث سنشاهد أيضا التقنيات الأخيرة التي يستخدمها الجيش الفرنسي في الحرب الحديثة سيكون هنالك جزء أيضا من طائرات درونز التي تعتبر واحدة من الابتكارات التي دخلت مؤخرا للقوات الفرنسية خاصة داخل منظومة سكوربيون وهي هذه المنظومة الدفاعية التي طورها الجيش الفرنسي حيث بالإمكان أن تكون هنالك مجموعة
10: عمار وأنت تتحدث معنا نشاهد موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو باتجاهه إلى جادة الشانزليزي أكمل
11: نعم نعم صح نعم سحر، هو الآن سيقوم باستعراض القوات التي اصطفت على طول جادة الشانزليزيه ويتجه نحو منصة الشرف، حيث هو في هذه العربة للتدخل السريع، وهي عربة يستخدمها الجيش الفرنسي في عملياته العسكرية. إذن الرئيس بصحبة قائد أركان الجيوش الفرنسية، تتبعهم عربة أخرى هي يقودها أو يعني يمتطيها حاكم باريس العسكري. إذن سيتجه الرئيس مرورا بالقوات واستعراضها حتى منصة الشرف، حيث سيكون بانتظاره رئيس الوزراء وكذلك مجموعة من الوزراء والقادة العسكريين الكبار، قبل أن يقوم باستعراض الحرس الخاص، وهي فرقة موجودة بقرب المنصة الرئاسية، ومن ثم سيكون هنالك عزف مقطوعة تحية للرئيس والوصول الرئيس. بعد ذلك تنطلق فعاليات هذا العرض العسكري الاستثنائي من خلال مرور طائرات باتروي دو فرانس، وهي 9 طائرات من الطائرات التابعة لباتروي دو فرانس محاطة بطائرتين ميراج. نعم. هذا العرض. إذن بعد ذلك سيكون
10: من أبرز العروض المنتظرة، والآن يبدأ الرئيس ماكرون بالصعود إلى أو على متن المركبة العسكرية للاستطلاع والإسناد التي أشرت إليها عمار قبل لحظات. قلت لنا إن برفقته في هذه المركبة الأولى رئيس أركان القوات المسلحة المرافق العسكري لرئيس الجمهورية، وفي المركبة الثانية من خلفه على متنها الحاكم العسكري لباريس مرافقه العسكري وحامل الراية أو كما يلقب بحامل القيادة. إذن كما جرت التقاليد أو كما تقضي التقاليد مشاهدينا، يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جادة الشانزليزيه، البداية من عند قوس النصر في بداية الجادة، وصولا في النهاية إلى ساحة الكونكورد. لا نعلم إن كان ماكرون سيوقد شعلة النصر أو شعلة الذكرى تحت قوس النصر ككل عام أم لا. على كل رئيس ماكرون على متن مركبة عسكرية للاستطلاع والإسناد، وسيتفقد الوحدات العسكرية أو سيتفقد القوات المصطفى ويستعرضها رسميا. التفاصيل إليك عمار.
11: نعم سحر، وربما وربما دعيني أذكر بعض الأرقام التي تجعل من هذا الاستعراض استثنائيا، هو أن سيشارك أكثر من 6686 امرأة ورجل في المسير الراجل خلال الكراديس التي ستستعرض في جادة الشانزليزيه. بعد ذلك 98 طائرة، منها 84 طائرة فرنسية و11 طائرة للقوات الأجنبية التي دعيت لهذا الاستعراض، وكذلك وهي المرة الأولى ربما بهذا الحجم الكبير 33 طائرة هليكوبتر و 115 مركبة عسكرية. وسيختتم هذا الاستعراض كما جرت العادة بفرسان الخيالة التابعين للحرس الجمهوري، وعددهم 193.
10: لكن ربما حاليا عمار
11: هنا هذه الزيادة هنالك
10: حاليا من على متن هذه المركبة العسكرية، هو يتفقد الآن أو يستعرض الوحدات العسكرية أو القوات المسلحة. شاهدنا في البداية الوحدات الآلية، ثم نشاهد حاليا أو سنشاهد لاحقا القوات الراجلة، شاهدنا سيارات إطفاء، شاهدنا مركبات عسكرية منوعة، هذه مدرعات لا أفهم كثيرا في الأمور العسكرية لكن أعتقد مدرعات، دبابات، وكان من قبلها سيارات الإطفاء. عمار هناك أنواع جديدة مختلفة عن السنوات الماضية يستعرضها الرئيس الفرنسي في العيد الوطني هذا العام، ما أبرزها؟
11: نعم ذكرتي مدرعات، هي مدرعات جاكوار، وهي واحدة من المدرعات التي أدخلها الجيش الفرنسي في السنوات الأخيرة للخدمة، وقام بتطويرها، وهي مدرعات تمتلك 8 إطارات، وبإمكانها يعني المشاركة الفعلية في الصدامات، حيث بإمكانها أيضا أن تطلق صواريخ على بعد يعني 4 كيلومترات، وتمتلك أيضا مدفع رشاش، ولديها منظومة إلكترونية تسمح لها الاتصال فيما تدخل في معركة تقودها منظومة سكوربيو، تكون مركزا لقيادة جميع هذه الأسلحة التي تنتشر في ساحة المعركة في آن واحد. وهذه واحدة من الصناعات التي تريد فرنسا أن تظهر للعالم هذه السنة. وأيضا هنا تكمن نقطة يعني هذا الاستعراض الذي يركز على العمق الأوروبي، وكذلك أيضا إمكانيات فرنسا المتطورة، خاصة بعد زيادة الإنفاق العسكري، وكذلك الذهاب نحو التسليح المتطور الذي يواكب تطورات المعارك، خاصة بعد تجارب الحروب الأخيرة، حيث أظهرت هنالك تسارع كبير في عملية تغيير شكل التسليح. أيضا دعيني ألفت الانتباه أن هذه السنة البزة العسكرية أو الزي العسكري الذي سيرتديه المقاتلون الذين سيشاركون

0: الفنان فضل الشاكر يا حبيبي. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بنرجع لعنكم مستمعينا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. برجع تقلكم مساء النور من جديد. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة وصلت 20-16 على الصعيد ملبن. يوم الثلاثة اليوم 14 من شهر جولاي، بكرة درجات الحرارة بسيدني بكرة الأربعاء بتوصل 20 درجة مثل اليوم، معتدل مشمس. أما بملبن 16 درجات الحرارة كمان مثل اليوم، ما في فرق أبدا. هيدي أحوال طقسنا لنهاية الأسبوع، ما في تغيرات أبدا. 20 درجات الحرارة بسيدني و16 بملبن. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1630 AM. من بعد ما استمعنا للفنان فضل شاكر، عندي معلومات كتير مهمة. بتعرفوا مستمعينا أنه النوم في الظلام يساعد على إفراز هرمون الميلانوتين الذي يفيد في تقوية جهاز المناعة ومنع نمو خلايا السرطانية. نعم، وبتعرفوا كمان أنه الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة يزيد من خاطر الإصابة بالأورام السرطانية. وكمان أكثر من نص عمليات الولادة القيصرية سببها هو الخوف من الولادة الطبيعية. بتعرفوا كمان مستمعينا أنه محاولة منع العطسة، إذا بكن تعطسوا وعم تمنعوها من الخروج، قد يؤدي إلى الإصابة بالشلل أو الوفاة. نعم، يعني ساعة اللي بتجي العطسة عطسي عطسة، ما تفزعوا أبدا، طلعوها، لأنه قد تسبب الشلل أو الوفاة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1630 AM. نروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع مشوارنا برفقتكم.
1: 2ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: بعد مكملين مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الثلاثة. اليوم تاريخنا 14 من شهر جولاي تموز. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفق إذاعة 2ME 1638 AM. النوم 5 ساعات والنوم 8 ساعات، تعالوا نشوف شو هو الفرق. النوم 5 ساعات مزاج سيء، ارتفاع هرمون التوتر، مناعة ضعيفة، انتعاش بطيء، تركيز منخفض. أما النوم 8 ساعات مستويات هرمون أفضل، النمو الطبيعي، مزاج جيد، مناعة قوية، حرق دهون، انتعاش سريع. يعني هالثلاث ساعات في فرق كتير كبير ما بين النوم 5 ساعات والنوم 8 ساعات. تحياتي لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME، متوجه لعند الفنان ليال عبود. بنرجع نكمل مع الفنان إلفيس بريسلي. انتو برفقة إذاعة 2ME، مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. Today's best variety.
1: This is my my summer playlist.
2: What are they saying anyway? Run this like party on my radio.
3: You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety, 2ME. Only on 2ME, Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنان، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-2222 خلف الKFC.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: First. 2ME Australia.

0: صباح الخير مشاهدينا، إنها 8 بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية وهذه عناوينها.
0: لليوم الثالث على التوالي، القوات الأمريكية تشن غارات عنيفة على إيران لتقويض قدراتها على مهاجمة السفن عبر هرمز.

0: موجة الحر تدفع دول الاتحاد الأوروبي للاستسلام أمام المكيفات الصينية.
1: الطلب المتزايد يصطدم بارتفاع الأسعار والمخاوف البيئية. من باريس، لندن، برلين نرصد كل هذه الملامح. أهلا بكم. ليلة ثالثة من التصعيد في المنطقة شهدت ضربات أمريكية عنيفة على مواقع عسكرية إيرانية.
0: القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها لتقويض قدرات إيران العسكرية على مهاجمة السفن في هرمز.
1: صحيح، وترامب يرجح استمرار الضربات لنحو 3 أسابيع ويعلن السيطرة على مضيق هرمز، بل وقرر أيضا إعادة فرض الحصار البحري على إيران.
0: قال كذلك إن مذكرة التفاهم كانت اختبارا فشلت فيه إيران فشلا ذريعا، فهل هي عودة جديدة للحرب؟
1: وفي تطور لافت ورغم مواقفه المناهضة لإسرائيل، تل أبيب تختار الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد كزعيم مستقبلي في حال سقوط النظام، والخطة تفشل، نعرف كل هذا في هذه الساعة.
0: واليوم في روما جولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، فماذا تحمل في طياتها؟ وهل اقتربنا من السلام حقا؟ أم هي مجرد جولة جديدة من المفاوضات التي لا تحمل أي خروقات؟ أهلا بكم.

0: إذن مشاهدينا نبدأ هذه الساعة الإخبارية من جديد التطورات في المنطقة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران.
1: وذكر البيان أن المهمة التي استمرت 5 ساعات نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء عدة بإيران،
0: وشملت بوشهر، تشابهار، وجاسك، وكونارك، وأبو موسى، وبندر عباس.
1: الجيش الأمريكي أضاف أنه استهدف بذخائر دقيقة أنظمة دفاع جوي على السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات.
0: بيان القيادة المركزية أكد كذلك على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط.

0: قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخطر الكونغرس رسميا باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران في 7 يوليو عبر رسالة وجهها إلى الكونغرس.
1: هي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوما لاستخدام القوة العسكرية دون موافقة الكونغرس في المنطقة.
0: وقال ترامب في الرسالة التي حملت تاريخ 10 يوليو والتي اطلعت عليها رويترز أنه أصدر توجيهاته بهذه العملية العسكرية تماشيا مع مسؤوليته عن حماية الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية.
1: كما أكد أن القوات الأمريكية تشن هجمات

0: تستهدف تقويض القدرات الهجومية لطهران على استهداف السفن تحديدا في مضيق هرمز.
1: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid.
2: Hello. Ben su çarçı geçtirdim hadi. Martpon benzine bak dans kota. Aa edek sparşare sana. Oh oh oh.
3: Sana o ne mi lazer ya? Nendi yala? Gel nendi. Vot gelayı.
4: وحول جدوى الاتفاق بين واشنطن وطهران، ورغم هذا التصعيد المستعر بين واشنطن وطهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال أمرا ممكنا، وذلك على الرغم من أن الإيرانيين وقعوا على الاتفاق ثم نقضوا حسب ما قال الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.
1: We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We had a deal with them 2 days ago, and then they said, oh, we can't make that deal. We have to negotiate it further. And this is what they've done for 47 years. The difference is nobody negotiated like I do. And this should have been done by Bush and Obama and Biden and people before them.
0: ترامب وبالرغم من تصريحاته المتفائلة بشأن الاتفاق مع طهران، وصف مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بأنها اختبار كان يفضل تجنبه، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران فشلت فشلا ذريعا فيه.
4: وأضاف كذلك خلال مقابلة مع برنامج هيويت أن توقيع المذكرة أمر معتاد عليه، وذلك قبل الذهاب لتوقيع الاتفاق النهائي، ولكنه لم يحدث.
5: It was built to test. It was a test. We didn't know. It didn't look. Memorandum of understanding with you, when you're dealing with sleazebags don't mean much, and they don't mean much when you're dealing with honorable people too, because it's a memorandum of understanding. It doesn't mean much. And I said, why are we even? You know, it's a standard tactic in the U.S. that you go to a memorandum of understanding and then you go to the deal. I said, just go to the deal first. But you know what? It was sort of a test. And they weren't there. They didn't honor the test. We had it. We had this deal settled numerous times. I said, watch. I guarantee, watch. And they never followed it.
4: ترامب أعلن كذلك إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وشدد على أن المزج بين الحصار والضربات العسكرية سيكون له أثر أكبر عليها.
1: We're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them. But I think the combination is the thing that really does it.
0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. صباح الخير سيد طارق، أهلا بك. يعني الكاتب غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط يوم أمس وصف مذكرة التفاهم بأنها مذكرة سوء تفاهم، تساءل لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعود لتضرب أهداف إيرانية، وبالمقابل لماذا إيران عادت وأغلقت المضيق، فأين الخلل وسوء التفاهم الذي حصل وأوصلنا إلى ما نحن عليه؟
6: تحية لك أستاذ الرائع أستاذ محمد والجمهور. أعتقد بالفعل أنه هذه المذكرة يعني صيغت بالشكل الذي يسمح لكل طرف بادعاء النصر وليس للتوصل إلى اتفاق في النهاية بنية صادقة. كانت هناك يعني اختبارات من كل طرف للطرف الآخر، وكما قال الرئيس ترامب هي بالفعل كانت اختبار لصدق النوايا وما إذا كان الإيرانيون جادون في التوصل إلى اتفاق. والعودة تعني أن هذه المذكرة ما زالت يعني بها الكثير في من الفخاخ التي يمكن أن تؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى القتال بين حين وآخر بسبب سوء التفسير لكل منهما حول
7: بعدنا مكملين برفقتكم العودة لاستديوهات الهواء من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 ITM. مني كاتيانا لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1630 ITM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. أتذكر بأحوال طقس اليوم وصل لدرجات الحرارة لعشرين درجة بسيدني، 16 بنوبن. يوم الثلاثة 14، فيني أقول أمسية الثلاثة 14 من شهر جولاي تموز. بكرة الأربع درجات الحرارة بتوصل بسيدني لعشرين، 16 على الصعيد ملبورن. ما في فرق ما بين اليوم وبكرة الأربع. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 ITM. بسمع الفنان حكمة وهبي بأغنية تمارا. بنرجع منكمل مع الفنانة ليال عبود، وعندي كمان الفنان

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and E Australia. عايشين معكم.

0: العودة لمتابعه اخر ساعه من مشوار درايف تايم بروجرام لامسيه 3/14 من شهر تموز جولاي. مرحبا ومسا النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME استراليا. اخطر شيء بالاكتئاب عالي الاداء انه المريض نفسه مرات بيكذب احساسه، بيحكي لحاله أنا بشتغل وبطلع وعايش حياتي، ليش حاسس بهاي العتمة؟ ولما يحاول يفضفض للناس ما بتصدقوا، لأننا شايفين قدام شخص ناجح وقوي ما خصه بالاكتئاب. هذا التناقض بين شكله الخارجي وانهياره الداخلي بيخلي الانهيار النفسي يجي فجأة وبشكل قاسي جدا بعد فترة طويلة من الكتمان. فبدنا نكون واعيين ونستوعب الشكل الخارجي ما خصه أبدا بالأشياء الإنسان اللي بيحسها من الداخل. فهيدي أخطر شيء بالاكتئاب، عالي الأداء، بيكون عالي الأداء، المريض نفسه بيكذب أحساسه بيقول أنا ليش عايش بهالعتمة هيدي، ليش حاسس أنه كل شيء ظلام من حدي. بيحاول قد ما فيه يكون قوي، ولكن العالم اللي بتشوفه من برا عم يضحك، عم يروح على الشغل، عم يجي، عم يتلاقى مع رفقاته، عم يقعد يشرب قهوة هو وجيرانه، بيطلعوا فيه بيقولوا هذا مكتئب، العوذ بالله هذا مش اكتئاب. ليه؟ لأن عم يشوفوه أنه عم يكون فعال مع الحياة، ولكن من جوا الله أعلم العتمة اللي عايش فيها. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
4: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: اللي شو بتعمل للناس تتحبك، هالأغنية للفنان جوزيف عطية. ما فيك تعمل شيء، ما لازم تعمل شيء، خلي الناس يحبوك مثل ما أنت، ما تشبه حدا، ما تحاول تقلد حدا، كون أنت نفسك. بعض الناس بيعتقدوا أنه الصحة النفسية تعني أن تكون سعيد طوال الوقت، بينما الواقع النفسي الحقيقي هو أن تستطيع العيش دون أن تنهار مع كل ضغط، ودون أن تضطر للهروب من نفسك كل ليلة. الإنسان المتزن نفسيا ليس إنسان بلا حزن، بل إنسان يعرف كيف يفهم مشاعره ويتعامل معه، دون أن تتحول حياته كلها إلى معركة داخلية مستمرة. تحياتي لكم من جديد، مساء النور لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا، ولكل اللي عم يسمعونا من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بسمع الفنان جوزيف عطية. مني كاتيانا، لكم أطيب التحيات المسائية. بونسوار.

برنامج لأمسي بالثلاثة مساء النور لك المستمعين انتبهوا في إذاعة 2ME 1638 AM. بدي أخبرك المستمعين ما الفرق بين الصدمات والأزمات. الصدمة التروما والأزمة الكرايسيس. نعم الصدمة أي فعل سلبي يحدث للفرد وينطبق عليه في 3 شروط: أن يكون هذا الحدث غير متوقع، أن يأتي هذا الحدث من قريب، أن يمس هذا الحدث قيم الفرد نفسه. هيدي بيسموها الصدمة التروما. أما الأزمة الكرايسيس هي حالة من الشدة والضيق تمر بها النفس الإنسانية، وغالبا تكون بعد الصدمات، بمعنى كل صدمة يتبع أزمة وليس كل أزمة يتبع صدمة. لذلك من الآن حدد صدماتك وحاول معالجتها بوعي حتى لا تقودك إلى أزمات معقدة. اتعلم إدارة الأزمة بوعي حتى لا تقودك إلى الصدمات مجددا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان جوزيف عطية، وأخبارنا ودردشاتنا وعبر أثير راديو 2ME متوجه لعند كوكب الشرق أم كلثوم لهالكوكتيل الحلو، مقتطفات من أغانية الرائعة جدا مدرسة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم. نسمعها سوا هالأغاني الحلوة بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: كنت غنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Thanmaya Navada with the top stories. US President Donald Trump is again claiming to have taken control of the Strait of Hormuz, declaring the US will be the guardian of the Strait and get paid for it. Iran has responded by targeting Bahrain and Jordan, as well as 2 tankers associated with the United Arab Emirates. It's raised fears at home that petrol and diesel costs will surge again, with oil prices rising more than 10% following heightened tensions. A 17-year-old boy is in hospital with life-threatening injuries, and a 16-year-old boy has been arrested after a stabbing at a school in Brisbane South. Authorities were called to the campus at Karawatha just before midday.

0: نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران توتر وتصعيد بعد جولة جديدة من الضربات. واشنطن تبدأ اليوم بإعادة فرض حصار بحري على إيران لثنيها عن تهديد السفن، وترامب يبقي باب التفاوض مفتوحا. لبنان وإسرائيل تفاوض على وقع الخلاف، خلافات بشأن آلية انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية والترتيبات الأمنية جنوبي لبنان تخيم على جولة مفاوضات روما بين بيروت وتل أبيب. العراق وواشنطن ملفات نقاش حاسمة. الزيدي في واشنطن وعلى جدول الزيارة مباحثات تشمل ملف إيران وسلاح الفصائل المسلحة والتعاون الاقتصادي. وفي الظهيرة أيضا تتابعون، في تصعيد غير مسبوق أوكرانيا تعلن استهداف 11 سفينة روسية جديدة في بحر أزوف، وموسكو تستهدف كييف بأسلحة عالية الدقة. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها أكملت أحدث ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية لليلة الثالثة على التوالي. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية في بوشهر وجاسك وكنارك وبندر عباس. وأكدت سنتكوم أن ضرباتها المتواصلة ستلحق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وستسهم في تقويض قدرات طهران على استهداف المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز. تأتي هذه الضربات فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه سيستأنف فرض الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية اعتبارا من الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها ستنفذ الحصار على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، مشيرة إلى أن الحصار سيشمل الموانئ الإيرانية ومحطات النفط والمناطق الساحلية. وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز، مشددا على أن هذا الشريان الحيوي سيبقى مفتوحا أمام الملاحة البحرية. وأعرب عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن رغم الضربات الأمريكية الجديدة.
2: نحن نوجه لهم ضربات قوية جدا، ولدينا كميات هائلة من الذخائر، ونحن نقصفهم قصفا شديدا، وسيستمر ذلك. نحن ندمر جميع قدراتهم الهجومية ونسيطر على المضايق ونعيد فرض الحصار. وهذا الحصار لا يستهدف أحدا سوى إيران، بمعنى أن أي جهة تمارس أعمالا تجارية مع إيران لن يسمح لها بالعبور. إذن هذا حصار شديد جدا، وربما كان الحصار أكثر فاعلية من توجيه الضربات العسكرية، لكنني أعتقد أن الجمع بين الأمرين هو ما يحقق النتيجة الحاسمة. أعتقد أن التوصل للاتفاق لا يزال ممكنا بالتأكيد.
1: في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية. وكانت وسائل أعلام إيرانية قد أفادت بوقوع انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي للبلاد عقب موجة جديدة من الضربات الأمريكية. وبحسب

0: المصادر فإن الانفجارات طالت جزيرة كيش وقرب مدينة بوشهر وجزيرة قشم وبندر عباس جنوب البلاد. أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات عن تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخين إيرانيين في المياه الإقليمية العمانية. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة مومباسا وإصابة ثمانية من بينهم أربعة إصابات بليغة. ودانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم السافر على الناقلتين الوطنيتين والذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن دولة الإمارات واستقرارها. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تحتفظ بالحق الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضي دولة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها. من جانبها دانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية. وقالت الوزارة في بيان أن استهداف الناقلتين يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2817 والذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وأكدت الخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من التصدي لاعتداءات جوية إيرانية في أجواء المملكة. واتهمت قوة دفاع البحرين في بيان لها إيران بمواصلة نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة. وفي الأردن أعلن الجيش اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. من المقرر أن تعقد في العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تستمر ليومين، وذلك في محاولة لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في يونيو الماضي وتنفيذ ما يسمى المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وبينما تؤكد واشنطن دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ، لا تزال الخلافات بشأن آلية الانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان تلقي بظلالها على الجولة المرتقبة. معنا من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، نرصد من خلالك الموقف الإسرائيلي، كيف من شأنه أن يبدو اليوم في ظل جولة هي السادسة بين الطرفين؟
1: يعني عيسى، من المفترض أن يدلو الجانب الإسرائيلي بدلوه. طبعا هو سوف يطرح شروطه وبنوده وما يعتبرها قضايا ومسلمات بالنسبة له، وأيضا سوف يضع قراءته وتفسيره للاتفاق الإطاري، خاصة وأن هذا الاتفاق من المفترض أن يدخل الآن المراحل العملية التنفيذية والتفصيلية لتنفيذ هذا الاتفاق. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وطبعا لم يكن الأمر سرا، بل صرح المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا، سواء رئيس الأركان، وزير الدفاع، رئيس الوزراء، بأن هذا الاتفاق أعطى شرعية لإسرائيل البقاء في جنوب لبنان والبقاء هناك حتى يتم تطهير الجنوب اللبناني من قبل سلاح حزب الله وتطهير كل لبنان من سلاح حزب الله. طبعا هذا هي القراءة والرواية الإسرائيلية لهذا الاتفاق، وهكذا تريد إسرائيل لهذا الاتفاق أن يكون. طبعا بالنسبة للجانب اللبناني، عفوا، طبعا هناك قراءة مختلفة. نعرف بأن الجانب اللبناني يطالب بأن يكون الانسحاب ملزما سريعا، أن تبدأ عملية إعادة إعمار، أن تبدأ عملية عودة السكان النازحين. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هم يصرون على أن كل شيء منوط بقدرات الجيش اللبناني على تنفيذ دوره. طبعا هذا يقودنا إلى تساؤلات كثيرة. ما الذي سوف يقيم دور الجيش اللبناني؟ ما هو دور الوسيطة الأمريكية أو البعثة العسكرية؟ ما هو دور الفريق الأفاق الأمريكية أو البعثة العسكرية الأمريكية هنا بالتحديد؟ هل هناك جداول زمنية، أو هل سوف يطالب الجانب اللبناني بجدول زمني من بحيث أن يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار والسيطرة وتلقائيا يكون هناك انسحاب إسرائيلي؟ كيف سوف ترد إسرائيل على هذا الأمر؟ تفضل عيسى.
0: نعم، دعنا نرصد الآن الموقف اللبناني، مراسلتنا من بيروت دارين الحلوي. دارين، ما الذي ننتظره اليوم وما الذي يتطلع إليه كذلك الجانب اللبناني حتى؟

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أور كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعنالكم على تويمي أستراليا معكم سيرين. تابعوا تويمي إيفنينج شو من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 تويمي أستراليا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: لليوم الثالث على التوالي للقوات الأمريكية تضرب العمق الإيراني، بالإضافة لإسقاط الادعاء العام 4 تهم على الإعلامي ألين جونز. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. New music. 2ME Australia.

يا قلبي يا قلبي تجرحنا جرحونا، تجرحنا جرحونا.

0: قلبي. How old are our bodies really? أدي عمر جسمنا كله. Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, Khalikun Mana, ala 1638 2ME Australia.
1: Only the hit.
2: Just the hit.
3: Just hit.
1: Only the hit.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME. Playing just hit.
4: أنا عزيمة وعندي جهة حضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل. مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية, ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنر اوف ماركت ستريت, 9897222, خلف KFC.
9: عم تسأل انت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: يا ملف الغيم وسطوح العيد ستي من فوق لو في زورة راح ضع العيد والعيد بعيد.
1: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات وبتقولوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
5: الصفدي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
6: First 2ME Australia.

من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم مشاهدينا الى هذه النشره. تتجه الانظار الى العاصمه الايطاليه روما مع انطلاق الجوله السادسه من المفاوضات بين لبنان واسرائيل برعايه امريكيه لاقرار الاليه التنفيذيه لصيغه الاطار، في رساله واضحه بان فصل المسارات تحقق ولبنان لم يعد ورقه ملحقه بالمفاوضات الايرانيه، بل بات ملفا مستقلا تحكمه حسابات تتصل باستعاده الدوله سيادتها وتنفيذ التزاماتها الامنيه بعيدا من منطق المحاور. يأتي هذا التطور في وقت انهارت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ودخلت المنطقة مرحلة شديدة الخطورة عنوانها التصعيد المفتوح مع انضمام ساحات جديدة إلى الصراع وتحديدا اليمن، فيما هامش الحركة أمام إيران وحلفائها يضيق تدريجا. ومن هنا البداية من التطورات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الأمريكي أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وذكرت القيادة أن المهمة التي استمرت 5 ساعات شملت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران، أبرزها بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. الحرس الثوري الإيراني أعلن بدوره استهداف مستودعات أسلحة ومركز اتصالات، كما مبنى سكني تابع للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين، في وقت أعلنت المملكة إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثالثة اليوم. هذا وأسقطت الدفاعات الجوية الأردنية 4 صواريخ أطلقها الحرس الثوري. توازيا كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن مقتل شخص وإصابة 8 بعدما تعرضت ناقلتان وطنيتان لاستهداف بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز،

0: التي تساعدها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وأنهى ترامب حديثه منوها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع الجانب الإيراني. في المقابل أعلنت ونقلت وكالة بلومبرغ بيانات تتبع سفن عن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. دائما في تطورات الخليج العربي، اليمن إلى الواجهة من جديد. فبعد استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، الحوثيون يستهدفون مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية.
1: يعود اليمن إلى وجهة التصعيد الإقليمي، فقد أعلنت السعودية مساء الاثنين أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تذكر أي تفاصيل إضافية، إلا أن الحوثيين أعلنوا لاحقا أنهم استهدفوا مطار أبها جنوبي المملكة بصواريخ باليستية، ووجهوا تحذيرا لشركات الطيران من التحليق فوق المجال الجوي السعودي، كما تم التداول بفيديوهات لعمليات الاستهداف. في المقلب الآخر، وفي وقت سابق من الاثنين، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية جديدة وسط ضوئي انفجارات متتالية هزت محيط المطار. وزارة الدفاع اليمنية لم تكتفي بالتحذير، بل دعت إلى إخلاء فوري للمطار ومحيطه، وأكدت أن القوات المسلحة في جاهزية تامة لمواجهة أي طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية من جديد. وفي انتهاك إضافي، كشف وزير الإعلام أن الحوثيين احتجزوا طائرة تابعة للصليب الأحمر في مطار صنعاء، وأخذوا الطيار ومساعده رهينتين في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني. على الجبهة السياسية، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحوثيين بنسف كل جهود التهدئة، معتبرا حماية السيادة اليمنية واجبا دستوريا لا يقبل التهاون، وطالب المجتمع الدولي بترجمة الإدانات إلى تطبيق فعلي. الحكومة اليمنية من جهتها أعلنت تشكيل فريق أزمة برئاسة شائع زنداني لإدارة التصعيد على كل المستويات. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، ففي مشهد يعزز حجم الاختراق ظهر مندوب إيران لدى الحوثيين علي محمد رضائي في صنعاء بعد اختفاء دام منذ أواخر 2024، وهو دليل إضافي على أن الحضور الإيراني في اليمن تجاوز السفارات والدبلوماسية إلى العسكرة المباشرة. وفي ظل تشابك الحسابات الإقليمية والدولية، عقدت جلسة إحاطة بشأن اليمن لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام اللا بديل عن الحل السياسي في اليمن، فيما أكدت مندوبة أمريكا الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ضد الحوثيين.
0: هذا ودان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي، والتي كان آخرها الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية. وقال عون: إننا نرى في هذه الأعمال العدائية محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر، لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدول المستهدفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق. وأكد عون على التضامن اللبناني الواسع والكامل مع السعودية والأردن ودول الخليج العربي كافة، معتبرا أن أمن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والمساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. وفيما التفاهم الأمريكي الإيراني ينهار، يستمر المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر، حيث تنعقد مفاوضات مهمة اليوم في روما داخل مقر السفارة الأمريكية، وتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وآلية تطبيق المناطق التجريبية في الجنوب. كما ستبحث تشكيل لجان تقنية لمعالجة ملفات أساسية أبرزها تثبيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووضع اللمسات الأخيرة على خرائط الانسحاب الإسرائيلي وآلية تنفيذه، إضافة إلى متابعة ملف سلاح حزب الله. ويضم الوفد اللبناني السفير سيمون كرم والسفير نزيه عوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل فيما يرأس الوفد الأمريكي دان هولر. في المواقف، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لخيارات المناطق التجريبية، مشيرا في حديث صحفي إلى أنه كان قد اقترح استبداله بالأقضية. بري اعتبر أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤثر

0: أدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان، لكنه أضاف من ناحية أخرى: سأكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإعادة الأعمار، لأن ما يهمني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور. وعند سؤاله عما إذا كان تجدد الاشتباك الأمريكي الإيراني وإذا كان هذا التجدد يثبت صوابية الطرح المعترض على ربط لبنان بمسار إسلام أباد، يؤكد بري ما بزعل إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية وخليه يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي وليس وهميا، لأنه ما شفت شيء بعد. وأنهى حديثه مشددا على ألا مفر في نهاية المطاف إلا العودة إلى التفاوض وتطبيق مذكرة التفاهم. وجولة المفاوضات في روما ستشكل اجترارا وامتدادا للمسار المتعثر فقط لا غير. لبنانيو حزب الله بين نعش القائد وعبء الدفاع عن مشروع الوريث. تقرير مجدولين لحام.
1: مجتبى خامنئي مختبئ ويتوعد الرئيس ترامب بالقتل على المنابر وفي الصحف، وبخلاف ويلدو اللي صنع مشروع عبر بإيران فيه نحو طاولة النفوذ العالمي، لا يزال الوريث حتى اللحظة يعيش على إرث الدم، التهديد والاستثمار بالعواطف والطفولة.
2: لبنان تستارع، ما تا آخرين لحظة با پای جان در کنار لبنان
1: استاده. مجتبى يحكم من ظل أبيه ويستثمر مقتله بوصفه المصدر الأول لشرعيته، فيما يحاول تعويض غياب الإنجاز والكاريزما بالتواري عن الأنظار وخطاب الثأر التعبئة والمشاعر. فهل نجح الحرس الثوري تحويل الحداد لاستفتاء ولاء؟ وهل موت القاضي وقود للمشروع؟
3: بين الذين شيعوا نصر الله والذين شيعوا الخامنئي الرابط العاطفي والدموع كما لو أنها دموع الوداع للمشروع كله، يعني هذان القائدان كانوا هن المشروع. بغياب السيد حسن تحول حزب الله لتنظيم يديره الحرس الثوري العسكر، يعني مش رجل دين. وأيضا في غياب الخامنئي تتحول إيران إلى ديكتاتورية عسكرية يديرها أيضا العسكر وليس رجال الدين. هذا يعني أن المشروع الديني ولاية الفقيه ينتهي مع رحيل هذين القائدين.
1: إذن ما بدا يوما قوة استثنائية انتهى كلفة استثنائية أيضا، وما بدا امتياز جماعي لشيعة حزب الله انتهى فاتورة جماعية على كل اللبنانيين، فيما تحاول النسخة الإسلامية من إيران الدولة اللعب على توحيد العواطف بين إسلامية الثورة الإيرانية وإسلامية النسخة اللبنانية منه.
4: واجب هي مقاومت مخصوصا لبنان عزيز، لبنان برادر ماست، حزب الله همسنگر ماست.
5: لبک یا نسل الله،
6: ما کنار شما هستیم.
7: لبک یا نسل الله،
8: مردم لبنان خیلی دوستتون داریم.
1: ومع ختام مراسم التشييع والرسائل، بيئة حزب الله علقانة بين نعشين، نعش القائد ونعش فائض القوة اللي حكم الداخل اللبناني. أما معضلة نواب حزب الله اليوم فهي الإجابة عن سؤال واحد: إذا صنع الخميني الرؤية ورسخ علي خامنئي المشروع، فهل يكفي موته لإبقائه حيا؟
0: في الموازاة يعود مستقبل الوجود الأممي في لبنان إلى دائرة النقاش، مع اقتراب استحقاق دولي سيحدد مسار إحدى أقدم بعثات حفظ السلام في المنطقة. ماريو دويري والتفاصيل.
9: قبل أشهر من الموعد المحدد لانتهاء مهمة اليونيفيل بلبنان، عاد ملف القبعات الزرق إلى الواجهة، فمن داخل مجلس النواب وقع 86 نايب كتاب موجه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مطالبين بتجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز صلاحياتها بدلا من إنهاء مهمتها مع نهاية العام.
10: أفراغ الجنوب اللبناني من شاه الدولة من الشرعية الدولية هو إعطاء اليد الطولة لإسرائيل للاستمرار إن كان بالاحتلال أو بالجرائم يلي ارتكبتها على الأراضي اللبنانية.
11: المقصود أن يحظى هذا البلد برعاية دولية لحمايته من التوترات القائمة، لأنه لبنان أخذ قرار لا يستمر ساحة للآخرين.
12: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
13: وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2MA أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا المحلل السياسي الدكتور ليون سيوفي. من حيك دكتور ليون، صباح الخير.
14: صباح النور، يعطيك ألف عافية، الله يخليك ست كلود.
13: شكرا.
14: تحية لإلك وللمستمعين بأستراليا وكل العالم.
13: شكرا لوقتك دكتور ليون. شو قراءتك لتطورات اليوم الأوضاع من بعد ما كان في هونيك محادثات وكلام إيجابي، ولكن عدنا لأجواء الحرب اليوم، هل بعد في إمكانية الدبلوماسية والعودة للمحادثات أم نفذ صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ فكيف بتشوف اليوم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة عودة الحرب؟
14: يعني أنا إذا بتتذكري وقتها كنت تسأليني وقتها عملوا الاتفاق اللي عملوه بباكستان، قلت لك سيفشل قبل 60 يوم ومش رح يبقى مش رح يكمل.
13: نعم.
14: وهيك صار. الإيرانية بدهم يسيطروا على المنطقة، هيدي الخطة تبعولهم اللي هني أخذينها من زمان وعم بيعملوها وعم بيتوسعوا وعم بيعملوا هلال الشيعي، وحضرتك بتعرف إنه هيدا اشتغلوا عليه. هلا الامريكان فاتوا على الخط، مش رح يخلون يعملوا هيك، وبدهم يضلوا دبي وعصري مثل ما بيقولوا.
13: نعم نعم.
14: دونالد ترامب قال بده اليوم صرح انه بده يعمل حصار جوي بري مائي على على على شو اسمه على ايران. حتى مضيق هرمز بده يصير تحت سيطرتهم، بدهم يشتغلوا عليه. بفتكر يعني الامريكان عم يعني عم بيحلموا كثير. ست كلود هددون الإيرانية للأمريكان قبل ما يفوتوا بالمفاوضات، ومشان هيك راحوا على المفاوضات، إنه هن مستعدين يلغموا الإنترنت اللي موجود تحت البحر بمضيق هرمز، وملغم كله ملغم يعني بكبسة زر بيفجروا الدنيا كلها. يعني اقتصادي الاقتصاد بالعالم بينهار، البورصة بينهار، كل شيء بينهار.
13: نعم.
14: يعني جماعة قوية كتير ما عم بيتحدوا العالم، عم بيتحدوا.
13: نعم.
14: الأمريكان.
13: بس هل ستستطيع القيام بهذا الأمر؟ لأنه في عندها حلفاء، في عندها الصين، في عندها روسيا، في عندها كمان باكستان. فهل ستتجرأ؟ يعني مش بس يعني المتضرر الأكبر حيكونوا هن الخصوم.
14: نعم. شو اللي بيمنعها ما تعمل هيك؟ ساعات اللي بيصير الموس على دقنه للإنسان بيقول علي وعلى أعدائي. يعني إذا حلفائهم مش عم بيعملوا لهم شيء، شو بدهم يعملوا ساعتها؟ يعني الخطر إنه يعملوها هيدي الشغلة. يعني كتير أنا متوقع إنه تصير، تخيلي لوين، وتوقعاتي بتصير تقريبا عم تزبط واحد بالألف، بس عم تزبط أكثر وقت عم تزبط. أنا خايف تعمل هالشغلة هيدي، ساعتها نحن بدنا نفوت بمشاكل كبيرة. بلبنان اليوم شفتي إيران ضربت شو اسمه الخليج، اليمن ضرب السعودية، السعودية ضربت اليمن، أي من الأيام يعني الخليج كله عم يولع.
13: نعم.
14: نحن الله يسترنا منسين بحرب إقليمية مدمرة. يعني نحن الحرب الإقليمية المدمرة يعني سيدمر شرق الأوسط. يعني أنتوا قاعدين بأستراليا بتتفرجوا علينا كيف نحن كلنا عم
13: نحن عم نتأثر اقتصاديا الأسعار. نعم، العالم كله عم يتأثر أيضا اقتصاديا. ولكن كمان هون دكتور ليون، هل برأيك ستبقى هذه الدول الخليجية مكتوفة الأيدي، بالرغم من أنه المملكة العربية السعودية كانت عم بتحاول اللجوء إلى الدبلوماسية وتخفيض هذا التوتر ولكن لم تنجح لهذه اللحظات؟ هل برأيك ستدخل هذه الدول الخليجية، سترد على إيران بالمرحلة المقبلة، أم رح تبقى بهذا الشكل يعني فقط تشغيل الدفاعات الجوية؟
14: رح يبقوا هيك ستنا، رح يبقوا لأنه إيران ما بيقدروا يلعبوا مع على إيران. وهلا أنت عرفتي يعني هذه من تقريبا من شهر نزلوا الإماراتية على إيران، عطوهم مصاري، عطوهم مساعدات، بفتكر عطوهم بحدود 10 مليار دولار إذا مش سلطان. هذه نحن ما تربوا صوبنا. السعودية كمان وقت جنازة الخامنئي كمان راح وفود من كل دول العربية راحوا لهونيكي، يعني عم بيعملوا عم بيفرجون حسن نية. يعني يعني الإيرانية ما بيفتكر راح يضربون للخليجية، يعني الخليجية عم ينضربوا من قبل اليمن، جماعة اليمنية عم بيضربون. الإيرانية ما بيفتكر راح يفوتوا بحرب مع شو اسمه مع الخليجية.
13: نعم.
14: بس الإيرانية ضربوا الأردنية، يعني الأردن شغلي شغلي شغلي خطرة كتير ست كلود. شرق الأوسط سيولة عن جديد. تذكري كلام سيولة
13: يعني الأوسط. ماذا عن لبنان دكتور اليوم مثلا؟ أنه
14: لبنان بيدفع الثمن. لبنان بيدفع الثمن لأنه شرق الأوسط سيولة يعني رح يولد تحولات جديدة بالمنطقة. لبنان بس بيدفع الثمن. نحن دولة صغيرة ست كلود. يعني نحن ما عندنا قرار. نحن بنتلقى أوامر من برا بشو بيحكونا بده يصير. غير هيك نحن ما في عنا قرار يعني تنعمله.
13: ماذا عن المفوض؟
14: يعني على الإملاءات اللي راحوا عملوها بشو اسمه بواشنطن.
13: نعم.
14: وهلا بكرة في عنا حاجة سير بدها تنعمل بإيطاليا. ما راح توصل لنتيجة هيدي. يعني نحن إذا البلد مقسوم. البلد مقسوم اثنين. كيف الثاني رايح يفاوض؟ يعني رايح يفاوض على اي اساس؟ ما في مقابلك في جماعه رافضه اللي انت عم تعمله. يعني جماعه منو نينين. جماعه عددهم كتير كبير رافضين اللي عم يعملوا رئيس الجمهوريه. وهو بعده مصر الرئيس. ان شاء الله ينجح بهالعمل اللي عم يعمله. بس بشك انه يقدروا ينجحوا فيه. رايحين يعملوا مفاوضات مع الإسرائيلي. عمي نحن عنا شهداء. عنا عالم ميتة. عنا عالم مدمرت بيوتها. أنا بروح بعمل صلح مع واحد مدمر لي بيتي. بروح بعمل صلح مع واحد قتلني. مثل هلا كنا عم نحكي عن إيران. إذا وصل الموس لدقنه علي وعلى أعدائي. نحن وصل الموس لدقنه. نحن الجنوب أهل الجنوب المعترين اتدمروا تهجروا قتلوا حوالي 5000 شهيد. عندك 20,000 جريح. هودي هيك بدنا ننسيهم. نطوي صفحة نحن جديدة مع الإسرائيلية لأنه الأمريكان بدهم هيك. ما رح يصير هيك.
13: بس من كان السبب يعني في هذه الحرب؟ مين يلي جار لبنان إلى هذه الويلات؟
14: أوكي اللي جار لبنان لهالويلات حزب الله.
13: نعم.
14: ما في يعني يعني يعني الكل بيسألوا طيب حزب الله جر الويلات للجنوب. طب شو فينا نعمل هلا نيجي؟ نحن اساسا هلا ني حزب الله لانه عمل هالشغله. نسيوا العالم من قبل. الاسرائيليه هم اللي كانوا يبدوا. نسيوا العالم من قبل من سنه 49 من الهدنه اللي عملوها سنه 49. الاسرائيليه شو عاملين بلبنان؟ نسيوا الحروب اللي عملوها الاسرائيليه بلبنان. نسيوا الاجتياح اللي عملوه الاسرائيليه بلبنان. يعني هلا لانه عملوا حرب المسانده صار بدنا نصلبهم للجماعة. يعني لما ما أن الإسرائيليين نحن أعداء لنا. كل عمرهم أعداء لنا. كل عمرهم بيقتلوا فينا. يتذكروا مطار بيروت وقت أصفته الإسرائيل. يتذكروا هيدا. وأنا متوقع أنه يرجع يعملوها كمان عن جديد.
13: نعم.
14: الجماعة نحن اللبنانيين مش عاملين لهم شيء للإسرائيليين. هن على طول الضرب علينا الهجوم علينا وبيعملوا فينا. أنت شفت شي مرة اللبنانيين هجموا على إسرائيل؟ فاتوا على قلب إيلات وعلى ما بعرف المناطق اللي موجودة على الحدود الشمالية اللبنانية. ما يعني نحن مسلمين قدامهم. هن هوديك اللي بيضربوا فينا. هن هوديك اللي بيضربوا بأهل الجنوب. طيب كيف بدك أولاد الجنوب يسكتونه؟
13: عظيم. لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الدكتور ليون سيوفي على هذا اللقاء. وعلى أمل يكون لنا لقاء. لحياتك ألف عافية. أمسيتك سعيدة دكتور ليون. شكرا لوقتك.

0: To Amee, Marco and Serene, أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: نزلت الاب تاعول 2ME وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
5: من المنيا إلى سيدني سيدة.
0: شكرا لوقتك استاذ صالح. اليوم التصعيد الامريكي على ايران، فهالمره عم نشوف تصعيد غير مسبوق واستهداف بعض المواقع اليوم بايران والتهديد بتوسيع هذه الحرب وفرض الحصار. اليوم عوده فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، كيف ترى وكيف تصف هذا التصعيد وهل بعد في امكانيه التفاوض ولا خلاص يعني هالمرة المعركة رحل الآخر؟
5: نعم، كما تعلمين القيادة الوسطى الأمريكية نفذت خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من الضربات استهدفت رادارات ساحلية وأنظمة دفاع جوي ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق سريعة داخل إيران. وأن الإدارة الأمريكية عبر القيادة العسكرية تؤكد أن طهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، وأن هذه الضربات التي واجهتها القيادة الأمريكية بسبب إطلاق الحلس الثوري الإيراني النار مجددا على سفن تجارية أثناء عبورها المضيق. المشكلة أستاذ الفاضلة، الفقرة الخامسة هي محور الخلاف بين واشنطن وطهران. كما نعلم الاتفاق الذي جرى في إسلام آباد هو عبارة عن عدة بنود وعدة فقرات. الفقرة الخامسة هي أصل الصراع وفجر المشكلة بين واشنطن وطهران. جذور الأزمة تعود إلى الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم التي تنص على أن تتولى إيران اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز، ثم التنسيق مع سلطنة عمان لوضع آلية لإدارة الممر المائي مستقبلا إلى جانب التزامها بضمان المرور الآمن وإزالة العوائق العسكرية بما فيها الألغام. إدارة الرئيس الأمريكي ترى أن هذا النص يحدد آلية لإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة، بينما اعتبره متشددون في إيران اعترافا أمريكيا ضمنيا بحق طهران الحصري في إدارة مضيق هرمز واستخدامه كورقة نفوذ استراتيجية. المسؤول أحد المسؤولين الأمريكان وهو مطلع على المفاوضات يقول إن واشنطن وطهران تعيشان على كوكبين مختلفين في تفسير الاتفاق. هو يعني المفهوم الخاطئ والتفسيرات المتعددة للاتفاق وأدى إلى تجدد الصراع، لأن هناك غموض ونص الفقرة يجعل إيران مسؤولة عن إعادة فتح المضيق، لكنه لا يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أي دور صريح في تأمين الملاحة، وهو ما استغلته طهران لاستهداف السفن التي تعبر ممرا بحريا جنوبيا تنسقه أمريكا بالقرب من المياه العمانية. هلأ الحرس الثوري الإيراني أستاذ الفاضلة دفع باتجاه تفسير متشدد الاتفاق يقوم على اعتبار إيران الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز، ما طرح فرض رسوم مستقبلية على السفن وإلزامها بالحصول على موافقات وتأمين معتمد من هيئة إيرانية أنشئت خصيصا لهذا الغرض. أستاذ الفاضلة، جوهر الخلاف يتجاوز مسألة الملاحة، إذ يتمحور حول الجهة التي تملك حق إدارة مضيق هرمز.
0: نعم.
5: هو الصراع حقيقة على حق إدارة مضيق هرمز. هو سطر واحد.
0: هل هو الصراع أو تحول الصراع إلى مضيق هرمز؟ كان الصراع على الملف النووي الإيراني وتحول إلى مضيق هرمز، ألا ترى هذا الأمر أستاذ صالح؟
5: بعد أن خسرت إيران موضوع الأذرع وضعف الأذرع وتمويل الأذرع وتقوية الأذرع وضرب جزء من الترسانة النووية والمنصات، فلم يعد لديها إلا مضيق هرمز، وكما قلنا الصراع على السيطرة على أحد شرايين الطاقة في العالم. هو الصراع الموجود هو صراع على سلاسل التوريد وعلى يعني الطاقة التي لا يمكن أن يعيش العالم من دونها، والآن أوروبا تصرخ والكثير من الدول تئن تحت وطأة أزمة الوقود بسبب أزمة الصراع على من يدير مضيق هرمز. بس أنا أقول شغلة، إنه مضيق المضائق مضيق هرمز أو باب المندب أو جبل طارق وغيرها من المضايق هي ملك دولي، ملك أممي وليس ملك دولة، لأن هذا المضيق هرمز هو ليس حق لإيران، هو ممر إلزامي لكل السفن التي تبحر نحو دول العالم.
0: نعم.
5: فليس هو موجود في الأراضي الإيرانية وليس موجود في الأراضي العمانية، هذا ممر دولي وما تفعله إيران مخالف للقوانين البحرية.
0: نعم، في كلام اليوم عن الرئيس الأمريكي هيك في تناقض، يعني هذا مش غريب على الرئيس الأمريكي، بيقول أنه إيران لا تملك،
5: نعم
0: بيقول أنه هلأ يعني ورد الخبر أنه لا تملك نووي، وبنفس الوقت بدهم يعني كمان يضربوا موقع مثل كأنه مخبى هونيك النووي رأس فأس بتصور يعني كمان اليوم حسب الكلام اللي عم ينحكى. فكيف ترى يعني كمان وين أصبح الملف النووي الإيراني؟ وهل برأيك يعني كمان قادرة واشنطن تدمر هذه القدرة النووية لدى واشنطن؟
5: إيران لا تملك سلاحا نوويا، ولدينا عيون ترصد كل شيء عبر قنوات الفضاء. وهذا أمر أنا مفروغ منه، لأن اليوم إيران وكل دول العالم تحت مجهر قنوات الفضاء تحت أدوات الرصد. اليوم حتى يعني أنهم يرون النملة، فكيف يعني المنصات والمفاعل النووي؟ هو يريد أن يقول لإيران أن أعرف عنكم كل شيء وأرصد كل مواقعكم، تعالوا لنتحاور، تعالوا لنتفاوض، لا تستمروا في العناد ومزيدا من الخسائر، حافظوا على ما تبقى من ماء الوجه. ولكن المشكلة بإيران الأيديولوجيا والعقيدة هي الطاغية وتتقدم على القرارات السياسية وعلى العقلانية والحكمة في اتخاذ قرارات تحمي الشعب اللبناني وتحمي الدولة الإيرانية بكافة مؤسساتها.
0: نعم.
5: أنا بعتبر هذه الجولة الأخيرة بين الإدارة الأمريكية وبين إيران، والرئيس ترامب سينتقل من مرحلة يعني ترويض النظام إلى مرحلة إسقاط النظام.
0: بكل الأحوال اليوم عم نشوف في تطور بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، خاصة من خلال استهداف المطارات، فكيف تفسر يعني كمين هذا التطور الجديد؟
5: أول شيء السعودية تعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، فهم الذين اعتدوا على أراضي المملكة، والسعودية أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات حوثية يمنية، ومن حق السعودية أن تدافع عن كيانها وعن وجودها وعن أراضيها أمام يعني مجموعة من المارقين والخارجين على القانون والأعراف الدولية. فكمان أنا بشوف كمان أنه في ضوء أخضر أمريكي للسعودية يعني أن تضع حدا للحوثيين وتضعفهم اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.
0: يعني نحن كأنه أمام سيناريو اشتعال للمنطقة اليوم، إذا السعودية بدها تستلم ملف الحوثيين، نحن عنا كمان بلبنان مشوف أنه قد يكون دور للرئيس الشارعي يعني للقضاء على حزب الله، فكيف يعني كيف ممكن تتوقع المنطقة وين رايحة وبأي اتجاه؟ يعني هل ستتوسع رقعة الصراع برأيك؟
5: نحن إذا لم تكن هناك مفاوضات وتسوية شاملة سندخل إلى معركة شاملة، إما مفاوضات تضع حدا للنزاع وللصراع، أو اللجنة تدير الصراع في هذه المرحلة مؤقتا، أم ندخل في حرب فعلا شاملة على الأذرع الإيرانية. النظام السوري على حدوده والسعودية على حدودها، وستكون هناك صراعات بأبعادها الطائفية والمذهبية والعقائدية، وسندخل في دوامة لا ندري ما عواقبها. نعم. وما نتائجها الوخيمة.
0: بسؤال أخير سي صالح لو سمحت، فيما بيتعلق بالنسبة لزيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا الوفد المفاوض اللي رح يتوجه لإيطاليا، يعني كمان اليوم التوصية اللي كانت من الرئيس نواف سلام ومن الرئيس جوزيف عون أنه ضرورة الانسحاب بالإسرائيلي من المناطق التجريبية، فكيف يعني يتم التعاطي مع هذا المطلب اللبناني؟
5: أستاذ الفاضل، أني كما تعلمين تأخرت زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب بضعة أشهر هذه الزيارة عن الموعد اللي كان مرتقب بظن بشهر نيسان الماضي، بعد التوصل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل استنادا لتصريحات ترامب الذي كان يأمل في جمع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم ذاك لبحث سبل تحقيق السلام بين البلدين وتطوير التعاون بينهما، كما أعلن يوم ذاك على ما أذكر. وكما هو معلوم أرفقت دعوة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بحملة دبلوماسية وإعلامية أمريكية وإسرائيلية واسعة تروج للقاء المقترح بين عون ونتنياهو، وتسلط الضوء على أهميته وفوائده لإنهاء الحرب الإسرائيلية على حزب الله وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان وإحلال السلام النهائي بين لبنان وإسرائيل. في المقابل أحدثت دعوة الرئيس الأمريكي لجمع عون ونتنياهو بالبيت الأبيض كما تعلمين ردت فعل سلبية بالداخل اللبناني، وتسببت بحملات وانتقادات حادة وتهجمات شخصية، ما دفع رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن رفضه للقاء نتنياهو خلال الزيارة المزمع لأمريكا، ما لم تنهي أمريكا الحرب الإسرائيلية على لبنان ويتم الاتفاق على ترتيبات أمنية تؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية كاملا. نعم. لأنه فخامة الجمهورية يشترط أن تنسحب إسرائيل من البلدات التي احتلتها وأن يعود الأسرى وتنسحب من الابتلال. ولكن الاتفاق الإطار ينص على هذه الأمور، لكن الإسرائيليين ربطوا الانسحاب بتسليم سلاح حزب الله، فلا إسرائيل ستنسحب ولا حزب الله سيسلم سلاحه، وأن هذه الهدنة ستكون هشة وستعود الحرب للأسف، ولن نتمناها على شعبنا بشكل وتيرة أقصى وأقوى وأشد.
0: نعم.
5: لحتى إنهاء آخر يعني ذريعة
0: وإنهاء
5: الأذرع الإيرانية في لبنان.
0: نعم.
5: كما تعلمين حزب الله يمثل التاج الإيراني، القوة الإيرانية في المنطقة.
0: نعم.
5: يعني هي عند حزب الله مقابل الحوثي والحشد الشعبي وكل الفصائل الهندية والباكستانية والأفغانية.
0: نعم.
5: والزينبيون والعباسيون إلى آخره. حزب الله هو يعني كلف الدولة الإيرانية 100 مليار من 82 إلى 2026 من التدريب والتمويل، فهي يعني إيران مش كارتاس.
0: نعم.
5: حتى تقدم سلاح حزب الله على طبقة من فضة للدولة اللبنانية تريد أن تقبض ثمنه محليا في لبنان وأقليميا في العراق وفي ملفها النووي وماضي قرمز.
0: المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد، شكرا لوقتك، وعلى أمل يكون أن لقاءات لحياتك. ألف عافية، أمسيتك سعيدة. من

0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spinach or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Thanmaya Navada with the top stories. US President Donald Trump is again claiming to have taken control of the Strait of Hormuz, declaring the US will be the guardian of the Strait and get paid for it. Iran has responded by targeting Bahrain and Jordan, as well as two tankers associated with the United Arab Emirates. It's raised fears at home that petrol and diesel costs will surge again, with oil prices rising more than 10% following heightened tensions. A 17-year-old boy is in hospital with life-threatening injuries, and a 16-year-old boy has been arrested after a stabbing at a school in Brisbane South. Authorities were called to the campus at Karawatha just before midday after reports of a violent student altercation. The school's Director of Education, Tariq Ismail, says they're assisting investigators and support is being provided to students and staff. And Australian artists and musicians will be closely watching the Prime Minister's speech tomorrow on the federal government's artificial intelligence strategy. There's speculation the government is considering carve-outs to copyright law for big tech companies. Legendary Australian children's author Andy Griffiths says AI platforms have been unfairly benefiting from people's work, while DJ Christy Lee Peters, also known as KLP, hopes the federal government sticks to its word in protecting artists. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
7: رح نتقل نحن وليكم في هالأثناء لنكون مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء رئيس دير مارشال بالبانشبول سيدني فادر أسعد لحود. بحييك فادر أسعد، صباح الخير.
8: صباح الخير ومجد لله، كيفك؟
7: شكرا لوقتك فادر أسعد. اليوم يعني قدي نحن بحاجة لهيدا اللقاء معك، لهاللقاء الروحي لتعزز فينا الإيمان ولحتى نرفع صلواتنا يعني كمان اليوم في سبيل خلاص العالم اللي عم بيتخبط بكتير من الأزمات، وخاصة اليوم يعني كمان القديس مار شربل يلي عم نتحضر للاحتفالات بعيد القديس شربل خلال هالأسبوع. يعني بظل كل هالأجواء هيدي المشحونة وأجواء الحرب، كيف فينا هيك من خلال رسالتك اليوم نرجع هيك نصوب الرسالة ونصوب يعني كمان الهدف بالاحتفالات اليوم بعيد القديس شربل؟
8: نحن اليوم كان عنا قرار أنه من نعمل احتفالات روحية لعيد مار شربل، أول شيء لحتى ربنا يحط سلامه بشفاعة القديس شربل أكيد، تحط سلامه بالشرق وبكل العالم، لحتى هيك بركي ربنا بيرجع بيلهم هالمسؤولين يرجعهم لرشدهم ويتخلوا عن منطق الحروب، يعني نرجع لمنطق السلام، منطق المحبة، منطق ربنا، يعني نحب بعضنا، نجرب انه مش كل واحد بده يقتل التاني ويسيطر على التاني وكرمال شو والاخر كلنا رح نموت يعني. بس نضلنا نتفي هيك قراب من ربنا، نرجع لربنا، نرجع نصلي.
7: صحيح.
8: من هيك هالاسبوع يلي نحن بينتهي نهار الاحد بعيد مار شربل وجمعة الجي 22، قررنا أنه نعمل هيك أسبوع روحي كله نشاطات روحية، نرجع نصلي، عم ندعي الناس للسلام، تنرجع نصلي للسلام حقيقة، لأنه أنا بقول بس تكتر الحروب يعني نحن عم نأثر بالصلاة كمان. نحن كلنا عم نأثر بالصلاة، عم نأثر بعلاقتنا مع ربنا، عم نترك مطرح للشيطان يفوت يعني بحياتنا.
7: صحيح صحيح. اليوم عم نشوف العالم كيف عم يتغير، حروب ومشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية.
0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
11: من أجل عالم ليس هكذا.
12: با با با.
11: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي إي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
13: أكشن.
11: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
14: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
15: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387. وما تغير إلا عند بالصفدي.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
13: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
16: شكرا طارق، ونبدأ النشرة بالعناوين. حارسا مضيق هرمز يتبادلان الضربات مجددا. الاتحاد الأوروبي يفتح مجموعة جديدة من فصول مفاوضات العضوية مع أوكرانيا، وعرض عسكري فرنسي ضخم في اليوم الوطني مثقل بالرسائل السياسية.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب

0: أثناء عبورها الطريق الجنوبي وتجري السلطات تحقيقا في الحادث. الأردن والبحرين بدورهما تصديا لصواريخ باليستية فجر اليوم. من طهران نستمع إلى مراسلنا علي الباشا.
1: أيها الشعب الأردني العزيز، قمنا باستهداف قاعدة أمريكية في بلدكم، كانت منطلقا للهجوم الذي استهدف في بدء الحرب مدرسة ميناب وراح ضحيته أكثر من 168 طفلا. هكذا خطب الحرس الثوري في خطوة غير مسبوقة الشعب الأردني عقب استهداف قاعدة أمريكية في الأراضي الأردنية كجزء من الرد على استهداف واشنطن مواقع في عدة جزر إيرانية محيطة بمضيق هرمز ومواقع أخرى في محافظتي خوزستان جنوب غرب إيران وسيستان بلوجستان جنوب شرق إيران. الرد الإيراني الذي جاء على مراحل استهدف أيضا بحسب بيانات الحرس الثوري مواقع أمريكية حساسة في كل من الكويت والبحرين، كما أنه اعترض ناقلتي نفط كانت بحسب البيان تحاولان عبور المضيق من دون الالتزام بالتعليمات الإيرانية. اشتباكات تجددت ليوم الثالث على التوالي وتأتي عقب إعلان رئيس ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، قرار اعتبرته وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري بمثابة المسمار الأخير في نعش مذكرة التفاهم والتي وقعت قبل أقل من شهر بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي خبر ورد للتو أفيد عن سماع دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز. إلى روما حيث تعقد اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الوفد اللبناني تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وكانت بعثة عسكرية أمريكية قد بدأت محادثات في بيروت مع الجيش اللبناني بشأن آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين المذكورتين. فتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلا جديدا من مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدافيا في خطوة تهدف لتسريع مسار انضمامهما للتكتل. هذه المفاوضات تأتي لموائمة تشريعات الدولتين مع قوانين الاتحاد في مجالات عدة. بينما يواصل رجال الإطفاء مكافحة حريق غابة فونتينبلو التي عادت واشتعلت ليلا، ينتقل المشهد إلى جادة شانزليزي والعيد الوطني الفرنسي حيث يترأس إيمانويل ماكرون مراسم ضخمة تفرض مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها لسيما الدول الأوروبية. عن أهمية ورمزية العرض هذا العام تحدثيننا سميرة والنبي.
2: افتتح جنود أوكرانيون ووحدات من 25 دولة من تحالف الراغبين العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وقد أعد العرض ليكون استعراضا ضخما مسلطا الضوء على الصحوة الاستراتيجية لأوروبا وفرنسا، مفادها أن القوات الفرنسية ودول التحالف على جاهزية كبرى للقتال. وخلف أعلام دول معظم دول التحالف الأوروبية بالإضافة إلى أعلام كندا وأستراليا يسير ما بين 7 إلى 25 جنديا من كل دولة بخطى ثابتة مرتدين الزي العسكري أو الرسمي تحت أنظار رؤساء دولهم أو حكوماتهم، بمن فيهم فريدريتش ميرتس رئيس ألمانيا وكير ستارمر رئيس بريطانيا ودونالد توسك رئيس بولندا. ومن خلال هذا العرض الاستثنائي هذه السنة من حيث أنه آخر عرض يترأسه إيمانويل ماكرون باعتباره رئيسا للجمهورية الفرنسية، تعتزم فرنسا استعراض قدراتها العسكرية من خلال تحليق طائرات فوق جادة شانزليزي تحمل نماذج للأسلحة تحت أجنحتها، وهي سابقة تحدث لأول مرة. ويعكس هذا العرض هذه السنة أهمية بالغة تجدد فرنسا ودول التحالف دعمهم لأوكرانيا في ظل التهديد الروسي المباشر لأوكرانيا ولدول التحالف.
0: معك نختم النشرة سميرة والنبي، إلى اللقاء.

0: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: فبعيبولو.
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوة أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
1: Tuamie.
2: Let's see what you got.
1: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
4: Yes.
1: Tuamie, Australia.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC
10: One, two, three.

0: To AME Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Astra Hazghiri will be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f-
1: 2ME, no limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
6: Get the news first from 2ME.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة من المعلمين من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
8: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي
9: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية 9790-7000 شاد باتنز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري
11: شكرا طارق ونبدأ النشرة بالعناوين حارسا مضيق هرمز يتبادلان الضربات مجددا الاتحاد الأوروبي يفتح مجموعة جديدة من فصول مفاوضات العضوية مع أوكرانيا وعرض عسكري فرنسي ضخم في اليوم الوطني مثقل بالرسائل السياسية
12: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
11: بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة بصفتها حارس المضيق ستفرض الحصار على المرافق الإيرانية استأنفت القوات الأمريكية غاراتها المكثفة ضد إيران لليوم الثالث على التوالي بهدف السيطرة على الملاحة في المضيق وفرض رسوم عالية على السفن التي تعبره تصل قيمتها إلى 20% من قيمة حمولات هذه السفن في سياق متصل تعرضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عمان وأفادت السلطات

0: كجزء من الرد على استهداف في واشنطن ما وقع في عدة جزر إيرانية محيطة بمضيق هرمز ومواقع أخرى في محافظتي خوزستان جنوب غرب إيران وسيستان بلوجستان جنوب شرق إيران. الرد الإيراني الذي جاء على مراحل استهدف أيضا بحسب بيانات الحرس الثوري مواقع أمريكية حساسة في كل من الكويت والبحرين، كما أنه اعترض ناقلتي نفط كانت بحسب البيان تحاولان عبور المضيق من دون الالتزام بالتعليمات الإيرانية. اشتباكات تجددت لليوم الثالث على التوالي وتأتي عقب إعلان رئيس ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، قرار اعتبرته وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري بمثابة المسمار الأخير في نعش مذكرة التفاهم والتي وقعت قبل أقل من شهر بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
1: وفي خبر ورد للتو أفيد عن سماع دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز. إلى روما، حيث تعقد اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الوفد اللبناني تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وكانت بعثة عسكرية أمريكية قد بدأت محادثات في بيروت مع الجيش اللبناني بشأن آليات تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين المذكورتين. فتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلا جديدا من مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدافيا في خطوة تهدف لتسريع مسار انضمامهما للتكتل. هذه المفاوضات تأتي لموائمة تشريعات الدولتين مع قوانين الاتحاد في مجالات عدة. بينما يواصل رجال الإطفاء مكافحة حريق غابة فونتينبلو التي عادت واشتعلت ليلا، ينتقل المشهد إلى جادة شانزليزي والعيد الوطني الفرنسي، حيث يترأس إيمانويل ماكرون مراسم ضخمة تفرض مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها لسيما الدول الأوروبية. عن أهمية ورمزية العرض هذا العام تحدثيننا سميرة والنبي.
2: افتتح جنود أوكرانيون ووحدات من 25 دولة من تحالف الراغبين العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وقد أعد العرض ليكون استعراضا ضخما مسلطا الضوء على الصحوة الاستراتيجية لأوروبا وفرنسا، مفادها أن القوات الفرنسية ودول التحالف على جاهزية كبرى للقتال. وخلف أعلام دول معظم دول التحالف الأوروبية بالإضافة إلى أعلام كندا وأستراليا، يسير ما بين 7 إلى 25 جنديا من كل دولة بخطى ثابتة مرتدين الزي العسكري أو الرسمي تحت أنظار رؤساء دولهم أو حكوماتهم، بمن فيهم فريدريتش ميرتس رئيس ألمانيا وكير ستارمر رئيس بريطانيا ودونالد توسك رئيس بولندا. ومن خلال هذا العرض الاستثنائي هذه السنة، من حيث أنه آخر عرض يترأسه إيمانويل ماكرون باعتباره رئيسا للجمهورية الفرنسية، تعتزم فرنسا استعراض قدراتها العسكرية من خلال تحليق طائرات فوق جادة شانزليزيه تحمل نماذج للأسلحة تحت أجنحتها، وهي سابقة تحدث لأول مرة. ويعكس هذا العرض لهذه السنة أهمية بالغة إذ تجدد فرنسا ودول التحالف دعمهم لأوكرانيا في ظل التهديد الروسي المباشر لأوكرانيا ولدول التحالف.
1: معك نختم النشرة سميرة والنبي، إلى اللقاء.
3: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday.
4: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day. And today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل
5: منكم لألكم.

The greatest flashbacks of all time. 2ME. 2ME.

0: UME Australia.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بحبك
1: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم
2: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي
4: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
2: Only on 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

2ME Australia. 2ME Australia.

نسي صباح كل منيتي بدنيا يا رايح البغداد ودي الحبيب سلام دونونا من السلام يا

لموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. لموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: الحضارة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين: الولايات المتحدة تواصل قصف إيران وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها. الكرملين يرفض الاتهامات الأوروبية لروسيا بشن هجمات سيبرانية. وثمانية قتلى بينهم ضابط كبير في شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بصفتها حارس المضيق ستفرض الحصار على المرافق الإيرانية، استأنفت القوات الأمريكية غاراتها المكثفة ضد إيران لليوم الثالث على التوالي. منذ صباح اليوم ولا يزال القصف مستمرا، حيث طال بعد الظهر منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منشآت حيوية وقوات أمريكية في قاعدة جوية أردنية. نستمع إلى تقرير منى دويبي.
3: شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي سلسلة غارات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية في بندر عباس، بوشهر وجاسكا المطلة على مضيق هرمز. استهدفت منظومات الدفاع الساحلي ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل بحرية. ردت إيران بتوسيع دائرة عملياتها، حيث استهدف الحرس الثوري مواقع وقواعد أمريكية في الأردن والبحرين، وتعرضت ناقلة نفط إماراتيتان لهجمات صاروخية، وسجل اندلاع حريق على متن الناقلة النرويجية ماجنيزيوم أثناء إبحارها قبالة السواحل العمانية. يأتي ذلك قبل ساعات من دخول الحصار البحري الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ضمن استراتيجية الضغط القصوى على طهران، إضافة إلى عزمه فرض رسم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها، في خطوة أثارت جدلا واسعا لأنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في القانون الدولي. في المقابل أكدت طهران أنها ستواصل حماية المضيق، فيما يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة الملاحة فيه.
1: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بأن إسرائيل سترد على أي هجوم تتعرض له. في اليمن عاد التوتر بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة بعدما استهدفت غارات مدرج مطار صنعاء.

0: السيطرة الأمريكية تضغط الإسرائيليين لاعبين دور كبير جدا في هذا الجانب لاستمرار الصراع وتصريع الصراع، وكل ما يهمهم أن دول المنطقة تخوض الصراع. يعني ما يهم الأمريكان والإسرائيليين الآن أن العربية السعودية ودول الخليج تصبح طرف في الصراع، وإذا دخلت العربية السعودية ودول الخليج في الصراع فالكارثة كبيرة، ليس فقط على إيران واليمن وإنما أيضا على هذه الدول نفسها، وهي أيضا مستشعرة هذه الخطورة لكن تدفع إلى هذا الاتجاه بضغط أمريكي كبير جدا.
1: كان هذا النقيب الأسبق لصحفيين يمنيين عبد الباري طاهر متحدثا إلى هجيرة بن عدة. تستأنف اليوم وغدا الأربعاء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة الإيطالية روما، وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء في غزة وصول الجثث 8. ندد الكرملين اليوم باتهامات لا أساس لها من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة، وكانت لندن وبروكسل قد أعلنتا عن عقوبات منسقة جديدة ضد روسيا ردا على ما قالتا إنها محاولات الدولة الروسية المتواصلة والمتهورة لزرع الفوضى والانقسامات في أنحاء أوروبا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية أشار إلى أنهم تأقلموا مع عشرات آلاف العقوبات التي فرضت عليهم. أخيرا تترقب جماهير كرة القدم اليوم مواجهة نارية تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم. المباراة تقام في دالاس ويسعى كل منتخب للفوز ببطاقة التأهل للمباراة النهائية 9 مساء بتوقيت باريس وليربح الأفضل. شكرا لكم.
2: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع منا، إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليوم لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح، إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. رفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو راديو تو أم إي أستراليا.

يسعد أوقاتكم، تحياتي إلكم، مترافقين دايما معكم عبر توامي أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي إلكم. 2MA Australia.

0: Wake up, wake up. Hey, wake up. Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح. On 1638 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: This is 2ME Australia.
6: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.
7: 2ME Australia. 2ME Australia.

0: ودايما عبر تويمي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. البيت السعيد مستمعينا مش هو البيت اللي ما في بقلبه خلافات، ولكن البيت السعيد هو اللي بيضم زوجين بيعرفوا كيف يختلفوا من دون ما يخسر كل منهم ود الآخر أو ينقص من رصيد احترامه لألو. احتراماتي لألكن جميعا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت. بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا. 9790-1387. وما غير إلا عند
4: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي إف سي.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين: الولايات المتحدة تواصل قصف إيران وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها. الكرملين يرفض الاتهامات الأوروبية لروسيا بشن هجمات سيبرانية. وثمانية قتلى بينهم ضابط كبير في شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة.
10: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بصفتها حارس المضيق ستفرض الحصار على المرافق الإيرانية، استأنفت القوات الأمريكية غاراتها المكثفة ضد إيران لليوم الثالث على التوالي منذ صباح اليوم، ولا يزال القصف مستمرا، حيث طال بعد الظهر منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منشآت حيوية وقوات أمريكية في قاعدة جوية أردنية. نستمع إلى تقرير منى دويبي.
11: شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي سلسلة غارات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية في بندر عباس، بوشهر وجاسكا المطلة على مضيق هرمز. استهدفت منظومات الدفاع الساحلي ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل بحرية. ردت إيران بتوسيع دائرة عملياتها، حيث استهدف الحرس الثوري مواقع وقواعد أمريكية في الأردن والبحرين، وتعرضت ناقلة نفط إماراتيتان لهجمات صاروخية، وسجل اندلاع حريق على متن الناقلة النرويجية بالبازالت ماغنيزيوم أثناء إبحارها قبالة السواحل العمانية. يأتي ذلك قبل ساعات من دخول الحصار البحري الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ضمن استراتيجية الضغط القصوى على طهران، إضافة إلى عزمه فرض رسم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها، في خطوة أثارت جدلا واسعا لأنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في القانون الدولي. في المقابل أكدت طهران أنها ستواصل حماية المضيق، فيما يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة الملاحة فيه.
9: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بأن إسرائيل سترد على أي هجوم تتعرض له. في اليمن عاد التوتر بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة بعدما استهدفت غارات مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، أعقبها إعلان الحوثيين قصف مطار أبها وتهديدهم بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت السعودية. فما هي خلفيات هذا التصعيد وما احتمالات تطويقه؟ سؤال أجاب عليه عبد الباري الطاهر النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين متحدثا إلى هجيرة بن عدة، نستمع إليه.
12: هناك أكثر من احتمال، لكن الاحتمال الأخطر دول الخليج والسعودية نأت بنفسان الحرب ولعبت دور مهم جدا في خلق تهدئة الحرب، في الدفع إلى اتفاق مبادرة التفاهم، لكن

0: خطورة لكن تدفع إلى هذا الاتجاه بضغط أمريكي كبير جدا.
1: كان هذا النقيب الأسبق لصحفيين يمنيين عبد الباري طاهر متحدثا إلى هجيرة بن عدة. تستأنف اليوم وغدا الأربعاء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة الإيطالية روما وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء. وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء في غزة وصول الجثث 8. ندد الكرملين اليوم باتهامات لا أساس لها من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة. وكانت لندن وبروكسل قد أعلنتا عن عقوبات منسقة جديدة ضد روسيا ردا على ما قالتا إنها محاولات الدولة الروسية المتواصلة والمتهورة لزرع الفوضى والانقسامات في أنحاء أوروبا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية أشار إلى أنهم تأقلموا مع عشرات آلاف العقوبات التي فرضت عليهم. أخيرا تترقب جماهير كرة القدم اليوم مواجهة نارية تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم. المباراة تقام في دالاس ويسعى كل منتخب للفوز ببطاقة التأهل للمباراة النهائية 9 مساء بتوقيت باريس وليربح الأفضل. شكرا لكم.

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. يعني دائما مستمعينا نحن دائما نقلق من المستقبل ودائما منفكر بالماضي, بس أنتوا لازم تتذكروا دائما أنه اليوم هو الأهم, واليوم هو الغد اللي أنت كنت كتير قلق عليه بالأمس, فعيشوا نهاركم بريحة. مساء الخير.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط, Saint أحمد the Calligrapher, كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية, كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم, وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي, وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام, امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية, كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي, وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي, دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Seiya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الجاية.
1: صاحب القلب الطيب هو نعمة حقيقة إذا كانوا متواجدين حوالينا. هالإنسان هو سريع ومرهف الأحساس، مشاعره رقيقة كتير لأنه قلبه طيب، وبيعتقد أيضا أنه كل من حوله أنه مثله، فمشان هيك بيتفاجأ بطعنات من أقرب الناس له، بيتألم وبيحزن وبيبكي، ولكن أجمل الناس هني صاحبي القلب الطيب. دايما معكم راديو تو ام اي أستراليا ومتابعين مشوارنا لليوم 24 على 24.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
1: القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شي عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين أنه هني ممكن يوصلوا ومقتنعين بشو عندهم. بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: ودائما عبر إذاعة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. ما تتعبوا، ما تجادلوا الناس، وما تضيعوا وقتكم مستمعينا بالشرح. الناس ما بيسمعوا إلا اللي هن بدهم يسمعوا. هيدي على قولة باولو كويلو. تحياتي لكم، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 97907000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: لحظة زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
11: ريت تخوري
10: في العناوين: الولايات المتحدة تواصل قصف إيران وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها. الكرملين يرفض الاتهامات الأوروبية لروسيا بشن هجمات سيبرانية. وثمانية قتلى بينهم ضابط كبير في شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بصفتها حارس المضيق ستفرض الحصار على المرافق الإيرانية، استأنفت القوات الأمريكية غاراتها المكثفة ضد إيران لليوم الثالث على التوالي منذ صباح اليوم، ولا يزال القصف مستمرا، حيث طال بعد الظهر منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منشآت حيوية وقوات أمريكية في قاعدة جوية أردنية. نستمع إلى تقرير منى دويبي.
12: شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي سلسلة غارات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية في بندر عباس، بوشهر وجاسكا المطلة على مضيق هرمز. استهدفت منظومات الدفاع الساحلي ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل بحرية. ردت إيران بتوسيع دائرة عملياتها، حيث استهدف الحرس الثوري مواقع وقواعد أمريكية في الأردن والبحرين، وتعرضت ناقلة نفط إماراتيتان لهجمات صاروخية، وسجل اندلاع حريق على متن الناقلة النرويجية بازولت ماغنيزيوم أثناء إبحارها قبالة السواحل العمانية. يأتي ذلك قبل ساعات من دخول الحصار البحري الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ضمن استراتيجية الضغط القصوى على طهران، إضافة إلى عزمه فرض رسم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها، في خطوة أثارت جدلا واسعا لأنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في القانون الدولي. في المقابل أكدت طهران أنها ستواصل حماية المضيق، فيما يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة الملاحة فيه.
10: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بأن إسرائيل سترد على أي هجوم تتعرض له. في اليمن عاد التوتر بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة بعدما استهدفت غارات مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، أعقبها إعلان الحوثيين قصف مطار مطار أبها وتهديدهم بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت السعودية. فما هي خلفيات هذا التصعيد وما احتمالات تطويقه؟ سؤال أجاب عليه عبد الباري الطاهر النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين متحدثا إلى هجيرة بن عدة، نستمع إليه.
13: هناك أكثر من احتمال، لكن الاحتمال الأخطر دول الخليج والسعودية نأت بنفسها عن الحرب ولعبت دور مهم جدا في خلق تهدئة الحرب، في الدفع إلى اتفاق مبادرة التفاهم. لكن الآن الإدارة الأمريكية تضغط الإسرائيليين لاعبين دور كبير جدا في هذا الجانب لاستمرار الصراع وتصريع الصراع، وكل ما يهمهم أن دول المنطقة تخوض الصراع. يعني ما يهم الأمريكان والإسرائيليين الآن أن العربية السعودية ودول الخليج تصبح طرف في الصراع، وإذا دخلت العربية السعودية ودول الخليج في الصراع فالكارثة كبيرة، ليس فقط على إيران واليمن وإنما أيضا على هذه الدول نفسها، وهي أيضا مستشعرة هذه الخطورة لكن تدفع إلى هذا الاتجاه.

0: جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء. وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء في غزة وصول الجثث الثماني. ندد الكرملين اليوم باتهامات لا أساس لها من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة. وكانت لندن وبروكسل قد أعلنتا عن عقوبات منسقة جديدة ضد روسيا ردا على مقالتا إنها محاولات الدولة الروسية المتواصلة والمتهورة لزرع الفوضى والانقسامات في أنحاء أوروبا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية أشار إلى أنهم تأقلموا مع عشرات آلاف العقوبات التي فرضت عليهم. أخيرا تترقب جماهير كرة القدم اليوم مواجهة نارية تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم. المباراة تقام في دالاس ويسعى كل منتخب للفوز ببطاقة التأهل للمباراة النهائية 9 مساء بتوقيت باريس وليربح الأفضل. شكرا لكم.
1: تحياتي لكم من عبر 1638 AM to ME أستراليا. مهما كانت الحياة قاسية تعايش معها، ما تلعنها ولا تسبها، لأنه ببساطة الأشياء ما بتتغير، بس نحنا اللي منتغير. تحياتي لكم.

2ME Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@ome.com.au وأيضا عبر 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك. 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دايما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا وهالقد هو بقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين. The greatest music of our time starts now.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: Radio 20.
3: It's my show.
2: Akhbar bithamma.
1: Okay, let's go.
2: 20 till sabah.
0: Wake up, wake up.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: The original.
9: Começa agora.
8: Começa agora.
9: This is the original.

0: ودايما عبر هواء توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا اللي بتمنى دايما انه تكونوا بألف خير مستمعينا وتكونوا هيك عم بتقضوا أحلى الأوقات مع عيالكن مع الناس اللي بتحبوها. شبعوا من الناس اللي بتحبوها لأنه ما بتعرفوا شو بكرة رح يصير وين رح نكون ومع مين.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
7: ريتا خوري.
6: في العناوين: الولايات المتحدة تواصل قصف إيران وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها. الكرملين يرفض الاتهامات الأوروبية لروسيا بشن هجمات سيبرانية. وثمانية قتلى بينهم ضابط كبير في شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة.
7: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بصفتها حارس المضيق ستفرض الحصار على المرافق الإيرانية، استأنفت القوات الأمريكية غاراتها المكثفة ضد إيران لليوم الثالث على التوالي. منذ صباح اليوم ولا يزال القصف مستمرا، حيث طال بعد الظهر منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد استهدف منشآت حيوية وقوات أمريكية في قاعدة جوية أردنية. نستمع إلى تقرير منى دويبي.
8: شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي سلسلة غارات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية في بندر عباس، بوشهر وجاسكا المطلة على مضيق هرمز. استهدفت منظومات الدفاع الساحلي ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل بحرية. ردت إيران بتوسيع دائرة عملياتها، حيث استهدف الحرس الثوري مواقع وقواعد أمريكية في الأردن والبحرين، وتعرضت ناقلة نفط إماراتيتان لهجمات صاروخية، وسجل اندلاع حريق على متن الناقلة النرويجية بالسلط ماغنيزيوم أثناء إبحارها قبالة السواحل العمانية. يأتي ذلك قبل ساعات من دخول الحصار البحري الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ضمن استراتيجية الضغط القصوى على طهران، إضافة إلى عزمه فرض رسم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها، في خطوة أثار جدلا واسعا لأنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في القانون الدولي. في المقابل أكدت طهران أنها ستواصل حماية المضيق، فيما يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة الملاحة فيه.
6: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بأن إسرائيل سترد على أي هجوم تتعرض له. في اليمن عاد التوتر بين الحوثيين والسعودية إلى الواجهة بعدما استهدفت غارات مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، أعقبها إعلان الحوثيين قصف مطار طار أبها وتهديدهم بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت السعودية. فما هي خلفيات هذا التصعيد وما احتمالات تطويقه؟ سؤال أجاب عليه عبد الباري الطاهر النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين متحدثا إلى هجيرة بن عدا، نستمع إليه.
9: هناك أكثر من احتمال، لكن الاحتمال الأخطر دول الخليج والسعودية نأت بنفسها عن الحرب ولعبت دور مهم جدا في خلق تهدئة الحرب، في الدفع إلى اتفاق مبادرة التفاهم. لكن الآن الإدارة الأمريكية تضغط الإسرائيليين لاعبين دور كبير جدا في هذا الجانب لاستمرار الصراع وتصريع الصراع، وكل ما يهمهم أن دول المنطقة تخوض الصراع. يعني ما يهم الأمريكان والإسرائيليين الآن أن العربية السعودية ودول الخليج تصبح طرف في الصراع، وإذا دخلت العربية السعودية ودول الخليج في الصراع فالكارثة كبيرة، ليس فقط على إيران واليمن وإنما أيضا على هذه الدول نفسها، وهي أيضا مستشعرة هذه الخطورة لكن تدفع إلى هذا الاتجاه بضغط أمريكي كبير جدا.
6: كان هذا النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين عبد الباري طاهر متحدثا إلى هجيرة بن عدة. تستأنف اليوم وغدا الأربعاء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في العاصمة الإيطالية روما، وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

0: باسم الرئاسة الروسية أشار إلى أنهم تأقلموا مع عشرات آلاف العقوبات التي فرضت عليهم. أخيرا تترقب جماهير كرة القدم اليوم مواجهة نارية تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم. المباراة تقام في دالاس ويسعى كل منتخب للفوز ببطاقة التأهل للمباراة النهائية 9 مساء بتوقيت باريس وليربح الأفضل. شكرا لكم.
1: حلو كتير لما الإنسان بيكون متصالح مع نفسه وما بيخلي هيك الشك يفوت على ضميره وعلى وجدانه. وفي هون مقولة لويليام شكسبير حلو كتير بحب اتشارك معكم فيها، وهي الشكوك تصطاد دائما العقول المذنبة، فاللص يرى خلف كل شجرة شرطي. تحية لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سلسلات انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا

0: أصدقائي المستمعين لفاصل صغير وبعدها منرجع لإلكن. تحية لإلكن وين ما كنتوا وعم تسمعونا أحلى وأطيب مستمعين. بحبكن كتير. ندى فريد. Check us out on Facebook 2MA Australia.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: صحرا.
1: لوين؟
0: خليك هون ما تروح.
2: لا خلص بدي روح.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهالوقت، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. إذا سقط الاحترام إذا سقط الاحترام ما في داعي أبدا لأي علاقة إنه تتم. فلا حب من دون احترام، ولا صداقة من دون احترام، ولا حتى قرابة مستمعينا من دون احترام. بونسوار للجميع.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Two M E Australia.

0: ودايما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. دايما بيقولوا يي هيدي جابت بنت ويي هيدي جابت صبي واللي جابت صبي واو واللي جابت بنت ياي. يعني ما بعرف ليش بعدنا بهيدي الايام في ناس عم تحلم يكون عندها هيك طفل واحد بهيدي الايام, وبعد في ناس بتفكر يعني كل عمرنا بنقول خلقة كاملة نعمة زايدة. فكل اللي بفكروا بهيدي الطريقة أو بفكروا بالبنت أنه يا لطيف هيدا الشيء مش منيح أو بحسسهم بنقص معين, وعوه ولا تتجبروا ولا تتجبروا لأنه الرد بيكون قاسي كتير. فاصل ونواصل.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: من أجل عالم ليس هكذا
8: با با با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: أكشن.
7: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
10: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة مسائية تأتيكم من مونت كارلو الدولية, نستهلها بنشرة للأخبار وفي أبرز عناوينها. الولايات المتحدة تواصل قصف إيران وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها. إصابة ناقلة نرويجية قرابة سواحل عمان, وأسعار النفط إلى ارتفاع. انطلاق جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. ورئيس الوزراء الفرنسي يستعد لزيارة المغرب يوم غد.
12: مونت كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. ما هي إلا ساعات مضت على آخر سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات أمريكية ضد مواقع إيرانية حتى سمع دوي الانفجارات مجددا في ميناء بندر عباس، فيما وقع انفجار آخر لم يعرف مصدره بعد على متن ناقلة نرويجية قبالة السواحل العمانية. ملخص للمشهد الأمني حتى الساعة مع كيمونة ويبية.
8: شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي سلسلة غارات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية في بندر عباس، بوشهر وجاسكا المطلة على مضيق هرمز. استهدفت منظومات الدفاع الساحلي ومنصات الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل بحرية. ردت إيران بتوسيع دائرة عملياتها، حيث استهدف الحرس الثوري مواقع وقواعد أمريكية في الأردن والبحرين، وتعرضت ناقلة نفط إماراتيتان لهجمات صاروخية، وسجل اندلاع حريق على متن الناقلة النرويجية ستولت ماغنيزيوم أثناء إبحارها قبالة السواحل العمانية. يأتي ذلك قبل ساعات من دخول الحصار البحري الأمريكي الجديد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ضمن استراتيجية الضغط القصوى على طهران، إضافة إلى عزمه فرض رسم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل حمايتها، في خطوة أثارت جدلا واسعا لأنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في القانون الدولي. في المقابل أكدت طهران أنها ستواصل حماية المضيق، فيما يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة الملاحة فيه.
11: عن أبرز ملامح هذا القانون الذي يعتزم البرلمان الإيراني البدء في العمل عليه تحدثنا سميرة والنبي.
9: بعد استئناف الولايات المتحدة الأمريكية الضربات على إيران وما يرافقها من توتر حول مضيق هرمز، سارع البرلمان الإيراني إلى العمل على تصدير مشروع قانون يتعلق بالمضيق. رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيز، وإن لم يحدد علنا مضمون مشروع القانون أو موعد مراجعته، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن إيران متمسكة بالدفاع عن المضيق الذي تعتبره خطا أحمرا لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تجاوز نفوذ طهران عليه، خاصة فيما يتعلق بإدارة المضيق. وأشار رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي إلى أن هذا الممر المائي الذي كان يمر عبره خمس صادرات النفط والغاز العالمية قبل الحرب المحينة يمثل جوهر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وهو عقدة العقد في المفاوضات الجارية بين البلدين بوساطة الدول الإقليمية. ويبرز مشروع القانون خطة طهران للحفاظ على سلامة وأمن وتنمية مستدامة لمضيق هرمز والخليج الفارسي.
11: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعلن عبر مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن بلاده تجري حاليا مناقشات معقدة مع إيران والمجتمع الدولي لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وكردة فعل طبيعية، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد السلسلة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الرئيس ترامب إعادة فرض الحصار على موانئها. هجيرة بن عدة.
12: خام برنت ارتفع إلى أكثر من 86 دولارا للبرميل، فيما اقترب الخام الأمريكي من 80 دولارا بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران وشددت العقوبات على قطاعها النفطي، وتزامن ذلك مع تراجع عدد

0: الصعيدي قد يدفع أسعار النفط إلى البقاء ضمن نطاق يتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل، مع بقاء الأسعار شديدة الحساسية لأي تطور عسكري جديد.
1: نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريرا نقله عن مسؤولين اثنين في الإدارة الأمريكية. التقرير يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعما كاملا لتحرك عسكري غير مسبوق ضد الحوثيين في اليمن. يأتي ذلك في وقت يسود فيه الترقب حيال إمكانية عودة الحرب المفتوحة بين الجانبين. من صنعاء محمد السماوي.
2: لم تمر سوى ساعات من استهداف مطار صنعاء الدولي وتوجه الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة غربي اليمن ووصول الوفود المشاركة في مراسيم تشييع خامنئي، حتى تم إعلان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة بصواريخ باليستية. أعلنت السعودية أن دفاعاتها الجوية تصدت لها، وفي تطور لافت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن أن جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر. ومن جهة أخرى عبر المبعوث الأممي في اليمن عن قلقه البالغ إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد، وأنه أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف وحثهم على خفض التصعيد وتغليب مصلحة الحوار والمفاوضات بعد تهدئة استمرت 4 سنوات. رقعة المواجهات تتسع، وجماعة أنصار الله الحوثيين تستعد وتحشد في كل الجبهات القتالية تحسبا لأي تطورات ميدانية، لا سيما والقبائل المناهضة لها في محافظة الجوف مستعدة هي أيضا لخوض أي مواجهات على الأرض. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي البحرين حكم على 3 أشخاص بالسجن المؤبد لإدانتهم بالتخابر مع إيران. خلال مؤتمر صحفي توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إذا ما شنت هذه الأخيرة هجوما على إسرائيل وإلى قطاع غزة، حيث تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، وفي آخر فصولها استهداف مركز للشرطة في مخيم جباليا شمال القطاع، ما تسبب بمقتل وجرح العشرات. من غزة، وسام أبو زيد.
3: بعد غارة جوية عنيفة استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أفادت المصادر الطبية المحلية بأن طواقم الإسعاف نقلت جثامين 7 قتلى وعشرات الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. من جهتها قالت السلطات الأمنية إن 6 من الضحايا هم من عناصر الشرطة الفلسطينية، قتلوا أثناء أدائهم مهامهم في نقطة أمنية استهدفها الجيش الإسرائيلي، وبذلك يرتفع عدد الضحايا خلال الساعات الماضية إلى 10 فلسطينيين بعد تسجيل 3 قتلى آخرين في وسط القطاع وجنوبه إثر غارات جوية وعمليات إطلاق الرصاص الحي على نازحين فلسطينيين. وتعقيبا على تصاعد الهجمات الإسرائيلية، قال المكتب الحكومي إن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ أكثر من 3680 خرقا. في المقابل لا تزال الجهود السياسية متواصلة للانتقال إلى مرحلة أخرى من الاتفاق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والحد من تصاعد حدة المواجهات وتفاقم الأزمات الإنسانية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث انطلقت في روما اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي يسعى بطبيعة الحال من خلالها الوفد اللبناني إلى تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين وبشكل فوري. وهبة خداش.
4: هي مفاوضات تعقد لأول مرة في السفارة الأمريكية في روما، وتبحث في هذه الأثناء تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب ونقله إلى مرحلة التنفيذ، وفي أولوياتها انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وبالتزامن، ومن القدس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداد بلاده للمضي قدما في الانسحاب من هاتين المنطقتين، ويركز الفريق اللبناني الذي لا يضم وفدا عسكريا رسميا على البدء الفوري في ذلك وعملية التسليم، إلا أن الاتفاق الإطاري لا يحدد الجدول الزمني للانسحاب كما تريده السلطات اللبنانية من هذه الجولة. كما أن إسرائيل كانت قد كررت أن قواتها لن تنسحب من ما تصفه المنطقة العازلة بعمق 10 كيلومترات إلا بعد نزع سلاح حزب الله في خطوة رفضها الأخير، ويشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.
1: هذا الملف برمته سيشكل محور نقاش مونتي كارلو.

0: ولي عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. على رأس وفد وزاري يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي إلى الرباط غدا، زيارة تستمر يومين وترمي إلى تعزيز العلاقات تمهيدا لزيارة مرتقبة يقوم بها الملك محمد السادس إلى باريس. تفاصيل أكثر معك سميرة والنبي.
1: تتجه الأنظار إلى العاصمة المغربية الرباط التي تستقبل يومي الأربعاء والخميس رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في زيارة رسمية تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا وتمهيد الطريق أمام زيارة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاصمة الفرنسية خلال الأشهر المقبلة. ويرافق رئيس الوزراء الفرنسي وفد حكومي رفيع المستوى يضم 12 وزيرا، من بينهم وزير الخارجية جون ويلباغو ووزير الداخلية لوغو نونيز، في خطوة تعكس أهمية هذه الزيارة والحرص المشترك بين البلدين على الارتقاء بمستوى التعاون في مجالات مختلفة منها الاقتصادية والأمنية وقضايا الهجرة والدفاع والأمن القومي. ومن المرتقب أن يجري سيباستيان لوكورني مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش، وهو أول اجتماع من هذا النوع منذ العام 2019، بما يعكس عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية بعد سنوات من الفتور. وستتوج هذه الاجتماعات بالتوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة.
0: السلطات القضائية المغربية أحالت الصحفي علي المرابط الموقوف منذ يوم الأحد الماضي إلى التحقيق حول منشورات تضمنت تشهيرا وقذفا بحسب ما أعلنت النيابة العامة هذا اليوم. الرجل المعروف بمواقفه الانتقادية تجاه السلطات المغربية ندد الكرملين اليوم باتهامات لا أساس لها من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اتهامات بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة الأوروبية، وذلك غدا إعلان لندن وبروكسل عن عقوبات منسقة جديدة ضد روسيا بسبب تلك الاتهامات. رئيسة الوزراء الأوكرانية استقالت اليوم كجزء من تعديل في الحكومة أمر به الرئيس فلاديمير زيلينسكي. والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ترأس لآخر مرة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، والذي شارك فيه عسكريون أوكرانيون وقوات تنتمي إلى 35 دولة، رقم قياسي يشدد على رسائل أهمها الصحوة الاستراتيجية لأوروبا وامتلاك جيش جاهز للقتال. الاحتفالات جرت في ظروف استثنائية مع موجة حر ضاربة الشدة أسفرت عن حرائق غابات لا تزال متواصلة على أبواب باريس. وهبة خداش.
2: الحرائق المستعرة في الغابة الملكية سابقا فونتينبلو واتت على حوالي 2000 هكتار، وبهدف السيطرة عليها سخرت المحافظة لها 800 رجل إطفاء وسط أحوال جوية أقل صعوبة من اليوم السابق، حيث عانت خلالها فرق الإطفاء من الرياح القوية. وكان أول حريق قد شب في الغابة حول الطريق السريعة أسيس ملتهما أكثر من 1600 هكتار من الأراضي. جديد اليوم إيمان واحتواء هذه الحرائق وتوقف توسعها حسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، وأجبرت هذه الحرائق حوالي 1000 شخص في فونتينبلو وفي محيطها على الفرار من منازلهم.
0: وفي باريس دائما انتشر عشرات الآلاف من ضباط أو من قوات الدرك بسبب طبعا اليوم الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي، وأيضا هذا المساء هناك تلك المباراة المرتقبة في دوري نصف نهائي كأس العالم، هذه المباراة التي ستجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا في كأس العالم إذن المقام في أمريكا الشمالية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، كان في أبرز عناوينها: الولايات المتحدة تواصل قصف إيران وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها، إصابة ناقلة نرويجية قرب سواحل قرابة سواحل عمان، وأسعار النفط إلى ارتفاع، انطلاق جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما والمناطق التجريبية في صدارة البحث، قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ورئيس الوزراء الفرنسي يستعد لزيارة المغرب غدا. شكرا جزيلا لكم.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: هي الخامسة والدقيقة
4: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم يستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد، أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن. هذه هي العناوين. أنباء عن انفجار قرب محطة كهرباء إيرانية، والرئيس ترامب يتراجع عن رسوم أعلن فرضها بنسبة 20% على حركة الملاحة في مضيق هرمز. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يقول إن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو البدء بسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية. جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في السفارة الأمريكية في روما، ووزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد على استعداد إسرائيل للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. رئيس الوزراء العراقي يجتمع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، ويؤكد على عدم السماح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة العراقية.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى لقاء إخباري جديد. أعلن الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات داخل إيران في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات قرب محطة كهرباء في جزيرة كيش وفي جزيرة قشم أيضا جنوبية إيران. وفي خضم هذا التصعيد أعلن الرئيس ترامب عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا على أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية. كما تراجع ترامب أيضا عن فرض رسوم بنسبة 20% على حركة السفن والملاحة في مضيق هرمز.
1: هجمات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية ومدنية إيرانية عديدة لليوم الثالث على التوالي. ردت عليها إيران بقصف استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن وناقلات نفط وسفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية قالت في بيان إن قواتها قصفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية إيرانية على طول الساحل الإيراني. الهجمات الأمريكية جاءت قبل ساعات من بدء الحصار الأمريكي الثاني للموانئ الإيرانية الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب. هجمات طالت مدينة عبدان في محافظة خوزستان قرب الحدود العراقية، المدينة التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط.
2: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمية من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. رح نحكي أخبارنا اليوم الأسترالية والمواضيع المهمة اللي رح نتطرق لها اليوم. بلشت تتبين وتتوضح خلافات مع رئيس حزب الأحرار وزعيمة أمة واحدة بولين هانسن، اللي شفنا أنجس تايلر يلي واجه انتقادات كتير لازعة لزعيمة ون نيشن وبيعتبر أنه في حال وصلت قد تدمر الاقتصاد. فأكيد من خلال يعني عدم وجود خطة والمصاريف والتكاليف اللي رح تكون لهذه الخطط الموضوعة قد تدمر أكثر وأكثر الاقتصاد. يعني من بعد ما كنا عم نشوف أنه قد يكون في هونيك تحالف بين الائتلاف وما بين بولين هانسن يلي اعتبرته اللي قالت له وجهت له رسالة أنه أنا مني عدوتك. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم عودة كمان زوجات داعش عرائس داعش، وخاصة برجع هيدا الموضوع كل فترة وتانية بيتم الإضاءة عليه. وهون الحكومة يلي دايما بتقول لن نقدم مساعدات ولن نقدم مساعدات، ولكن عم نشوف كمان الكلام بعودة إحدى السيدات المرتكبة كمان جرائم واللي كانت عم تتعاون مع داعش، وهون لدى عودتها رح يكون في محاسبة لألا حسب بعض المسؤولين. خليكم معنا على السمع لنتابع نحن وياكم الحرب على إيران، هالتطور الخطير كيف سينعكس على المنطقة وعلى العالم. رح يكون إلا تحليل سياسي لمتابعة هذه التطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا.

0: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات من يوسوسوس حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير.
2: صباح الخير لكل الأحبة المستمعين اللي موجودين معنا بخلال هالوقت على 16-38 أيام، لكل اللي بطبيعة أشغال وراجعين بهالوقت سهرانين كل الليل وراجعين على بيوتهم، كنوا ملتيين بالشغل وهلأ انضموا لنا لحتى يستمعوا لجولات إخبارية ويتعرفوا على جديد الأخبار. ما قلكن إلا ضلكم معنا، بعد لحظات رح ننتقل حتى نكون نحن وياكن مع جولة أخبار من صوت لبنان، رح تستمعوا لنا لحتى نتعرف على أهم الأخبار اللبنانية والعالمية عبر راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
3: David Rowlands with a look at the early morning news. Prime Minister Anthony Albanese will use a keynote speech in Sydney today to lay out how his government plans to balance the regulation of AI with the powerful technology's economic benefits. Concerns around AI's impact on jobs, safety, security and the environment have only been growing as the technology becomes more advanced. It's prompted Anthony Albanese's government to develop a national framework, which the Prime Minister says will regulate AI while harnessing the benefits of the powerful and disruptive technology. Spearheading the strategy is the Office of AI, which Mr. Albanese says will help develop a more coordinated approach and bring together work already underway across government departments. US President Donald Trump appears to have walked back his plans to impose a levy on ships transiting through the Strait of Hormuz, instead replacing it with trade and investment deals made by Gulf states. The apparent reversal comes just a day after Trump said the US would become the Strait's guardian, enacting a 20% tax on cargo through it. Meanwhile, Iranian state media has reported fresh explosions at several locations in the country, while US Gulf ally Kuwait says it's come under attack. Trump confirmed his decision a short time later. And Warren Buffett has stopped donating to the Gates Foundation, ending a two-decade philanthropic partnership following revelations about interactions between Bill Gates and the late sex offender Jeffrey Epstein. Microsoft co-founder Bill Gates has seen his reputation tarnished following the US Department of Justice's release of files about Epstein in February. He's not been accused of any crimes. He and Buffett had been longtime friends, but Buffett told CNBC in March that he and Gates had not spoken since the release of the Epstein files. ABC News.

0: إلى العاشرة من صباح الغد.
1: لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيا وماريو سعاده.

0: Alana Win.
1: مفاوضات روما انتهت بأجواء إيجابية وتستكمل غدا. عون قدم التعازي إلى أمير قطر، والشعب اللبناني لا ينسى الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه. الكتائب لا شرعية لمحاولات الالتفاف على اتفاق واشنطن. تجدد اشتعال الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس في مرفأ بيروت. دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، والسبب مجهول حتى الساعة.
0: وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: انتهى اليوم الأول من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في محاولة لترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن في أواخر حزيران إلى خطوات ميدانية، وأبرزها إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي. وسط هذه الأجواء أعلن الرئيس ترامب فرض حصار كامل على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، وقال إن النفط يتدفق اليوم بوفرة غير مسبوقة بفضل القوة الهائلة للجيش الأمريكي. أما البداية فمن الجديد الميداني.
1: نفذت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة على النبطية الفوق وأفيد بوقوع إصابتين، وسبق ذلك بأقل من نصف ساعة قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير في النبطية الفوق وكفر تبنيت. وسجل تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، وترافق مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة في المنطقة. وكشف موقع ولا الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن التعليق علنا على قضية عشرات من عناصر حزب الله الذين يعتقد أنهم لا يزالون محاصرين داخل نفق في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وذلك في ظل ضغوط إيرانية ووساطة أمريكية تهدف إلى منع أي تصعيد جديد.
0: وبحسب التقرير تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن يؤدي استهداف العناصر المحاصرين أو إلحاق الأذى بهم إلى رد عسكري من حزب الله أو إلى تدخل إيراني مباشر، بما قد يوسع دائرة المواجهة. وأشار الموقع إلى أن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تواصل مراقبة مداخل النفق، وتقدر أن العناصر المحاصرين لا يزالون يمتلكون كميات من المياه والطعام تشمل التمور والمعلبات إضافة إلى الأدوية، ما يتيح لهم الصمود لأسابيع أخرى. وأضاف التقرير أن التقديرات الإسرائيلية العسكرية ترى أن الخيارات المتاحة أمام هؤلاء العناصر تقتصر على الاستسلام أو الموت جوعا، مع توقع تدهور أوضاعهم تدريجيا مع نفاذ المياه والمؤن. وقبل المتابعة نشير إلى أن الرئيس ترامب يقول لست نادما على رفع الحصار البحري أو منح إعفاءات من العقوبات لإيران، وقد منحتهم فرصة للتوصل إلى اتفاق.
1: قدم الرئيس جوزيف عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني التعازي بالأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، مؤكدا أن اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان ولشعبه في مختلف المجالات. الرئيس عون كان أيضا قد توجه ببرقية تهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا أتطلع إلى أن تواصل الشراكة الاستثنائية مسيرتها نحو مزيد من القوة.
0: أمل المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل أن تفضي اجتماعات روما إلى الاتفاق على الآليات التنفيذية والجدول الزمني لتطبيق صيغة الإطار، بما يسرع الانسحاب الإسرائيلي ويضع حدا نهائيا للحرب ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم. ويعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن الحملات التي تستهدف صيغة الإطار تفتقر إلى أي أساس دستوري، لأنها تتناول قرارا اتخذته الدولة اللبنانية ممثلة بالسلطة التنفيذية إثر مسار تفاوضي جرى بعلم جميع مكونات الحكومة، كما أن القوى التي تعترض عليه اليوم لا تزال ممثلة في الحكومة التي أقرته ونالت الثقة على أساس بيانها الوزاري، علما أن صيغة الإطار لا تخرج عن مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة استعادة الدولة لقرارها الحر وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. ومن هنا فإن الاستمرار في مهاجمة صيغة الإطار لا تعد كونها مجرد عرضات غير جدية للاستهلاك المحلي وتقديم الولاء لجهات خارجية، لسيما وأن المعترضين لا يقدمون بدائل سوى مزيد من الحروب والمآسي والأجدى بهم الالتفاف حول الدولة وهي وحدها القادرة بشرعيتها وعلاقاتها مع أصدقاء لبنان على حماية الجميع، وهم مطالبون بالاصطفاف خلفها عوضا عن العمل على تقويض قراراتها والتحريض عليها.
1: أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حدد فيه آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة.
0: أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن الدخان الذي شهد صباح اليوم ناجم عن تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس، وأكدت أن فريق إطفاء مرفأ بيروت تدخل فورا وتمت إعادة تبريد الحاوية وإخماد الحريق.
1: هل يهدد إدراج ملف العفو العام مصير الجلسة التشريعية مجدولين عيد؟
2: في سعي للتوصل إلى صيغة تلقى قبول جميع الكتل لإقرار قانون العفو العام، تتكثف الاجتماعات لتفادي سيناريو سقوطه في الهيئة العامة لمجلس النواب في ضوء اعتراض النواب السنة على عدد من البنود، بحسب ما أشار المحامي محمد صبلوح المتابع لقضايا الموقفين الإسلاميين عبر صوت لبنان.
3: قانون العفو العام انطرح بداية من بعض النواب على أن يكون قانون وطني بيعالج مشاكل اكتظاظ السجون وبيرفع الظلم عن المظلومين أو بيخفف يعني إلى حد ما، لكن للأسف لما دخل باللجان النيابية المشتركة وضع له أفخاخ وألغام ونحن حذرنا منه، لهالسبب رفضناه. فإجت وعود من نائب رئيس مجلس النواب ومن الرئيس بري أنه بيجي قانون الأعدام حيلغي الأعدام للمؤبد، وبالتالي بتصير أحكام الأعدام بقانون العفو العام ملغات كلها يتمؤبد. وخدنا ضمانات من هالموضوع أنه إذا مشي هذا القانون هيك قانون العفو بيمشي للمصلحة العامة بالألغام اللي فيه، لكن للأسف اصطدمنا وين؟ بأفخاخ وضعت بقانون الأعدام. يعني حزب الله أوضع فخ اللي هي العقوبات المؤبد المشددة، وهيدي مش موجودة بأي دولة من دول العالم، والفخ الأكبر ربط تنفيذ قانون الأعدام لتتحول لمؤبد بقانون تخفيض العقوبات، وهيدي إذا فاتنا أي قاضي باجتهاد بصير أي واحد ما بيستفاد من هذا القانون ولا قانون عفو لبعد ما يكون له 25 سنة فعلية بالسجن.
2: إدراج ملف العفو العام الذي يتخذ طابعا مذهبيا يهدد مصير الجلسة التشريعية في حال طرحه خارج إطار التوافق.
3: المطلوب اليوم من النواب إذا لم تزال هذه الألغام وهذه الأفخاخ للأسف من أولى بالمجلس التشريعي يلي نحط

0: مع هالليل الحامي مثل ما بتنقال وهالليل الصعب اللي كانت في إيران، كان في هونيك مشاهد لاشتعال قوارب الهجوم السريع اللي قالت وسائل إعلام إيرانية أنه تابع للحرس الثوري الإيراني بجزيرة كيش، وهذا بعد ساعات من الهجوم الأمريكي على إيران. فإذا اليوم تطورات الأوضاع بإيران، وخاصة اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي ناوي يفرض رسوم بتوصل 20% على السفن التجارية اللي بدها تمرق عبر المضيق، واللي بيعتبروا أنه هني رح يأمنوا لهم الحماية، ومضيق هرمز مفتوح ولن يغلق نهائيا. لكن المضيق صرنا عم نشوف يعني استهداف السفن، الناقلات اللي كمان عم بتنقل هذه البضائع، واللي شفنا امبارح وفاة شخص هندي من الجنسية الهندية وإصابة 8 أشخاص كانوا على ناقلة إماراتية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومنتابع من بعدها.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Who is this?
4: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن الوفد اللبناني اللي توجه لإيطاليا وكمان رح يكون وفد أمريكي عسكري رح يوصل للبنان لتنسيق على طبعا المناطق التجريبية والتعاون مع الجيش اللبناني. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم 15 من شهر جولاي. كونوا معنا وتابعونا بجولة إخبارية بعد لحظات.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا. حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية.
4: First. 2ME Australia News.
5: ABC News. David Rowlands with a look at the early morning news. Prime Minister Anthony Albanese will use a keynote speech in Sydney today to lay out how his government plans to balance the regulation of AI with the powerful technology's economic benefits. Concerns around AI's impact on jobs, safety, security and the environment have only been growing as the technology becomes more advanced. It's prompted Anthony Albanese's government to develop a national framework, which the Prime Minister says will regulate AI, while harnessing the benefits of the powerful and disruptive technology. Spearheading the strategy is the Office of AI, which Mr. Albanese says will help develop a more coordinated approach and bring together work already underway across government departments. US President Donald Trump appears to have walked back his plans to impose a levy on ships transiting through the Strait of Hormuz, instead replacing it with trade and investment deals made by Gulf states. The apparent reversal comes just a day after Trump said the US would become the Strait's guardian, enacting a 20% tax on cargo through it. Meanwhile, Iranian state media has reported fresh explosions at several locations in the country, while US Gulf ally Kuwait says it's come under attack. Trump confirmed his decision a short time later. And Warren Buffett has stopped donating to the Gates Foundation, ending a two-decade philanthropic partnership following revelations about interactions between Bill Gates and the late sex offender Jeffrey Epstein. Microsoft co-founder Bill Gates has seen his reputation tarnished following the US Department of Justice's release of files about Epstein in February. He's not been accused of any crimes. He and Buffett had been longtime friends, but Buffett told CNBC in March that he and Gates had not spoken since the release of the Epstein files. ABC News.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية، نبدأها مع العناوين. الولايات المتحدة تعيد فرض الحصار البحري الشامل على إيران، وترامب يقول إنه لا يؤيد استيفاء رسوم على استخدام مضيق هرمز. موجة غارات أمريكية جديدة على أهداف عسكرية في إيران، وطهران تشن اعتداءات ضد منشآت حيوية في الكويت. تقارير تكشف أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وواشنطن تصف محادثات روما بين بيروت وتل أبيب بالإيجابية. ترامب يقول إن واشنطن مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج لحماية، والزيدي يؤكد عدم السماح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد سبتمبر. من المقرر أن تبدأ في هذه اللحظات إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على جميع الموانئ الإيرانية، ويشمل الحصار الموانئ الإيرانية ومحطات النفط والمناطق الساحلية، فضلا عن السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري على إيران سيكون شاملا على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمتجهة إليها، وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن قيادة إيران التي وصفها بالكاذبة والعنيفة والحاقدة تقود البلاد نحو الدمار الكامل. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران، وتابع أن شحنات النفط تتدفق عبر مضيق هرمز بمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بفعل القوة العسكرية للجيش الأمريكي. فإذا ننوه مشاهدينا بأنه في هذه اللحظات عادت الولايات المتحدة وفرضت الحظر البحري الشامل على إيران في هذه الأثناء. واليوم أيضا الرئيس ترامب أكد أنه لا يؤيد فكرة فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز، وأضاف أنه ينبغي لأحد أو لا ينبغي لأحد أن يتقاضى رسوما مقابل عبور المضيق.
1: لا يوجد رسوم لعبور مضيق هرمز، لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يتقاضى رسوما مقابل عبور مضيق هرمز. تلقيت اتصالات من دول مختلفة أبدت رغبتها في الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة لمواصلة تدمير القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن الضربات الأمريكية نفذت للقضاء على التهديدات الناشئة، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ناجم عن سقوط قذيفة أمريكية قرب منشأة للمياه والكهرباء في جزيرة كيش جنوب إيران. كما وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت هدفا في جزيرة قشم في جنوب إيران. أدانت مصر بشدة استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الحادثتين تمثلان انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة أو حركة التجارة في أحد أهم ممرات المائية الدولية. من جانبه دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتأمين حرية الملاحة الدولية، مستنكرا الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين. استدعت الهند دبلوماسيا إيرانيا رفيع المستوى لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين منباسا والباهية، مما أسفر عن مقتل هندي وإصابة آخرين.
2: بعد استدعاء نائب رئيس البعثة الإيرانية أصدرنا بيانا أوضحنا فيه أننا نقلنا إليه أعمق مخاوفنا وأبلغناه إدانتنا الشديدة لما حدث. لقد فقدنا مواطنا هنديا عزيزا، كما أصيب عدد من المواطنين الهنود، اثنان منهم في حالة خطيرة. لذلك قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى الجانب الإيراني بشأن هذه الحادثة، وأكدنا أن هذه الهجمات التي ندينها يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.
0: أعلن الجيش الكويتي إصابة 4 من عناصره في هجوم إيراني على السفينة التابعة للبحرية الكويتية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات الكويتية اعترضت صاروخا باليستيا واحدا وخمسة صواريخ كروز و33 طائرة مسيرة خلال هجمات وقعت الثلاثاء، مشيرا إلى أنها استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والمدنية مما تسبب في حدوث أضرار مادية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، شملت تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أما في البحرين، انطلقت سفارات الإنذار للدفاع الجوي ودعت السلطات المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. أرحب هنا بضيوفي في الاستوديو، معنا الباحث في مركز ربنان للأمن والدفاع الركن الدكتور عدنان العبادي، وكبير الباحثين في المجلس الأطلسي في واشنطن الدكتور سمير التقي، والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد خلفان الصوافي. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور عدنان، لأنه كما أعلننا منذ قليل الولايات المتحدة بدأت فرض الحصار البحري الشامل على إيران، هذا الحصار الذي أوجع إيران خلال الجولة الثانية من الحرب. اليوم

0: عشر نقطة. التصعيد العسكري هو مصاحب أيضا للحصار البحري، والحصار البحري احنا نعتبره أحد الأدوات الرئيسية الضاغطة على الجانب الإيراني من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن هذا راح يتزامن أيضا مع إبقاء جزء من مسارات مضيق هرمز مفتوح تحت السيطرة الأمريكية، وخاصة اللي هو باتجاه الجانب العماني. أيضا احنا بنشاهد العديد من الضربات الحالية التي يشنها الجانب الأمريكي، يعني كانت فعل ورد فعل، لكن الجانب الأمريكي اليوم يتعامل مع أي تهديد في الساحل الإيراني، سواء كان في منطقة بندر عباس أو في الساحل الجبري المسيطر في الحقيقة على مضيق هرمز. جميع هذه الضربات مع الحصار أنا أعتقد أنها ستؤدي إلى نتاج أفضل مما أدته في السابق، لأنه في السابق كان الحصار البحري دون التدخل في مضيق هرمز، لم يكن هناك في أي نوع من التصعيد في مضيق هرمز آنذاك، كانت فقط هي عبارة عن تبادل بعض الرسائل، يعني كل يومين ثلاثة قد يكون في رسالة معينة مسلحة. اليوم الوضع اختلف، الأمور اختلفت، إيران لم تعد كما كانت سابقا، أيضا العديد من القدرات العسكرية تدمرت، العديد من القوة والقدرة البحرية في الشارع.
1: برأيك سيكون اختبار للقوى العسكرية المتبقية لإيران؟ لأنه بس اسمح لي نوه أنه الجيش الأمريكي في هذه الأثناء أيضا يقول أنه أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية تعمل حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، سيكون اختبار لما تبقى من القدرات العسكرية؟
0: يعني إيران فقدت العديد من القدرات، قدرات البحرية تآكلت الرئيسية. يعني لما نحكي عن السفن الرئيسية أو الغواصات أو السفن البحرية الكبيرة، الآن احنا نتحدث عن الزوارق الصغيرة، وهي اللي يعني من السهل جدا إخفائها في منطقة في الجغرافيا الإيرانية، يعني سواء كانت الساحلية أو القريبة، لأنه يسهل نقلها ومن ثم يسهل استخدامها، وأيضا يسهل نقل بعض المفارز الصغيرة التي تقوم بإطلاق الطائرة المسيرة. الآن الجانب الأمريكي يراقب على مدى 24 ساعة، سواء بالأقمار الصناعية أو بالطائرات المسيرة، عمليات استطلاعية مستمرة، أي تحركات إيرانية قد تسبب تهديد إلى المضيق بعد أن تكفل الجانب الأمريكي بحمايته سيتم التعامل معها بشكل مبكر. إذا إحنا نحكي عن تصعيد ضد القوى البحرية والزوارق البسيطة والطائرات المسيرة ومواقع إطلاقها في الجانب الإيراني، نحكي أيضا عن الحصار البحري إعادة فرضه، نحكي أيضا عن اقتصاديات الدولة الإيرانية التي تآكلت والقدرات العسكرية وبنية التحتية، فهي الآن أنا أعتقد أن إيران الآن على هافة الحاوية، لم تستطيع إيران أن تستثمر هذه الفرصة الثمينة اللي كانت بين أيديها، وتستغل هذه الورقة التفاوضية وتبدأ أو الورقة التفاهمية وتبدأ فيها في عملية تفاوض ناجحة، أقلها أن ترفع يدها عن مضيق هرمز.
1: لا بعد حتى الساعة تعتبر مضيق هرمز ضمن أمنها القومي. هو بدي أسأل دكتور سمير التقي، أنه ربما عدنا لسياسة الضغط الأقصى، عقوبات، حصار بحري، ضربات عسكرية متواصلة على عدد من المواقع في إيران. السؤال شو الهدف الآن؟ طالما ترامب قال هذا نظام حاقد، هو كاذب، وصفه بكل أشكال وبكل الصفات البشعة، شو الغرض إذا لم يكن التفاوض معه هو الغرض النهائي؟
2: هو دوما في تفاوض، ولكن الأساس بالنتيجة. سيدتي، أولا نسيت أن أشكرك على الاستضافة وأرحب
1: أهلنا
2: الكرام. أعتقد دائما هناك تفاوض، ولكن هل أنت تفاوض من المنطق الذي ذهبت إليه إيران في فيرساي وفي سويسرا، أم تنكسر الأمور باتجاه آخر؟ في اعتقادي الآن ما نشاهده هو أن الرئيس ترامب يخطط أو ينظر إلى الأمور من وجهة نظر حرب استنزاف تصاعدية قد تحصل فيها بعض المفاوضات ثم تنقلب باتجاه آخر. النقطة الرئيسية هي أن البحرية الأمريكية الآن أصبح لديها ثلاث مهام. هي أولا الضربات التي قامت بها هي تمهيد للحصار. لو رأينا تماما كيف تمت عملية التمهيد للحصار كي لا يتم أي إعاقة لعملية تثبيت الحصار. لماذا أقول ذلك؟ لأن هي من جهة تتجه قامت بقصف كل المواقع اللي يمكن تنطلق، أو أغلب المواقع التي يمكن أن تنطلق منها الزوارق القراصنة الإيرانيين. ثانيا عمليا هي تعمل في ذات الوقت على فتح المضيق وإزالة الألغام، وتعمل في ذات الوقت أيضا على محاصرة الشاطئ الإيراني المطل على بحر العرب. هذا أمر جديد الآن. الحصار الموانئ الجنوبية المشرفة على بحر العرب هذا تطور جديد، جرى التمهيد له عسكريا بشكل كبير بالفترة الأخيرة، بالأيام الثلاثة الأخيرة. يضاف إلى ذلك عمليا ضرب الطريق إلى الصين عبر ضرب عدد من الجسور الرئيسية التي تشكل سلاسل الإمداد الرئيسية.

0: فلنأخذ الصورة بشكل كامل. ضغط إذن فعلا عسكري أقصى بهدف الحصار في بحر العرب، من بحر العرب إلى بندر عباس، هذا كل هذا الطريق، ثم فتح الطريق عنوة عن طريق إزالة الألغام وفرض المرور الآمن للسفن. إذن هنا الشيء الجديد أنه الآن سنشاهد حصار وحرب استنزاف وقطع الطريق على السفن الإيرانية مقابل فرض عنوة لفتح مضيق هرمز بحماية البحرية.
1: بس سؤال تعقيب سريع، أنه لأنه ترامب لما ذهب إلى مذكرة التفاهم مع الإيرانيين قالوا أنه فشل عن فتح على فتح المضيق بالقوة العسكرية ولذلك تفاوض معهم، هل يعني اليوم عم نرجع نعيد عقارب الساعة؟
0: مو صحيح أنه فشل
1: هذا السردية الإيرانية،
0: لكن هو كان يعني هو جفل من قضية أثر الحصار، أثر عمليا إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، هذا هو اللي خلاه يتراجع أنه كي يعطي فرصة. وعمليا الإيرانيون أساءوا استخدام الثقة التي أعطاهم، ثقة كانت فرصة ذهبية لهم لو أنهم كرسوا هذه الاتفاقية ومضوا فيها لبناء ثقة متبادلة، كانوا عزلوه عن مجموعة من القضايا وربما استدرجوا إلى العديد من المواقف. الحقيقة أنهم بهذا النمط من العمل الذي فيه السياسة الظافرية والذهاب إلى أقصى الحدود في المطالب، فاعتقادي هذا الذي أوداهم إلى هذه
1: وهنا أيضا بدي أسأل أستاذ محمد، يعني لأنه في بداية الحرب أنه الحلفاء حلفاء واشنطن كانوا منزعجين أنه ترامب لم يبلغنا بالعمليات العسكرية على إيران، التداعيات ليست أو أن هذه ليست حربنا، يعني رفعوا المسؤولية عنهم تماما. يعني اليوم صار فيها المذكرة، إيران لم تحترمها، خرقتها، لا تزال حتى الساعة تستهدف دول المنطقة وسفن تجارية ومدنية وعم بيروح قتلى مدنيين. هل برأيك لا يزال من المقبول أن يكون مستوى رد الفعل الدولي عند أدنى مستوياته أمام هذا الإرهاب الإيراني في مضيق هرمز؟
2: أول شيء شكرا لك على الاستضافة، أحييك وأحيي زملائك كذلك المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن إيران يعني تفعل سلوكيات معينة من حيث لا تدري بأن هي يعني تجبر المجتمع الدولي أن يقف ضدها ويعطي مبررة على أن ما قام به الرئيس ترامب كان في مكانه، من غير نحن كنا نتكلم نحن أن إيران تعتدي على دول مجلس التعاون بلا مبرر، الآن هي تعطي مبررات للمجتمع الدولي.
3: صباح الخير لكم مستمعي راديو تواني، مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس بارد درجات الحرارة 17، أما ملبن غائم بارد 15 درجة. نسمع الصبوحة مع بداية ساعة جديدة من البريكفاست شو، من بعد ما سمعتوا لتغطية إخبارية حول الحرب على إيران.

0: سوا منكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي بمان عبر راديو توعمي أستراليا مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم. عم توصلني الأخبار في ما بيتعلق بالنسبة لها المباراة بين فرنسا وما بين إسبانيا. حسب آخر المعلومات إسبانيا يلي متقدمة على فرنسا 2-0. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية. الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي رح يلقي خطاب اليوم بسيدني رح يعلن فيه عن انتهاج عن يعني هون نهج الحكومة الفيدرالية رح يكون بالتعامل مع التكنولوجيا مع قضايا التكنولوجيا كل حالة على حدة. يعني اليوم رح يستعرض خطة لجعل الـ AI الذكاء الاصطناعي عم يشتغل لمصلحة أستراليا، وبتجي هذه الخطوة لطمأنة الأستراليين وتبديد القلق بشأن الوظائف وخسارة الوظائف وحماية حقوق يعني كتار من الفنانين وغير الفنانين يلي قد يخسروا وظائفهم من خلال استخدامات الذكاء الاصطناعي. كمان هيدا الشيء اللي رح يستعرض اليوم رئيس الوزراء بخطابه عن الخطة اللي رح تضعها الحكومة فيما بيتعلق بالنسبة للـ AI وكيف يعني رح يعني يحموا الوظائف من خطر الـ AI اللي هو عالم واسع يعني وممكن يكون له تأثيره الكبير على عدد كتير كبير من الوظائف. فرح نتابع نحن وياكم طبعا الكلمة اللي رح يلقيها اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ونشوف الخطة المتعلقة بالتكنولوجيا وخاصة بالذكاء الاصطناعي. اليوم ترامب يتراجع عن رسوم مضي هرمز حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي تراجع عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيء هرمز بإطار الحرب مع إيران. وهذا تعودنا على الرئيس الأمريكي أنه أوقات بيزتهم هيك لحتى يجس النبط ليشوف كيف ردت الفعل حول هالعشرين بالمية من رسوم في حال يعني كان في تأمين حماية السفن مقابل دفع 20%. فهذا الأمر حوالي 30 مليون يعني، فهذا شيء طبيعي أنه يكون في رفض كبير له. كان ردة الفعل من الأمم المتحدة، كان ردة الفعل من كتير من الدول يلي أكيد ما بتقدر يعني تدفع هذه المبالغ الكبيرة نتيجة حمايتها. وهذا بالإضافة يعني إذا قادرة كمان تمرق لأنه في تهديد من قبل إيران، يعني القوات الأمريكية اللي كانت شنت موجة هجمات على إيران بعد أن أعلنت إغلاق مضيء هرمز، مما دفع ترامب إلى معاودة فرض حصار على الملاحة الإيرانية واقتراح فرض الرسوم. إذن الجيش الأمريكي بخلال هالوقت استأنف للحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية إلا، فإذن في حصار بحري على السفن اللي عم تعبر من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. فهون رجعنا لنقطة الصفر، هيدا الحصار والحرب، فهالمرة بترجع مع مش بس التصعيد على إغلاق الموانئ ومحاصرة الموانئ والمناطق الساحلية، إنما كمان عم بيكون على وقع الضربات اللي عم توجهها القوات الأمريكية على إيران. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار والعناوين البارزة لليوم. تواصل الضربات الأمريكية على أهداف في إيران، ترامب يتراجع عن رسوم هرمز، الزايدي لا سلاح خارج إطار الدولة بعد أيلول المقبل، الإبارات تدير بشد هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، أكسيوس، ترامب يطالب نتنياهو بالانسحاب من سوريا ولبنان. هلا قد يكون في كلام من قبل الجانب الإسرائيلي أنه رح يظهروا حسن نية بالانسحاب من المناطق التجريبية، وهن أوريدي يعني ما في وجود كبير لإلهم في هذه المناطق اللي حددوها المناطق التجريبية اللي رح يدخل لإلها الجيش اللبناني ويقوم بعملية تنظيف من السلاح الغير شرعي. فهل رح يستجيب فعلا اليوم نتنياهو اللي مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي الانسحاب يعني من سوريا ولبنان؟ انتخابات إسرائيل، أصوات اليهود المغاربي قد تقلب الموازين. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، من بعدها جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم من توأمية أستراليا.
1: É lógico, pra fazer você passar absolutamente mal.
2: لحظة خليك على التوأمية. رجعين.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: اسمعونا على 2me.com.au، وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايماً على 2me.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: مساء الخير، نشرة الخامسة والربع من صوت لبنان، مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيع وماريو سعاده.

0: Alana Wien.
1: مفاوضات روما لازالت مستمرة والأجواء ممتازة. عون قدم التعازي إلى أمير قطر، واللبنانيون لا ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه. الكتائب لا شرعية لمحاولات الالتفاف على اتفاق واشنطن. تجدد اشتعال الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس في مرفأ بيروت. مفاوضات روما مستمرة على وقع التصعيد الإيراني والهجومات على دول الخليج، الأمر الذي استدعى اليوم موجة استنكارات واسعة خصوصا بعد استهداف المملكة العربية السعودية. وفي آخر المعطيات، فإن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا تزال مستمرة والأجواء ممتازة، لاسيما بعد إعلان الوفد الإسرائيلي الاستعداد للانسحاب من منطقتين تجريبيتين.
0: انطلقت إذن في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في محاولة لترجمة اتفاق الإطار الموقع في واشنطن. ستستمر المفاوضات يومين وسط متابعة مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية التي تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودفع الطرفين نحو تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مع إمكانية إعادة المحادثات إلى واشنطن إذا واجهت الجولة الحالية عراقيل. الوفد اللبناني يضم السفيرة في واشنطن ندى معوض، السفير السابق سيمو كرم، والعميد زياد هيكل، مستشار رئيس الجمهورية جوزيف عون، فيما أكد مصدر قريب من المفاوضات أن الوفد لا يحمل أي شروط جديدة، وأن الأولوية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والبدء بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الأعمار.
1: لقاء روما في الشكل، تراجع أو تقدم؟
2: لا يمكن الحديث بشكل حاسم عن تقدم أو تراجع قبل انعقاد الجولة السادسة وقراءة النتائج التي ستصدر عنها، لكن في الشكل مجرد الانتقال من واشنطن إلى روما هو تراجع، ومجرد خفض تمثيل الوسيط من وزير خارجية إلى موظف أو مستشار في الخارجية هو تراجع.
3: لماذا التراجع طالما أصابع أمريكا موجودة سواء عقد اللقاء في العاصمة الأمريكية أو في العاصمة الإيطالية؟
2: الملاحظة صحيحة، خاصة وأن اللقاء سيعقد على أرض أمريكية في إيطاليا في السفارة الأمريكية، لكن يجب التنبه إلى نقطة أن لبنان يريد وجودا أمريكيا فاعلا وضغطا مباشرا على إسرائيل للانسحاب، بينما تريد إسرائيل العكس، التحرر من الضغط الأمريكي المباشر عليها وبالابتعاد عن عاصمة القرار وبتدني مستوى التمثيل الأمريكي، ولو أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيكون على السمع من واشنطن، تصبح آلة الضغط الأمريكي على إسرائيل أقل فعالية، بل قد تعمد إسرائيل إلى خفض تمثيلها في وفدها إلى روما، علما أن الوفد اللبناني سيتمثل بمدنيين وعسكري مرتبطين برئيس الجمهورية، وهم السفيرة ندى معوض، السفير السابق سيمون كرام، ومستشار رئيس الجمهورية العميد المتقاعد زياد هيكل.
3: إذن الحكم الأخير هو على النتائج؟
2: بالتأكيد، إذا أسفر لقاء روما عن تحديد موعد بدء الانسحاب التدريجي الإسرائيلي من أول مرحلة تجريبية، وإذا أسفر عن تحديد الانسحاب من مناطق محتلة وليس اختبار الجيش في قدرته على نزع سلاح حزب الله في منطقة غير محتلة، عندها يمكن القول إن ملائكة أمريكا موجودة سواء عقد اللقاء في واشنطن أو في روما أو في أي عاصمة أخرى.
3: وإذا كانت النتائج أقل تواضعا؟
2: قد يحدث ذلك أيضا، قد لا يحدد لقاء روما الساعة الصفر للبدء بالانسحاب من البايلوت زون، لكن هذا لا يمنع من ربط النزاع إلى جولة سابعة من خلال تشكيل لجان عمل تقنية لحل النقاط الخلافية بين البلدين، مثل ترسيم الحدود البرية أسوة بالبحرية وتشكيل اللجنة الثلاثية المناط بها مراقبة تنفيذ مندرجات صيغة الإطار، إلى جانب لجان عمل متخصصة، كما ووضع آلية تحقق من مسألة السلاح.
0: قدم الرئيس جوزيف عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني التعازي في قصر لوسيل بالأمير الراحل المغفور له الشيخ حمد بن خليفة الثاني، مؤكدا أن اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات. اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون عزت أرملة الراحل الشيخة موزة بنت ناصر في قصر الوجبة في الدوحة.
1: أمل المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل أن تفضي اجتماعات روما إلى الاتفاق على الآليات التنفيذية والجدول الزمني لتطبيق صيغة الإطار بما يسرع الانسحاب الإسرائيلي ويضع حدا نهائيا للحرب ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم. ويعتبر المكتب السياسي أن الحملات التي تستهدف صيغة الإطار تفتقر إلى أي أساس دستوري لأنها تتناول قرارا اتخذته الدولة اللبنانية ممثلة بالسلطة التنفيذية إثر مسار تفاوض جرى بعلم جميع مكونات الحكومة ومواكبتها، كما أن القوى التي تعترض عليه اليوم لا تزال ممثلة في الحكومة التي أقرته ونالت الثقة على أساس بيانها الوزاري، علما أن صيغة الإطار لا تخرج عن مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة استعادة الدولة لقرارها الحر وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. ومن هنا فإن الاستمرار في مهاجمة صيغة الإطار لا تعدو كونها مجرد عرضات غير جدية للاستهلاك المحلي وتقديم الولاء لجهات خارجية، لا سيما وأن المعترضين لا يقدمون بدائل سوى المزيد من الحروب والمآسي والأجدى بهم الالتفاف حول الدولة وهي وحدها القادرة بشرعيتها وعلاقاتها مع أصدقاء لبنان على حماية الجميع وهم مطالبون بالاصطفاف خلفها عوضا عن العمل على تقويض قراراتها والتحريض عليها.
0: أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد فيه آلية تطبيق إعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية ومعالجة أوضاع العقارات المهدمة بهدف تنظيم الاستفادة من الإعفاءات وضمان حسن تنفيذها.
1: أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن الدخان الذي شهد صباحاً ناجم عن تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس الاثنين، وأكدت أن فريق إطفاء مرفأ بيروت تدخل فورا وتمت إعادة تبريد الحاوية وإخماد الحريق.
0: هل يهدد إدراج ملف العفو العام مصير الجلسة التشريعية؟ كل التفاصيل في هذا التقرير لمجد نعيد.
4: في سعي للتوصل إلى صيغة تلقى قبول جميع الكتل لإقرار قانون العفو العام، تتكثف الاجتماعات لتفادي سيناريو سقوطه في الهيئة العامة لمجلس النواب في ضوء اعتراض النواب السنة على عدد من البنود. بحسب ما أشار المحامي محمد صبلوح المتابع لقضايا الموقفين الإسلاميين عبر صوت لبنان،
5: قانون العفو العام انطرح بداية من بعض النواب على أن يكون قانون وطني بيعالج مشاكل اكتظاظ السجون وبيرفع الظلم عن المظلومين أو بيخفف عن يعني إلى حد ما، لكن للأسف لما دخل باللجان النيابية المشتركة وضع له أفخاخ وألغام ونحن حذرنا منه لهالسبب رفضناه. فإجت وعود من نائب رئيس مجلس النواب ومن الرئيس بري أنه بيجي قانون الأعدام حيلغي الأعدام للمؤبد وبالتالي بتصير أحكام الأعدام بقانون العفو العام ملغات كلها يتمؤبد، وخدنا ضمانات من هالموضوع أنه إذا مشي هذا القانون هيك قانون العفو بيمشي للمصلحة العامة بالألغام اللي فيه، لكن للأسف استضمنا وين بأفخاخ وضعت بقانون الأعدام. يعني حزب الله أوضع فخ اللي هي العقوبات المؤبد المشددة وهيدي مش موجودة بأي دولة من دول العالم، والفخ الأكبر ربط تنفيذ قانون الإعدام لتتحول لمؤبد بقانون تخفيض العقوبات، وهيدي إذا فاتنا أي قاضي باجتهاد بصير أي واحد ما بيستفاد من هذا القانون ولا قانون عفو لبعد ما يكون له 25 سنة فعلية بالسجن.
4: إدراج ملف العفو العام الذي يتخذ طابعا مذهبيا يهدد مصير الجلسة التشريعية في حال طرحه خارج إطار التوافق.
5: المطلوب اليوم من النواب إذا لم تزال هذه الألغام وهذه الأفخاخ للأسف من أولى بالمجلس التشريعي يلي انحطت لعرقلة خروج المظلومين، في دعوة موسعة لنواب السنة لمقاطعة المجلس النيابي بكافة تشريعاته لحين إصلاح الألغام بقانون العفو العام، على أمل نشوف بلبنان حقا في عدالة انتقالية ترفع الظلم عن الناس بتعالج مشاكل اكتظاظ السجون، وما نتعاطى داخل مجلس نيابي كأننا عم نتعاطى مع عدو ونحط أفخاخ وألغام داخل كل بند ببند.
4: التباينات السياسية لا تزال قائمة في مقاربة الملف الذي قد ينعكس سلبا على الجلسة التشريعية ولو أنه وضع في آخر جدول الأعمال وحمل الرقم 44 من بين الاقتراح المقترحات ومشاريع القوانين. مجدلين عيد، صوت لبنان.
1: هل سرق ميناء حيفا الإسرائيلي ميناء العقبة الأردني خاص صوت لبنان؟
6: خاص صوت لبنان. يحاول الأردن حجز موقع متقدم في مشروع أيماك لميناء العقبة على البحر الأحمر، علما أن التصور الأصلي للمشروع.
7: In Sydney, at Constitution Hill, a multi-vehicle crash on Old Windsor Road is southbound just past Hammers Road. The M4 motorway building eastbound through the M7 interchange to the Cumberland Highway. Travel time from there to Homebush Bay Drive is now 28 minutes. In Melbourne, delays following a breakdown on the Monash Freeway, citybound before Belgrave Hallam Road, then reports of a crash on the Monash outbound near Heatherton Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: على أنغام غنية أرضى بالنصيب. بنذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس بارد، درجات الحرارة 17 درجة على صعيد ملبن، كمان بارد اليوم غائم، بتوصل لأقصى درجات الحرارة لل 15 درجة مئوية. أرضى بالنصيب سلطانة طرب جورج وصوف. بنتوقف عند هالفاصل الغنائي وبنرجع لأخبارنا اليوم الأسترالية لمتابعة عدة مواضيع محلية مع زميلنا محسن. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. موجة جديدة من الضربات الأمريكية على عدد من المواقع بإيران وعودة الحصار الأمريكي إذن لإيران، بأخبار عم نتبعها نحن وياكم والتغطية الإخبارية دايما عبر راديو

0: سوا منكمل نحن وياكم لقائنا ديما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. بعد لحظات رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة آخر أهم الأخبار، خاصة اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي رح نتابع الكلمة اللي رح يلقيها اليوم بكامبرا ونشوف خطابه حول الـ AI وحول نظرة الحكومة الفيدرالية بالتعامل مع قضايا التكنولوجيا. هذا بالإضافة يعني كمان موضوع مهم رح نضطر له، هو هجوم أنجس تايلر على زعيمة ون نيشن، رئيسة حزب ون نيشن، اللي هيدا طبعا اليوم عنده شكوك أنه بولين هانسن تقدر تمسك الاقتصاد بشكل جيد، ولكن بيعتبر أنه إذا استلمت أنه رح يكون الأمر هيك تدميري للاقتصاد. فخلينا نتابع نحن وياكم مع زميلنا محسن بهالوقت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير محسن.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين، وأخبار غير سارة لمشجعي الفريق الفرنسي اللي مبين أنه رح يخسر المباراة إسبانيا اليوم هلأ بهذا الوقت 2-0، وإداء رائع جدا، يعني عم بيلعبوا as a champion إذا بدك.
0: مين؟
1: أنا مش مؤيد لأي من الفريقين، ولكن الواضح أنه هذا الفريق عنده أسلوب فن باللعب، فنعتذر من مؤيدي الفريق الفرنسي وتهنئتنا اللي عندهم ميل لفوز إسبانيا.
0: أنا بصراحة هلأ كنا لأنه إدائهم كان كتير حلو من بداية المباراة، قلنا يلا توقعنا أنه بلكي منشجعون، يعني منشجع ديوك أتاري الثور الإسباني.
1: أيوة.
0: جاهز وحاضر لعبهم. كمان الإسبان كان كتير حلو من بداية المباراة بصراحة، من بداية المباراة
1: شي حلو. بيبعدنا شوي عن الأجواء المتشنجة بالسياسة، وخصوصا ما يحصل بأستراليا في كتير من المجالات اللي ممكن الاستغناء عنها بهذا الوقت اللي عم نعاني من وضع اقتصادي ومعيشي كتير مذري.
0: نعم.
1: السيد أنتوني ألبانيزي سينشئ مكتب بمكتبه هو للذكاء الاصطناعي، طبعا إعلاميا يستفيد من هذا الموضوع، وفي كتير أمور ربما مش وقتها هلا، يعني دفع ملايين الدولارات لموظفين جدد بكامبرا مش بهذا الوقت مفروض أنه تكون، بالوقت اللي نحن بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي بكتير من المجالات.
0: نعم. هلا اكيد بدنا نشوف الخطه اللي رح تكون بطبيعه الحال رح تكون مكلفه جدا، يعني هلا هو بهدف حمايه الوظائف، ولكن
1: هذا بيأثر على الوظائف سلبا. يعني في كثير من الوظائف التي ديموليشت، يعني ما بتعود موجوده بسبب الذكاء الاصطناعي. في الجيل الجديد اليوم اللي عم يهتم كتير بأمور التكنولوجي والإنترنت والاعتماد على الإنترنت بكتير من الأمور، يعني بطل في استعمال للذكاء البشري كلود بهذا الموضوع، يعني تشات جي بي تي اللي بيخليك إنه ما تفكري بأي محل ولا تعملي أي ريسيرش على أي موضوع. هيدا شيء خطير كتير لتنمية الذكاء عند الأطفال وعند الشباب إذا بدك.
0: نعم. نرجع لموضوع 5% الدفعة الأولى اللي أعلنتها اليوم الحكومة لمساعدة الشباب لامتلاك بيت، ولكن اليوم كان الملفت أنه في ترويج لهذا المشروع اللي قدمته اليوم الحكومة، أنه ترويج له والإعلانات عم تكون بغير اللغة الإنجليزية.
1: طبعا في اللغة العربية واللغة الصينية أكثر اللغتين اللي البرنامج اللي وضعته الحكومة للاستفادة من 5%. ما بعرف ليش، يعني هذا الموضوع كان لتحسين أوضاع الشباب الأسترالي. ولكن طبعا لأسباب انتخابية ولأسباب غير انتخابية إذا بدك، برنامج السيد أنتوني ألبانيزي ترك المجال لهذه الجاليات. نحن مش عم نقول عنصريا، لأنه الجالية العربية اللي نحن بننتمي لها، والجالية الصينية اللي هي أكبر الجاليات الأثنية أو من أكبر الجاليات الأثنية بإستراليا، إنه يستفيدوا. هذا الموضوع كان من المفترض أن يكون القانون صارم، إنه الاستفادة من هذا هذه التقديمات يجب أن تكون للشباب الأسترالي والمواطنين الأستراليين اللي بيحملوا الجنسية الأسترالية، ولكن للأسف تم استغلال هذا الموضوع وطرح الموضوع للاستفادة منه من كثير من الناس اللي غير حاصلين على جواز السفر الأسترالي.
0: نعم.
1: شيء مؤسف جدا كلود هيدا اللي عم نشوفه. هذه مواضيع صار لها زمان، ولكن
0: يعني سؤال يتم أنه هل الدعايات هذه اللي عم بتكون والإعلانات عم بتكون مكلفة كمان جدا للحكومة، يعني لتقوم
1: مكلفة وتتضارب مع مبادئ هذا المشروع كلود كمان، أنه المفروض التخفيف عن العبء عن الشباب اللي عم بيشتغل بأستراليا لينتمي إلى هذا الوطن. يعني التكلفة الإعلانات طبعا ضخمة جدا، والتكلفة اللي بتكلف الحكومة كمان ضخمة جدا، لأنه 5% هذه مدعومة من الحكومة بكتير من الأمور. مشان هيك في تصويب عليها في بالوقت الحاضر، ولكن السيد أنتوني ألبانيزي وحكومة العمال يضربون بعرض الحائط كل الأمور لإرضاء بعض الجاليات اللي بتوصلهم للبرلمان للأسف.
0: نعم، بكل الأحوال يعني كمان عنا موضوع مسألة هيدا الخلاف يلي بلش يبين شوي للعلن من خلال المقابلات، من خلال التصريح اللي سمعناه من قبل زعيم المعارضة إنجس تايلر بحق زعيم التوانيشن. شو عندك كي تعليق يعني حول الأمر بلش ياخد يعني حيز أكبر يعني هذا الكلام؟
1: صار في هجوم على برنامج بولين هانسن واتهامها أنه ما عنده برنامج لتحسين الوضع الاقتصادي، بالإضافة لكثير من الأمور. والواضح أنه استطلاعات الرأي اللي ظهرت الأسبوع الماضي عطته نتفة نفس لسيد أنجس تايلر للمضي بهذا الهجوم، لأنه هو كان بلش قبل أنه نحن مش رح يكون في تحالف بيننا وبين ون نيشن. ولكن كلود بعد في عنا سنة ونص أو سنتين للانتخابات المقبلة، والحل الوحيد للائتلاف للوصول إلى الحكومة بأستراليا هو التحالف مع بولين هانسن وحزب أمي واحدة. ما في غير مجال، لأنه في كتير من الأصوات اللي كانت تؤيد حزب الأحرار انحرفت إلى تأييد بولين هانسن وحزب أمي واحدة. وإذا بقيت الحالة على ما هي عليه، الأحرار رح يخسروا كتير من المقاعد أكثر من الناشنال اللي هني بيهتموا بأمور الريف فقط. مشان هيك أنجس تايلر يجب مراجعة مواقفه بكتير من الأمور لمحاولة تحسين وضعه وتحسين وضع الحزب والوصول إلى قيادة أستراليا بالانتخابات المقبلة. يعني هذا هو الحل الوحيد.
0: نعم، يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
2: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638
3: تو ام اي أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. إذن حذرت هيئات صحية في أستراليا من أن انتشار التبغ غير القانوني والرخيص صار عم يهدد بتدمير ما يقرب من 100 عام من التقدم والإنجازات بمجال الصحة. في تقرير نشر أعرب خبراء الصحة عن قلق البالغ من تدفق السجائر المهربة والمغشوشة للأسواق بأسعار منخفضة. أيضا في عناوين هذا الصباح بخطوة وصفت بالتاريخية لرسم المستقبل الرقمي للبلاد، أعلن رئيس الوزراء البانيزي عن إطلاق إطار عمل وطني شامل لتنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي. وأكد البانيزي بخطاب سيكون أمام منتدى التكنولوجيا أن الإطار بيهدف لتحقيق توازن بين دفع عجلة الابتكار وضمان أعلى معايير الأمان والأخلاقيات للمواطنين. وأشار رئيس الوزراء أن التكنولوجيا يجب أن تسخر لخدمة المجتمع. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبع بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا. Get the news
4: first from 2ME. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. بدأت في العاصمة الإيطالية الجولة السادسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية في روما. وللاطلاع على مجريات اجتماع اليوم الأول من المحادثات تنضم إلينا مراسلتنا في روما جاسانت عنتر. جاسانت أهلا بك من جديد. كنا قد تحدثنا عن بعض العوائق التي تعترض الوصول إلى حل في هذه المفاوضات. الآن هل هنالك أي جديد لا سيما بالنسبة إلى النقاط التي لا تزال عالقة؟
1: غدي تحية لك ولا جميع المشاهدين. يعني لا تزال تنعقد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومن المتوقع ربما بعد قليل أن تخرج الوفود من هذا المدخل بالتحديد وهو المدخل التي دخلت منه الوفود اللبنانية الإسرائيلية والأمريكية تقريبا عند الساعة 10:30 من صباح اليوم بتوقيت روما أي 11:30 بتوقيت لبنان. يعني كما نستطيع أن نرى هناك عدد كبير من الشرطة والأمنيين هنا في روما، وبحسب يعني ما تظهر الصورة أن هناك إجراءات أمنية شديدة. ربما قد يخرج أحد الوفود، وعلما أنها فتحت الأبواب الظاهر أن هذه المحادثات انتهت، وهذه الوفود كما نستطيع أن نرى غدي تخرج من هنا من السفارة الأمريكية في روما. إذن بدأت الوفود تخرج من السفارة الأمريكية في روما. لا نستطيع أن نرى أي وفد خرج، ولكن يعني كما تظهر هذه اللقطات الحصرية خروج أحد الوفود من السفارة الأمريكية في روما. يعني عادة غدي وعندما كنا نتابع المفاوضات في واشنطن كان هناك أعلام ربما السفارات، العلم اللبناني أو حتى العلم الإسرائيلي على السيارات سيارات الوفود، ولكن هنا في روما لم نشهد ذلك. إذن الظاهر خرج من السفارة الأمريكية في روما. من المفترض، لا أستطيع أن أجزم أو هناك شح في المعلومات غدي حول كل ما يحدث داخل مقر السفارة الأمريكية في روما، ولكن ربما يعني انتهت هذه المفاوضات أو ربما هناك أي ترتيبات أخرى. أحاول أن أتأكد من المعلومات بطبيعة الحال، ولكن هناك تشديد ليس فقط بالأمن وليس فقط في الترتيبات التي تقيمها السفارة الأمريكية في روما، أيضا بالمعلومات. وهو كان قد حكى لنا أحد الأمريكيين غد في المملكة التي كان عليها يوم أمس أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات مغلقة، والهدف منها البحث في الترتيبات الأمنية لتطبيق اتفاق بين لبنان وإسرائيل وغيرها من الأمور. الموضوع وقف إطلاق النار هو من ضمن تطبيق اتفاق الإطار، ولكن حسب المعلومات الجانب اللبناني كان يحث على ضرورة الالتزام بتطبيق اتفاق الإطار وعلى ضرورة البدء بأحد المناطق التجريبية، ولكن الجانب الإسرائيلي كان لديه الكثير من الأسئلة حول ذلك، الكثير من التعليقات لدينا، خصوصا انه يعني الواضح انه لا ثقه من قبل الجانب الاسرائيلي بما يحدث في لبنان، ورغم الضغط الامريكي على الجانب الاسرائيلي، ولكن لغايه الان ليس مقتنع كان قبل بدء محادثات روما ببدء هذه الاجراءات ما يتعلق باتفاق الاطار. ايضا الى ذلك قد اكدت مصادر اوروبيه غادي الجديد يوم امس انه بموضوع اتفاق الاطار كان هناك الكثير من التعليقات او حتى الملاحظات من قبل الجانب اللبناني ومن قبل الجانب الاسرائيلي. لا نعلم ما اذا ستحال خلال هذه الجوله. الاهم انه من هذه الجوله للمفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه سيكون هناك اليه لتطبيق الاتفاق اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل. سيخرج ربما اذا فينا نقول لجان فرعيه عن هذه اللجنة الأساسية، وهذه اللجان ستعمل على تطبيق اتفاق الإطار. إضافة إلى ذلك كل ما يحدث في روما هو بالتوازي مع ما ناقشه السنتكم في بيروت وبين ما يحدث مع الجيش اللبناني من مناقشات ومباحثات. إضافة إلى ذلك هناك أهمية كبرى لهذه المفاوضات إن تأتي أيضا قبل زيارة رئيس الجمهورية العماد لبنان 21 شهر إلى واشنطن، والتي يعمل عليها سفير الأمريكي في لبنان مشاريع بشكل حديث، ولهذا السبب لم يشارك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، كما أنه الترتيبات في واشنطن من قبل السفارة الأمريكية السفارة اللبنانية عفوا في واشنطن مهمة جدا في هذه المرحلة. يعني على العموم بدأت ربما تتحلحل هذه النقاط العالقة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. يوم غد أيضا هو يوم من المفاوضات، ولكن تبدأ عند الساعة 9 بتوقيت روما أي 10 بتوقيت لبنان قبل ساعة واحدة مما بدأت اليوم. ومن المتوقع أن يصدر بيان عن الخارجية الأمريكية بحسب المعلومات، خصوصا أنه هناك متابعة بشكل حثيث من قبل الجانب الأمريكي وحتى من قبل الوزير وزير ماركو روبيو لكل ما يحصل في روما. وبحسب المعطيات أنه تم نقل هذه المفاوضات من واشنطن إلى روما لأنه لتسهيلات لوجستية ولتسهيل تواصل الحكومات اللبنانية والإسرائيلية مع الوفود التي تناقش هذا الاتفاق والتي تتمحل في هذه الأمور. بشكل عام هذه الأجواء ونقف معكم فور ورود أي تقرير، وعندما نحصل على تلك المعلومات فيما يتعلق باتفاق الثورة.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة جاسانت عنتر على كل هذه التفاصيل. ننتقل من روما إلى القصر الجمهوري في بعبدة، حيث يوافينا الزميل محمد فرحات بآخر المستجدات حول مفاوضات روما، لاسيما وأن هناك متابعة حثيثة من قصر بعبدة لكل ما جرى من مفاوضات في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. تفضل محمد.
2: نعم، ولربما هي الدقائق

0: صيغة الإطار التي تم التوصل إليها بالانسحاب الإسرائيلي ومن مناطق لبنانية محتلة، وليس كما يريد الجانب الإسرائيلي بأن تكون من مناطق لبنانية غير محتلة، أي أن يصبح مثلا الجيش اللبناني عرضة لعملية تجريبية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو أمر لا يعني أو يرفضه لبنان ولا يقبل به على الإطلاق. وبالتالي يجب العمل من قبل أو يعول لبنان في هذه الفترة الآن على أي ضغط أمريكي بما يتعلق بالمناطق النموذجية، خصوصا أننا لازلنا نتحدث الآن عن منطقتين نموذجيتين للانسحاب منها، وهنا الحديث عن الزوترين تحديدا، زوتر الشرقية وزوتر الغربية، هذا بالإضافة أيضا إلى المناطق النموذجية الواقعة خارج إطار الاحتلال، وهنا نتحدث عن عدد من البلدات المطروحة مثل قلاوي وبرج قلاوي إضافة إلى الغندورية وربما مفرون التي تراجعت أسهمها في الفترة الماضية والساعات الماضية خلال هذه المناقشات. الوفد اللبناني كان قد قدم خططه وأجوبته على كل الأسئلة التي قدمت إليه عبر الجانب الأمريكي، وبالتالي النقاش كان ولا يزال مستمرا فيما يخص هذا الأمر، خصوصا أن لبنان لا يريد الانتقال إلى أي موضوع آخر قبل التأكيد على بدء الانسحاب الفعلي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الجنوب. هذا بالإضافة أيضا إلى ما يتعلق تحديدا أو بالوصول إلى آلية تطبيقية يرعاها أحد الأطراف الموثوقين، وهنا الحديث في بدء الأمر عن الولايات المتحدة وربما أيضا بعض الدول الأوروبية الأخرى التي يمكن الوثوق بها بشأن العمل على مراقبة تنفيذ هذا الإطار وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبالتالي العديد من الأمور لا تزال تحتاج إلى العمل. يأمل لبنان بشكل أو بآخر بأنه بانتهاء جولة المفاوضات يوم غد أن يصل إلى مبتغاه تحديدا بتحديد موعد للانسحاب الإسرائيلي، هذا بالإضافة أيضا إلى البحث عن مناطق تجريبية جديدة أو نموذجية جديدة ممكن أن تطرح على طاولة النقاش خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الجيش اللبناني أكد من خلال خطته بأنه بكيفية دخوله إلى القرى المحتلة التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي وكيف سيبسط سيطرته عليه أو عليها بشكل كامل، وهو الأمر الآن الذي يحتاج إلى مزيد من النقاش. على العموم أيضا سيكون هناك المزيد من الأجواء بعد قليل مع انتهاء هذه الجولة من المفاوضات اليوم، خصوصا أن التواصل والاتصال بين روما وبعبدة لا يزال متواصلا مع انضمام رئيس الجمهورية أو عودة رئيس الجمهورية إلى القصر الجمهوري بعد زيارته إلى الدوحة، خصوصا أيضا أنه كان قد أرسل برقية قبل قليل إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهنئه فيها بهذا اليوم بتاريخه في فرنسا تحديدا، ويؤكد على دعم الدعم وأهمية الدعم الفرنسي للبنان الحاصل في عهد الرئيس ماكرون إضافة إلى كل العمل المستمر على صعيد باريس بيروت. إذن هذا هو المشهد حتى اللحظة، المزيد من التفاصيل ربما تكون في النشرة المسائية غدا.
1: شكرا لك زميل محمد فرحات. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان التي تجرى في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب قوات بلاده من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في القدس: نحن مستعدون للمضي قدما في هاتين المنطقتين التجريبيتين. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الجولة من المناقشات في روما ستدفع نحو إنجاز ذلك. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والوفد المرافق في قصر لسيل، وقدم عون تعزيه بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأكد عون أن لبنان لن ينسى المواقف التاريخية للأمير الراحل ولن ينسى دعمه للبنان ولشعبه في مختلف المحطات. نفذت مسيرة معادية بعد ظهر اليوم غارة على النبطي الفوق وأفيد عن وقوع إصابتين. سبق ذلك بأقل من نصف ساعة قيام العدو بعملية تفجير في النبطي الفوق أيضا، وسجل ظهر اليوم تحرك لأليات العدو في محيط بلدتي زوتر الغربية وزوتر الشرقية ترافق مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة في المنطقة بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد أحرق منازل في زوتر الشرقية. أعرب رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب تيمور جملاط عبر إكس عن كل التضامن مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ضد الاعتداءات التي طالتها والتي تعتبر تعديا سافرا لا مبرر له تحت أي اعتبار، فضلا عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة وانتهاك للقانون الدولي.
2: In Sydney at Constitution Hill, a multi-vehicle crash causing big southbound

0: كده.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله ما بدي انا بيهمني صوتكم
2: لا لا عيب
1: لا عيب هيدا
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك هيدا مش مقبول
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا ما تعمل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه
1: بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
4: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي
3: ياخذ
5: العين شوف في عندك
3: محللين
5: عطيني رايك عطيني رايك عم بيعطي رايه لا لا لا احيي اذا توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
3: شكرا
5: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
3: نذكركم بحاله الطقس اليوم بسيدني راح يكون طقس جيد درجات الحرارة بتوصل لل 17 درجة على صعيد ملبن غائم 15 درجة مئوية خليكم معنا على السماء برفقة راديو تؤمن

0: منتابع سوا لقائنا بالراديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح نكون بعد كم دقيقة من الوقت مع دكتور حمدي بولوس, خاصة في موضوع اليوم يلي عم ياخد حيز كتير كبير من خلال هالتقرير اللي نعمل واللي نشرته إحدى الصحف اليوم الأسترالية, هيئات صحية بأستراليا اللي حذرت من انتشار الدخان الغير قانوني والرخيص اللي صار عم بيهدد بتدمير حوالي يعني عدد كتير كبير من الأشخاص. يعني طبعا هيدا تقريبا الإنجازات اللي كانت انعملت من 100 سنة اليوم من خلال عملية التهريب والدخان الرخيص يلي عم بيدمروا التقدم والإنجازات بمجال الصحة العامة اللي كانت اشتغلت أكثر من 100 سنة على هذا الموضوع. اليوم خبراء الصحة اللي أعربوا عن خوف وقلق من تهريب الدخان والمغشوش اللي عم بتزيد واللي عم تنتشر بالأسواق بأسعار منخفضة, وهيدا اللي عم بيسهل كمان وصولها لعدد كتير كبير من فئات المجتمع وخاصة الشباب. اليوم اللي عم بكمان عم بخفف من الجهود الحكومية اللي استمرت لفترات طويلة, يعني عم بتحارب وعم بتواجه وعم بتكون مكلفة جدا, يعني كلفت مليارات الدولارات لمكافحة التدخين الإدمان على التدخين, ولكن اليوم من خلال فرض الضرائب على الدخان اللي هي عم بتقوي كل هالجهود اللي بذلت خلال السنوات الماضية. بهالوقت رح نتابع مع دكتور حمدي. بحييك دكتور حمدي بولوس, صباح الخير.
1: صباح النور كلود, صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. فيما بيتعلق بالنسبة لهالتقرير اللي صدر اليوم, هيدا أمر بيخوف, يعني خاصة قد ايه تأثيره عم بيكون على الصحة على الشباب. شو تعليقك أول شيء على هذا التقرير اللي صدر اليوم, ومين الفئة اللي أكتر شيء متضررة يعني من خلال هالتدخين المهرب؟
1: هو الحقيقة هذا التقرير ليس بغريب ولا هو بمدهش, خرجوا علينا بتقرير منذ 100 عام بنفس الطريقة, لكنه طبعا ليس مخيبا للآمال مثل ما يحدث اليوم. من قرن من الزمان كان التدخين prestigious, classy, هاي كلاس, كان اللي بيدخن, وحتى بالأفلام الأفلام الأبيض واسود وبعدين الأفلام التانية Gone with the Wind الألوان لما طلعها هوليوود, وحتى كنا بأستراليا من حوالي 100 سنة بنبعت دخان وسجاير لأور سولجرز in Vietnam in Europe, Second World War, كامبوديا, لاوس, كوريا, كنا بنبعت لهم دخان تعبيرا عن الحب. لكن طبعا في الثلاثينات, نهاية العشرينات والثلاثينات من القرن المنصرم, ظهرت عيوب التدخين وانتشرت حالات السرطانات بالجهاز التنفسي, بالرئتين, بالأنف, باللسان, فتحولوا إلى البايب, وأصبح البايب هو البرستيجيس وهو يعني سمة الفيلسوف والأرستقراط والأستاذ بالجامعة وكل هذه والبروفيسورات صاروا يدخنوا بايب, فصار التدخين من البايب يعمل سرطانات بالشفتين لأن البايب تتلامس مع الشفتين ثم مع اللسان أيضا, وهلما جرى والسرطانات انتشرت بالحنجرة والأنف والساينس وكل هذه الأشياء. كانت الطامة الكبرى عندما حدث هجوم رهيب على شركات, هجوم إعلامي على شركات الدخان بأمريكا, وحصل لو أكشن, سوت لو أكشن, بمعنى الكثير من المرضى ذهبوا إلى المحامين بأمريكا وأخذوا تعويض من شركات الدخان بأمريكا وصلت إلى ملايين بل إلى بلايين من الدولارات. كان هذا منذ أكثر من 30 سنة, يعني في نهاية القرن العشرين, فأصبح ألزم القضاة شركات الدخان أنهم ما يضعوا تحذير على علبة الدواء أن التدخين يسبب سرطان. هذا التحذير لا يوجد على أي منتج من المنتجات العالمية، سواء كان لوليز، شوكولات، أكل، أدوية، لا نجد دواء مكتوب عليه أنه يسبب سرطان، لكنه إن تعاطيت أو دخنت أي سجاير أو تبغ أو توباكو فهذا في حد ذاته يسبب سرطان. وهذا الإعلان واضح ومشهور وموجود على أصبح ليس كافيا، فأصدر القضاة أمر وأجبروا شركات الدخان إن هم يضعوا صور للكانسر للدخان على علبة الدخان،
0: نعم،
1: حتى يكون بالصوت والصورة كما نقول، ولم يحدث أي حتى تأثير إيجابي. فكل هذه الأشياء صار لنا قرن من الزمان، يعني أنا أعتقد يمكن اللي بيتسمعوا لينا على تؤم إيه وعمرهم فوق 100 عام، ويمكن هناك الكثير أيضا فوق 100 عام، أكيد يتذكروا أن في نهاية العشرينات والثلاثينات من القرن المنصرم كانت الحكاية prestigious وclassy وexpression of love وexpression of gratitude وحلم ما جرى. فطبعا كل هذه الأشياء لابد أن احنا لماذا why the message is not going through we don't know. I know one thing, the message is not going through because the house, the home where the heart is should initiate the message. لابد ان احنا نوعي اولادنا من لما يكونوا صغار بالصف الابتدائي وليس فقط بالصف الثانوي، لا تتعاطى الدخان انه يؤثر على الصحه، انه يؤدي. كانت اعلانات الدخان مارلبورو وكنت وغيرها من 30 سنه تملا الصحافه وتملا التلفزيون، انتشر. لكن برضه لابد ان ياتي التحذير ليس من شركات التبغ ولا من القضاة ولا من الجوفرمنتس، لكن من البيت، من الوالدين، من الإخوة الأكبر وحلم ما جرى. أما سؤالك يا كلود، ما هي الفئة، أكثر فئة متضررة من التدخين؟
0: No.
1: It is very surprising actually, and that question is enormously accurate, enormously fitting. أكثر فئة متضررة من التدخين هو الطفل في بطن أمه الذي لم يولد بعد. هذا الطفل عندما تدخن الأم أو تتعرض للدخان، بنسميه التدخين السلبي passive smoking, whether active smoking or passive smoking, the first individual, first human being to be affected is not the pregnant mother but the baby in her stomach. بنسميها small for date. يتولد الطفل أصغر مما يولد به الأطفال من عمره، يعني لو اتولد بابن 27 أو 28 أسبوع يكون أصغر حتى من اللي اتولد 28 أسبوع لكن أمه لا تدخن. لو اتولد 40 أسبوع حمل بيكون أصغر، وأصغر من كل شيء، ليس فقط بالأعضاء وباليد وبالعين لكن أيضا بالمخ، لأن التدخين التوباكو وغيرها من السموم، هناك 6,000 there are 6,000 poisonous materials in every cigarette you smoke that penetrates the placenta المشيمية من المرأة الحامل إلى الطفل، ويؤثر على الطفل حتى قبل تخليقه، قبل أن يخلق. كمان بيقولوا، وربما هذا فعلا صحي، الـ IVF specialist اللي هم اللي بيعملوا assisted reproduction specialist, they tell us even smoking affects the woman and prevents her, hinders her from falling pregnant. If you are trying to fall pregnant and you are a smoker or your husband is a smoker, then by decisions you are a passive smoker and you want to fall pregnant, stop smoking. If you are pregnant, stop smoking now. If you've got children, stop smoking. If you have children still in primary school, tell them smoking will affect you enormously. آخر شيء نختم به ونقول إن الرئتين، الرواية الرئتين هي عطية من قبل الرب القدير المحب. We are nothing but trustees على كل شيء. وعدهم في التوراة المقدسة، تدخلوا الأرض وتسمعوا كلامي أحافظ عليكم في الأرض، إن لم تسمعوا كلامي وتصغوا لصوتي قال الرب الإله لشعب إسرائيل سوف تتقيأكم الأرض كما تقيأت سكانها من قبلكم. كل هذه الصراعات التي تحدث في الشرق الأوسط لأن الطرفين لا يصغوا لصوت الرب إلههم، صوت السلام، صوت المحبة. يا سلام على السادات لما قال إن وظيفة كل حرب هي أن تأتي بالأطراف المتنازعة إلى مائدة المفاوضات يا أولادي. الرئيس محمد أنور السادات، نحن تراستيز على الأرض، تراستيز يعني وكلاء، وكلاء على الأرض، على أجسامنا، على رئتينا. دعونا نحافظ على رئتينا، نحافظ على أولادنا، نحافظ على أحفادنا، نحافظ على أولادنا وأحفادنا الذين لم يولدوا بعد، لا نعرضهم للتدخين، للأكتيف أو باسيف سموكينج.
0: لهون بدي أشكرك دكتور حمدي بولوس على كل هالمعلومات. رح نتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكون مع جولتنا الإخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. إذا حسب وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للاجتماع بترامب الأسبوع المقبل، والأسبوع المقبل كمان رح يكون في توجه لواشنطن للرئيس جوزيف عون لنشوف الاجتماع اللي رح يكون مع الرئيس ترامب. رح نروح لبريك، من بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا.
2: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي،
3: برنامج الصباحي مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومس بالعمل.
11: News.
12: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump has walked away from his plan to charge countries a fee for their ships to transit through the Strait of Hormuz. Instead, he now says the Gulf states will pour money into the United States in new investment deals. He's tried to defend the change in approach, saying he doesn't think anyone should be able to charge for use of the strait. Meanwhile, for a fourth night, the US has launched strikes against Iran, with Central Command saying they're aimed at continuing to degrade Iranian capabilities to attack ships in the crucial waterway. The Prime Minister says Australia will develop a world-first national framework to regulate artificial intelligence as he prepares to give a landmark speech on the topic in Sydney. Anthony Albanese will announce the establishment of an Office of AI to operate within the Department of Prime Minister and Cabinet and coordinate the design of new Australian standards for the technology. The address comes as tech giant Anthropic seeks to make Australia its second home for data centres to train its AI models, sparking concerns about copyright laws and environmental impacts. And Telstra is accepting compensation claims from consumers and small businesses affected by last week's outage. Businesses will need to provide evidence to support their claims, but advocates say Telstra should take a proactive approach. Telstra executives will face a Senate inquiry on Friday over the outage, which was blamed on a software bug that caused the network's clocks to go out of sync. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: التاسعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. الولايات المتحدة تعيد فرض الحصار البحري على إيران، وغارة جديدة تستهدف مدنا إيرانية جنوب بلاد. الخارجية الكويتية تعلن إصابة شخص في تجدد الهجمات الإيرانية على مناطق حدودية في الكويت، وإدانات إقليمية لاستمرار الهجمات على الأردن والبحرين. رئيس الوزراء العراقي اجتمع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض ويؤكد عدم السماح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة. موقع أكسيوس يقول إن ترامب طلب من نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من سوريا.

0: أهلا إلى التفاصيل. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي القول إن القوات الأمريكية نفذت غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران للقضاء على أي تهديدات بحسب تعبيره.
1: هجمات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية ومدنية إيرانية عديدة لليوم الثالث على التوالي. ردت عليها إيران بقصف استهدف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن وناقلات نفط وسفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية قالت في بيان إن قواتها قصفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية إيرانية على طول الساحل الإيراني. الهجمات الأمريكية جاءت قبل ساعات من بدء الحصار الأمريكي الثاني للموانئ الإيرانية الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب. هجمات طالت مدينة عبدان في محافظة خوزستان قرب الحدود العراقية، المدينة التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط. كما استهدف القصف الأمريكي مدنا مختلفة، منها مدن بندر عباس وبوشهر وماه شهر، وهي منطقة للصناعات البتروكيماوية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن الهجمات الأمريكية قائلا إنها جاءت ردا على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
2: نحن نوجه لهم ضربات قوية جدا، كما تعلمون لدينا كميات هائلة من الذخيرة وأعداد من القوات لم نشهدها منذ سنين. إننا نضربهم بقوة شديدة وسيستمر هذا الوضع وسنرى ما سيحدث، لكننا نقضي على قدراتهم الهجومية كافة ونحكم سيطرتنا على المضائق كما نعيد فرض الحصار.
1: في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعلن عن إصابة ناقلتي نفط إماراتيتين بصواريخ أطلقت من إيران، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة من حملة الجنسية الهندية. وفي العاصمة البحرينية المنامة وقعت 3 انفجارات صباح الثلاثاء بعد إطلاق صافرات الإنذار. الجيش البحريني تحدث في بيان عن تصدي دفاعاته الجوية لصواريخ إيرانية وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. أما في العاصمة الأردنية عمان فقد قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية اعترضت 4 صواريخ إيرانية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إن قواته استهدفت مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركزا للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والمبنى السكني للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير البحرينية. كما أعلن أيضا استهداف منشآت حيوية وقوات أمريكية في قاعدة جوية أردنية. تطورات لم توقف مسار المفاوضات فقط، بل أعادت الحرب بتداعياتها الإقليمية والدولية إلى المربع الأول وسط حشود حربية أمريكية كبيرة وحديث عن توجيه ضربة كبيرة لإيران. قاسم مزرعاني، BBC.
0: في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، توتر أمني يضاف إلى المشهد ما بين حركة أنصار الله الحوثية والسعودية. دفع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى عقد سلسلة من الاجتماعات في مسقط شملت كبار المسؤولين العمانيين وكبير مفوضي أنصار الله محمد عبد السلام. ركزت على ضرورة خفض التصعيد الفوري والتوصل إلى مسار متفق عليه للحفاظ على الهدوء النسبي الذي يشهده اليمن منذ اتفاق الهدنة عام 2022. يأتي ذلك بعد نشر موقع أكسيوس الأمريكي خبرا أن السعودية طلبت دعما أمريكيا لشن أي عملية عسكرية ضد الحوثيين. نسرين حطوم، مراسلة BBC لشؤون الخليج، لديها المزيد.
3: بحسب ما أورد موقع أكسيوس الأمريكي، طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعمل عسكري محتمل ضد الحوثيين بعد مشاورات أمريكية سعودية شملت لقاء السفيرة السعودية في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو واتصالا بين روبيو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عقبه اتصال بين ترامب وبن سلمان. الحكومة اليمنية أعلنت مسؤوليتها عن قصف مطار صنعاء بينما اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذه. ووفق أكسيوس جاء القصف بعد الاشتباه بمحاولة طائرة إيرانية الهبوط في المطار يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة وخبراء عسكريين إيرانيين للحوثيين قبل أن تغير مسارها إلى الحديدة. رد الحوثيون باستهداف مطار أبها الدولي في أول هجوم يعلنون مسؤوليتهم عنه ضد السعودية منذ بدء الهدنة غير المعلنة عام 2022.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
5: In Sydney, a multi-vehicle crash at Constitution Hill causing heavy southbound delays along Old Windsor Road. Just past Hammers Road, two or three lanes are blocked. And at Edgecliff, car in the clearway on New South Head Road, eastbound at Ocean Street, traffic is slow back into the Cross City Tunnel. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the Westgate Freeway, citybound at Todd Road, has blocked the two right-hand lanes. Queues are back over the bridge to Millers Road and a crash at Lang Warren North Road, westbound at Warrandyte Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. رح يكون طقس جيد, درجات الحرارة بتوصل لل 17 درجة, أما على صعيد ميلبورن غائم 15 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم غنية لفيروز ومن بعدها رح يكون لنا لقاء لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم خاصة من خلال الحصار على الموانئ الإيرانية. اليوم عودة الحصار على الموانئ الإيرانية, كيف ستكون ردة الفعل من قبل الجانب الإيراني وما هو موقف الدول الأوروبية وأيضا الناتو من هذه

0: أجواء الفنية رائعة جدا. صوت فيروز اللي بيحملنا هيك العالم أدي فيه هدوء أدي فيه جمال أدي فيه سليم. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام الساعة 7:47 دقيقة تماما داخل استوديوهاتنا. من تابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع البريكفاست شو مع لقاءاتنا الصباحية تحليل حول آخر وأهم التطورات لليوم لاسيما الحرب على إيران. ظاهر اليوم الرئيس الأمريكي مصر على الحصار اللي فرضوا على الموانئ الإيرانية يعني من خلال هذه الضربات العسكرية اللي تعيدنا إلى نقطة الصفر وعودة الحرب بكل خيوطها اليوم وتأثيرها على المنطقة اليوم. هل فعلا اليوم الحرب على إيران ستتوسع أكثر ورح تشمل أكيد يعني عودة هيك استهداف الدول العربية والخليجية؟ إذن السؤال لليوم عم ينطرح هل فعلا اليوم الحرب على إيران سيشعل المنطقة؟ خلينا نستقبل معنا على الهواء الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. من حيك دكتور جاسم صباح الخير.
1: تحياتي صباح النور يسعد صباحك.
0: شكرا دكتور جاسم. هل فعلا اليوم الحرب على إيران ستشعل المنطقة برمتها؟ كيف تنظر اليوم إلى هذه التطورات؟
1: بدون شك حرب إيران هي أحدثت فوضى يعني لا تتحدد أو لم تتحدد فقط في مضيق هرمز والدول المشرفة على المضيق والدول الخليجية. نلاحظ أنه تداعياتها بدأت تضرب دول العالم واقتصاديات دول العالم، ونلاحظ هنا في أوروبا على سبيل المثال كيف ارتفعت تكاليف الحرب وتكاليف الطاقة وانعكست أيضا على المواطن، فما بالك بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط والدول الخليجية التي تعتبر ربما أكثر من 30% من مصادر الطاقة أو الطاقة هي تمر عبر مضيق هرمز. فإذا نحن أمام فوضى، وهذه الفوضى بدأت تتوسع، وأجد أنه إيجاد حل سياسي ودبلوماسي أصبح أيضا معقد جدا.
0: نعم.
1: ولذلك حالة اللا حرب وحالة اللا سلم هي التي سوف تبقى بالمنطقة، وهذا ليس بصالح أمن واستقرار لا على مستوى الأمن الإقليمي ولا الدولي.
0: نعم نعم. دائما بحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كنا نلاحظ أنه دائما يترك باب مفتوح أو نافذة على الأقل لعودة المحادثات والدبلوماسية. هل ترى اليوم بمواقفه الأخيرة في بعد مجال لهذا الأمر عودة المحادثات من جديد؟
1: في الحروب دوما أنه يبقى خيار المفاوضات والحل السياسي هو مفتوح، ويجد أنه ترامب ربما هو أفضل من طبق ذلك بأن برغم التوترات والتصعيد الردع وكذلك الضربات ضد إيران نجد أنه هو يقول بأن المفاوضات أما كانت مستمرة أو سوف تعاود هذه المفاوضات، ويريد أن يصل هو يقول أريد أن أصل إلى حل أو إلى اتفاق مع إيران، فأجد أنه باب المفاوضات هو باقي. لكن النتيجة هذه المسارات في التفاوض هل تأتي بنتيجة؟ هذا هو السؤال.
0: نعم.
1: الأهم يعني لا ليس الأهم أن تكون هنالك ماراثون من التفاهمات وأوراق التفاهمات والمذكرات أو حتى إلى اتفاقات، وبالتالي لم يتم تطبيقها ولم توصل إلى نتائج. وأجد أنه المشهد ما بين إيران والولايات المتحدة نحن ليس أمام حرب وليس أمام ضربات، ولا ردع والردع مضاد، نحن أمام صراع. هنالك أيديولوجية متشددة متطرفة تحاول أن تفرض نفسها خارج القوانين الدولية وخارج المعاهدات الدولية والأعراف السياسية والدبلوماسية، وتفرض سيطرتها على مضيق هرمز، هذه إيران. وفي المقابل أنه ترامب يحاول أن يحتفظ بماء وجهه، وبدأ الحرب ووصل إلى هذه النتيجة ولا يستطيع الخروج منها. فإذا أجد أنه هو ما زال يراهن على الخيار السياسي والدبلوماسي، وهذه قاعدة بصراحة في كل الحروب.
0: نعم، كيف تفسر دكتور جاسم اليوم تماسك المجتمع الإيراني بالرغم من أنه شفنا مظاهرات واحتجاجات ومحاولة لإسقاط النظام، ولكن اليوم تغير المشهد من بعد دخولهم بالحرب؟
1: في الحروب أحيانا يكون هنالك تماسك في داخل المجتمع، يعني هنالك تهديد خارجي، والموضوع ربما حتى إن كانت هنالك خلافات على مستوى مجموعات أو أفراد أو حتى معارض، أحيانا تقول بأنه لدينا تهديد خارجي في هذه الفترة فدعنا نؤجل المعارضة وأنشطة المعارضة، هذا واحد من الخيارات. لكن خيار ثاني أيضا، هنالك إمكانية لأن تكون معارضة، لكن هذه المعارضة أما تكون منظمة سياسيا وتكون مرتبطة في أطراف داعمة من خارج إيران، نتحدث عن إيران، أو ربما يكون نتيجة انفجار الوضع الداخلي ويكون. لكن في حالة إيران حتى ترامب ربما بين مزدوجين، وأعذر الشعب الإيراني بأنه لا يستطيع الخروج بسبب سياسات القمع والظروف وظروف الحرب، هذه لا تسمح له ربما بأن يكون له معارضة. فإذا أجد أنه في تقديري سياسات القمعية اللي تعتمدها إيران هي واحدة من الأسباب التي تمنع المواطن إلى الخروج. وهناك خيار ثاني، ربما هناك دافع بين مزدوجين وطني، نحن في حالة حرب فدعنا نؤجل موضوع المعارضة. هذا أيضا. لكن الخيار الثالث، وهذا أكيد هو موجود، هو وجود معارضة سياسية منظمة مرتبطة بالخارج ممكن تنشط، ولكن لحد الآن لم نجد لها نتائج.
0: صحيح صحيح. يعني كمان في سؤال عم يطرح، أين هو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي؟ لغاية هالوقت بعده مختفي، حتى بتشييع والده لم يظهر. كيف بتفسر يعني هذا الأمر؟ هل هو موجود؟ هل هو غائب؟ هل هو مصاب؟ يعني لا نسمع إلا بيانات.
1: هذا يثير الشكوك كثيرا. لكن إذا راجعنا تصريحات ترامب والاستخبارات المركزية وكذلك الإسرائيلية، وجدنا أنه ذكرت بأنه أصيب وهنالك بتر في الساق وتشويه في الوش خلال مقتل المرشد الإيراني السابق. هو كان موجود في نفس المبنى واستطاع أن يغادر المبنى برغم أنه كان هنالك أضرار كبيرة. فإذا التقديرات تقول بأنه هو يعني يعاني من عجز، وأيضا ربما هنالك تشوهات في الوش، لذلك لم يظهر، وهذا يثير الكثير من الشكوك. ويؤكد الفرضيات بأنه الحرس الثوري الإيراني هو من يدير الشؤون. وإن كان موجود فأجد أنه هو ليس صاحب قرار لحد هذه اللحظة. فالشكوك هي ما زالت موجودة بصراحة.
0: نعم. دكتور جاسم، بسؤال يعني أكيد مع الملف الإيراني، كيف سيؤثر هذا الحصار على إيران؟ يعني اليوم الحصار على الموانئ، هل رح تتأثر اليوم من خلال هالخناق اللي فرضته واشنطن؟
1: إيران هي تعيش على صادرات النفط وخاصة الصادرات التي توجه إلى الصين، وأجد أنه وجود حصار ضد الصادرات النفطية الإيرانية هذا سوف يعني يؤثر تدريجيا على إيران، كون إيران أنه تحتاج السيولة النقدية، وهنالك تقديرات هنالك مئات الملايين يوميا تفقدها ربما أكثر من 200 مليون دولار تخسرها إيران، ربما غير متأكد من هذا الرقم، لكن هناك إحصائيات تقول 200 مليون دولار يوميا مقابل الحصار، لأن لا توجد صادرات. وإذا استمر هذا الحال بدون شك أنه هذا يؤثر على الحكومة الإيرانية، كون أنه المواطن في الداخل يحتاج استلام رواتبه وأجوره، كيف تدير هذه الحكومة يعني أمورها اليومية، المواطن الاعتيادي كيف يعيش، فبدون شك هذا يؤثر كثيرا. فهنالك تضخم كبير والعملة الإيرانية أصبحت لا قيمة، يجد استمرار الحصار بدون شك يؤثر تدريجيا على المواطن وعلى الحكومة، حتى على بقاء الحكومة.
0: نعم دكتور جاسم، بسؤال أخير، من بعد الاجتماع اللي شهدناه بأنقرة لحلف الناتو اليوم، هل برأيك ستغير بمواقفها اللي كانت رافضة دخولها بالحرب ومساندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع هذا الحصار وتأثير الاقتصادي على المنطقة برأيك؟
1: لو أخذنا الموقف في هذه المرحلة، الموقف السياسي، هنالك تغير في الموقف السياسي. تصريح روتا، مارك روتا، الأمين العام إلى حلف الناتو بأنه يؤيد الضربات، هذا موقف سياسي واضح. لكن السؤال، هل الناتو سوف يتخذ خطوات على الأرض للانخراط في حرب ضد إيران أو أن يكون إلى جانب ترامب؟ أجد أنه هذه في المرحلة الحالية مستبعد. دول أوروبا وتترقب وتنأى بنفسها من أي انخراط بالحرب، ولا تريد أن تتدخل أيضا في حرب مضيق هرمز أو ضد إيران. لكن إلى متى تستطيع هذه الدول يعني أن تصمد مقابل ارتفاع تكاليف الطاقة؟ فأجد أنه مستقبلا سوف يتدرج المواقف الأوروبية خاصة والغربية والناتو ممكن أن يتدرج إلى موقف أكثر شدة ضد إيران.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدولي دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك.
1: شكرا وتقدير على كرم الاستضافة.
0: شكرا. متابعة لقائنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM مع فاصل قصير، من بعد جولتنا الإخبارية كونوا معنا وتابعونا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. تستكمل في روما غدا الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي وصفها مسؤول أمريكي بأنها كانت مثمرة وإيجابية، وأن الجانبين حريصان على المضي قدما. وكان الوفدان اللبناني والإسرائيلي قد عقدا اليوم اجتماعا أول ضمن هذه الجولة برعاية أمريكية. ونقلت مراسلة الـBCI عن أوساط مطلعة قولها إن الوفد اللبناني لمس انفتاحا من الجانب الإسرائيلي على النقاش والحوار، وأنه استفسر عن التفاصيل المتعلقة بالمناطق التجريبية وبخصوص لجان العمل المصغرة لمتابعة المسائل العالقة في تنفيذ صيغة الإطار، فقد تم التداول بطبيعتها وشكلها والملفات التي ستبحثها، علما بأن الجانب اللبناني يفضل ألا تكون اللجان موسعة كي تكون منتجة وأن تبقى تحت إشراف رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم. وفي إسرائيل، وزير الخارجية جيدون ساير يتوقع أن تسهم مباحثات روما في إحراز تقدم بشأن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين.
1: We are ready to move forward implementing these two pilot zones. I hope and tend to believe that this round of discussions in Rome will promote it. We have all the goodwill to strengthen what was established on Washington DC on June 26. It's historic, it's important, it's the only way forward, and we will demonstrate goodwill in Rome.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي بضرورة أن تعيد إسرائيل نشر قواتها خارج سوريا ولبنان. وفيما كانت الأنظار اللبنانية المتجهة إلى روما، حال اللا استقرار تتعاظم في المنطقة، فغدات التصعيد على الجبهة السعودية الحوثية، الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة استطلاع سعودية، والجبهة الأمريكية الإيرانية تحتدم حول مضيق هرمز الذي استهدفت إيران فيه سفنا وناقلات نفط عربية وعالمية بعد قرار فرض الحصار الأمريكي عليها من جديد. حملة القصف الأمريكية تجددت لليوم الرابع على التوالي، وطالت مدنا ومواقع إيرانية منها بوشهر وخوزستان والأهواز وبندر عباس وجزيرتا قشم وكيش. وردت إيران باستهداف مواقع في البحرين والأردن والكويت، التي أعلنت الليلة رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية وكروز و33 طائرة مسيرة تسنى اعتراضها، وطالت منشآت حيوية ومدنية. ومن واشنطن، أطلق الرئيس دونالد ترامب جملة مواقف على منصته تروث سوشيال. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ترامب قال إن إيران وحزب الله سيضافان إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا المعروض على الكونغرس حاليا. وعن هرمز قال لا ينبغي لأحد فرض رسوم على عبور المضيق، معلنا تراجعه عن فرض رسم على السفن العابرة في هرمز على أن يستعيد عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. الرئيس الأمريكي ناقش مع الزيدي جملة من الملفات، أبرزها الوجود الأمريكي في العراق وتفكيك المجموعات المسلحة العراقية المرتبطة بالحرس الثوري للحد من نفوذها وعلاقة العراق بإيران. وستشهد زيارة كذلك توقيع مذكرات تفاهم تتعلق بالنفط والغاز واستقطاب شركات أمريكية.
2: الشركات النفطية التي ستذهب إلى العراق وستبرم شراكات مع العراق، العلاقات علاقة قوية للغاية، ولا نحتاج إلى جيشنا هناك. نحن سنكون متواجدين لحمايتهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. لا أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. أنا أعتبر الخصم هي إيران، وهي عبء كبير على العراق.
3: قرار العراق
4: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only. And our security forces are capable of protecting their borders. After the 30th of September,
3: we never.
0: نتابع النشرة لكن بعد الفاصل.

0: في دمشق التقى وفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد عامر لبساط الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار مباحثات يجريها الوفد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال الوزير لبساط بعد اللقاء الذي تم بعيد وصول الوفد إلى دمشق إن الرئيس الشرع أكد أن الاقتصاد أهم من السياسة وأن الاستثمار أمر مهم لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين، وأنه حث على تكثيف العمل لتفعيل الاستثمارات خصوصا أن رأس المال اللبناني يعرف سوريا جيدا. وأوضح لبساط أن النقاش تطرق إلى قطاعات الطاقة والمواصلات وسكك الحديد والبترول والسياحة وقطاع التجزئة. وكان لبساط والوفد المرافق قد تحدثوا إلى الـ LBCI عن أهمية المباحثات.
1: وكان في ثلاث مسارات، واليوم نحن جايين نكمل بثلاث مسارات. المسار الأول اللي بسميه أنا government to government، اللي من خلال بناء ما يسمى باللجنة العليا المشتركة الوزارية اللي بترأسها من جهتنا دولة الرئيس، اللي هي بتخلق نوع من العلاقة المؤسسية كل اتفاق.

0: مدى بده الشغل.
1: زيارة هي كتير مهمة اليوم بإطار البحث بفرص ومشاريع الاستثمار. الحقيقة كان متحضر لها من فترة طويلة بعد تطور بمسار العلاقات بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، وصار في تواصل بين قطاع الأعمال سواء على مستوى مجلس السوري اللبناني واللبناني السوري، وخصوصا بعد إعلان تأسيس المجلس من الطرف اللبناني. رح يتم البحث بعدد من مشاريع الاستثمار اللي مطروحة بسوريا وطريقة وآليات التواصل، التواصل مع القطاع الخاص، التواصل مع الحكومة، البحث بالقوانين، قوانين تشجيع الاستثمار، وأيضا لقاء لمجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين مع السوريين لبحث مجالات الشراكة المحتملة بالفترة القريبة.
2: يعني أنت بتعرف في خلال سنة في أكثر من 100 شركة لبنانية أسست بسوريا، لأنه اليوم التسجيل بالغرف التجارة بسوريا هو إلزامي. بقى نحن عم بيجينا شوف الشركات اليوم عم تسجل، لا في عدد كتير بكل القطاعات اليوم، نحن قادرين نلعب دور. وأنا بقول لك نحن كقطاع خاص بنكمل القطاع الخاص السوري، والقطاع الخاص السوري ممكن يكمل القطاع الخاص اللبناني.
3: المجلس أنشئ لتسهيل فرص العمل وتسهيل أمور رجال الأعمال اللبناني السوري، إن كان سوري بلبنان وإن كان اللبناني بسوريا. فهي الزيارة هي لنعمل نقاط أساسية يبنى عليها تسهيل العجلة الاقتصادية، فرص الاستثمار برجال الأعمال المشتركين بين البلدين.
4: داخليا، جلسة تشريعية تنطلق غدا يلتقي على جدول أعمالها اقتراحات قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام في وقت تتسارع فيه بعض الاتصالات السياسية لإدخال تعديلات على القانون الأول. فهل تنجح التسويات في تمرير الملفين أم يتكرر سيناريو التأجيل؟
5: هي العقدة القديمة الجديدة التي تعود إلى المجلس النيابي الذي يعقد جلسة تشريعية الأربعاء في آخر بنود مشاريعها واقتراحات قوانينها قانون العفو العام بصيغته النهائية. هذا القانون تعثر مرارا خلال السنوات الماضية، اقترب من إقراره في اللجان المشتركة قبل أن يطيح به تحرك مجموعات إسلامية، ما أسقط التوافق السياسي حوله وأدى إلى تأجيل البت به. اليوم يعود العفو العام إلى المجلس، صيغته بقيت كما هي، وهي تنص على خفض مدد العقوبات بنسب متفاوتة وفق نوع الجرم والعقوبة، واحتساب جزء من السنوات السجنية بصورة استثنائية مع الإبقاء على استثناءات لعدد من الجرائم. حتى الساعة الاتصالات السياسية مستمرة، لا سيما من جانب كتل سنية، وعبر اتصالات مع رئيس الحكومة ومتابعة منه في محاولة لتوسيع نطاق العفو عبر إعادة احتساب السنوات السجنية وتوسيع نطاق خفض العقوبات بما يزيد عدد المستفيدين من القانون، ومن بينهم من كانوا سيمضون سنوات سجنية إضافية حتى لو خفضت عقوبتهم على الرغم من خطورة الجرائم التي ارتكبوها كأحمد الأسير وأبو طائية. على جدول أعمال الجلسة أيضا اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وهو مطلب خارجي أوروبي قديم في إطار الدعوات إلى مواءمة التشريعات اللبنانية مع التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة. الاقتراح ينص على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد المشدد، وهذه الصيغة موضع اعتراض سواء من الرافضين لإلغاء عقوبة الإعدام أساسا أو من المعترضين على الإبقاء على وصف المشدد في عقوبة الإعدام مع وجود محاولات لتعديله أو حذفه. بين مساع لتوسيع العفو العام ونقاش متجدد حول إلغاء عقوبة الإعدام، هل يكون طرح الملفين في جلسة واحدة مجرد مصادفة تشريعية أم مدخلا إلى تسوية سياسية أوسع؟ أم أن الانقسامات ستعيد إنتاج مشهد جلسة اللجان السابقة فيؤجل الحسم مرة جديدة؟
4: في خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي، أعادت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية إطلاق منصة دولتي كبوابة موحدة للخدمات الحكومية والمعلومات الرسمية في لبنان.
6: إذا شي مرة ضيعت هويتك بتعرفي شو بدك وراء وشو لازم تعمل؟
7: لا
8: لا، يعني مش كتير
9: أكيد. لا
10: إذا بدك تفتح مثلا مطعم.
11: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تفتر بها الساعة
12: عجد هالقد؟
11: ايه فات على الخط انت ما عم ترتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
12: يا الله شو حلو.
11: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
12: دكتورة؟
13: لا كلاود وبس وبسميد يعني.
11: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتم في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي
2: In Sydney, at Constitution Hill, a multi-vehicle crash holding up Olwyns Road southbound just past Hammers Road. It still has two or three lanes closed. And at Edgecliff, a car in the clearway on New South Head Road is eastbound at Ocean Street with delays back into the Cross City Tunnel. In Melbourne, a crash, multi-vehicles involved on the Westgate Freeway, citybound at Todd Road, taking out the two right-hand lanes. Queues go back over the bridge all the way to the Princess Freeway and the Ring Road to the Deer Park Bypass. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من بعد الأخبار نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد درجة الحرارة 17 ملبن أقصى درجة الحرارة لها

0: معكم دائما راديو تؤني أستراليا 1638 AM. رح يكون لنا عدة مواضيع اليوم حتى نسمع أراءكم ومشاركتكم كمان على الهواء انطلاقاً اليوم من أخبارنا الأسترالية. تعليقكم على الخطط يلي عم تضعها اليوم الحكومة بفرض الضريبة بشكل كتير كبير التاكس على الدخان، قدي اليوم عم بيكون له تأثير السلبي أولاً على صحة كتير من المدخنين وخاصة من فئة الشباب اللي تبين أنه عم بيتجهوا إلى تدخين السجائر المهربة اللي هي هلا يعني بيقول لك اللي بده يدخن أنه ما بده يسأل أنه هاي السيجارة صحية ولا غير صحية، أنه الدخان بكل شيء فيه هو مضر، حتى الدخان يلي اليوم تشتريه هون في محلات الدخان بشكل شرعي اكيد منه صحي، ما هني بحطوا لك على الدخان انه مضر بالصحه. هلا اللي بده يشتري علبه السجائر ما بده يقول لك انه هيدي مثلا انه المهرب هو اقل او يعني اللي بيشتريها من المحلات انه راح تكون اقل ضرر. فاليوم عم نشوف في موجة كتير كبيرة من شراء الدخان المهرب واللي هي عم تأثر على الصحة، وكل الجهود اللي كانت على مدار 100 سنة لتخفيف من مشاكل الدخان أو من عدم الإدمان عليه من حملات إعلانية لكمان يعني حملات توعية للصحة، اليوم خبراء بالصحة يلي هجهود كلها اللي انعملت اللي أنه منعرف الدخان اللي ممكن يؤدي إلى الأمراض السرطانية. اليوم عم نشوف القرارات اللي عم تخدها الحكومة برفع الضريبة على الدخان ما أعطت مفعولة، بالعكس زادت من المشكلة، صار في عملية تهريب للدخان واللي هي العصابات المنظمة يلي عم تستفيد من هيدا الأمر واللي عم تجني أرباح هائلة من عمليات التهريب بالسوق السوداء، هيدا بالإضافة للضرر الكبير اللي عم بيكون على صحة الإنسان وعلى صحة المواطن اليوم الأسترالي وخاصة من فئة الشباب. بيقلك أنه الدخان دخان مضر يعني كان شرعي أو إن كان غير شرعي، واليوم بدل ما روح يشتري علبة دخان بما بعرف قدي $50 أو ما بعرف قديش العلبة حسب قديش كان فيها كم سيجارة، بيروح بيشتريها $10 أنه أي أفضل. فهيدا الشيء اللي مفروض على الحكومة اليوم تاخد خطوة تخفف من هذه الأزمة، لأنه المشروع اللي حطته والتاكس اللي فرضته اليوم أكيد يعني حتى كمان إذا بدنا نقول على جني الأموال مثلا الحكومة أوقات بتجني الأموال تفرض ضريبة على الدخان لتجني الأموال، هيدا كمان ما حققته، ما قدرت حققته لأنه اليوم عم نشوف التوجه إلى السوق السوداء. خليني أسمع أنتو رأيكم على الهواء لكل المدخنين، هل برأيكم إذا تخفضت الضريبة على الدخان ممكن تخفف من المشكلة؟ على 0296530. كمان اليوم شو بتتوقعوا أو قدي أنتو مع استكمال هذه المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل اللي هالمرة رح يكون الاجتماع بإيطاليا بالعاصمة الإيطالية، ويعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي ظاهر رح يضغط على نتنياهو للانسحاب من لبنان ومن سوريا، هل برأيكم قد يتحقق يعني هيدا الأمر؟ هل رح يستجيب نتنياهو لترامب بهذا الموضوع بمقابل ممكن يكون بمقابل دعمه لإيران مثلا أو لتوجيه ضربات على إيران؟ خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمين مع آخر أهم الأخبار والعناوين الرئيسية لليوم. بتابع معكم: الولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران، ترامب يتراجع عن رسوم هرمز، الزيدي لسلاح خارج إطار الدولة بعد أيلول المقبل. منتابع نحن وياكم إذن مشوارنا عبر راديو تؤمي على 1638 أيام. مع تعليقاتكم على الهواء خلينا نسمع رأي بهالوقت. معنا فنار من منطقة بوزلي بارك سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير سيد كلوز. صباح الخير للمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك فنار. صباح النور.
1: موضوع الدكتور حكينا به سابقا قبل فترة.
0: نعم.
1: الشغلة يعني ماديا بالملايين دولارات إلى مؤكد، وبالكمية أطنان من الدخان. أنا باعتقادي هاي الشغلة يعني منظمة وفي وراها ناس، ما يعني ما أقدر أقول لك يعني مثلا كيف أجيب لك إياها، يعني في ناس مسؤولين هم بيجيبوها. طيب كيف تدخل هذا الدخان؟ كيف بيجي لأستراليا؟ هاي الكميات الهائلة اللي بتشوفي معظم الأسواق موجودة من عندها، أو مثلا معظم المدخنين إذا لاحظ بيديهم هي هاي السيجارة الجاية مهربة.
0: نعم.
1: كيف تدخل على أستراليا إذا تفكرين بها؟ في ناس وراها وفي ناس واصلين أو ناس بار هم اللي بيدخلوها، ولأنه لا هو لا هي باكيت باكيتين ثلاثة طن طنين، صح ولا لا؟
0: أكيد فيها.
1: إذا ما أكو ناس وراهم.
0: نعم.
1: ما ما يعني ما ما هاي شغلة صار لها سنين عديدة. يعني أتذكر أنا كل ما جيت أستراليا من يعني من وقت ما جيت هذا الموضوع موجود.
0: نعم أكيد هيدي مسؤولية أولا الشرطة والحكومة يعني مع بعضهم يعني لمنع عملية التهريب، وأكيد لو ما في يكون في هونيك أشخاص ما بعرف يعني مستفيدين كمان مثل ما قلت يعني أكيد فيها وجهة نظر. أنا ما بتدخل هالكميات الكبيرة. اليوم في كميات هائلة بالسوق السوداء، اللي كمان في المنظمات العصابات المنظمة يلي كمان عم تستفيد من هذه العمليات التهريب لحتى كمان تتجه لمزيد من الجرائم وتجارة المخدرات، فعم يشوفها كمان مسألة مربحة لإلهم. فأكيد بديش. نعم شكرا لك على المداخلة. مع مين كنت اليوم؟ مع أي فريق، إسبانيا ولا فرنسا؟
1: والله لا مع هذا ولا مع هذا.
0: مين بتشجع؟
1: أنا والكرة ما بتعب مخي يا استخدام بعيد عنها.
0: ليه؟
1: ما يعني هذا ليش بيدخن سجائر مهربة؟ كيفه؟ أنا بكيف يعني أنا الكرة وأنا أنا صغير ما بحبها.
0: ما بتعب
1: مخي أنا بالشغلات هاي.
0: أوكي شكرا لك فنار على مداخلتك. راح تبقى معكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا على 1638 أيام. لكل اللي عنده أي تعليق بأي موضوع عم نطرحه على الهواء شاركونا وتواصلوا معنا. راح توقف عند استراحة ومن بعدها تقرير عن الرياضة.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية العمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي اف سي.
7: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: أكدت التقارير الصحفية الرحيل المفاجئ لنجم خط الوسط جيرومي لوي عن صفوف الويست تايجرز وسط نفي قاطع من المدرب بنجي مارشال لوجود أي خلافات شخصية أدت إلى هذا القرار. راح ينتقل اللاعب إلى صفوف نادي باراماتا بموجب عقد المدي، راح تكون سنة بال 2027، وذلك بعد أن انضم إلى تايجرز الموسم الماضي بهدف إعادة تنشيط الفريق. جددت إسبانيا عقدتها أمام جارتها فرنسا لما تغلبت عليها بفارق 2-0، وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 بكرة القدم. ورح تلتقي إسبانيا بالمباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميت لايف كمان بنيوجيرسي مع الأرجنتين حاملة اللقب، أو إنجلترا اللي رح يلتقوا بمباراة نصف النهائي بأتلانتا. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار عبر راديو تؤمي أستراليا بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا وتابعونا.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News. Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump has walked away from his plan to charge countries a fee for their ships to transit through the Strait of Hormuz. Instead, he now says the Gulf states will pour money into the United States in new investment deals. He's tried to defend the change in approach, saying he doesn't think anyone should be able to charge for use of the strait. Meanwhile, for a fourth night, the US has launched strikes against Iran, with Central Command saying they're aimed at continuing to degrade Iranian capabilities to attack ships in the crucial waterway. The Prime Minister says Australia will develop a world-first national framework to regulate artificial intelligence as he prepares to give a landmark speech on the topic in Sydney. Anthony Albanese will announce the establishment of an Office of AI to operate within the Department of Prime Minister and Cabinet and coordinate the design of new Australian standards for the technology. The address comes as tech giant Anthropic seeks to make Australia its second home for data centres to train its AI models, sparking concerns about copyright laws and environmental impacts. And Telstra is accepting compensation claims from consumers and small businesses affected by last week's outage. Businesses will need to provide evidence to support their claims, but advocates say Telstra should take a proactive approach. Telstra executives will face a Senate inquiry on Friday over the outage, which was blamed on a software bug that caused the network's clocks to go out of sync. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: الولايات المتحدة تعيد فرض الحصار البحري الشامل على إيران، وترامب يقول إنه لا يؤيد استيفاء رسوما على استخدام مضيق هرمز. تقارير تكشف أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وواشنطن تصف محادثات روما بين بيروت وتل أبيب بالإيجابية. ترامب يقول إن واشنطن مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج لحماية، والزيد يؤكد عدم السماح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد سبتمبر. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها، ويشمل الحصار الموانئ الإيرانية ومحطات النفط والمناطق الساحلية، فضلا عن السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار البحري على إيران سيكون شاملا على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمتجهة إليها. وفي منشور على تروث سوشيال قال ترامب فيه إن قيادة إيران التي وصفها بالكاذبة والعنيفة والحاقدة تقود البلاد نحو الدمار الكامل. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران، وتبع أن شحنات النفط تتدفق عبر مضيق هرمز بمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بفعل القوة العسكرية للجيش الأمريكي. كما أكد ترامب أنه لا يؤيد فكرة فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز، مضيفا أنه ينبغي لأحد أن يتقاضى رسوما مقابل عبور المضيق.
12: لا يوجد رسوم لعبور مضيق هرمز. لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يتقاضى رسوما مقابل عبور مضيق هرمز. تلقيت اتصالات من دول مختلفة أبدت رغبتها في الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز.
11: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة لمواصلة تدمير القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي لرويترز أن الضربات الأمريكية نفذت للقضاء على التهديدات الناشئة، وفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ناجم عن سقوط قذيفة أمريكية قرب منشأة للمياه والكهرباء في جزيرة كيش جنوب إيران. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن صواريخ أمريكية أصابت هدفا في جزيرة قشم جنوب إيران. استدعت الهند دبلوماسيا إيرانيا رفيع المستوى لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين من باسا والبهية، ما أسفر عن مقتل هندي وإصابة آخرين.
13: بعد استدعاء نائب رئيس البعثة الإيرانية أصدرنا بيانا أوضحنا فيه أننا نقلنا إليه أعمق مخاوفنا وأبلغناه إدانتنا الشديدة لما حدث. لقد فقدنا مواطنا هنديا عزيزا، كما أصيب عدد من المواطنين الهنود، اثنان منهم في حالة خطيرة. لذلك قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى الجانب الإيراني بشأن هذه الحادثة، وأكدنا أن هذه الهجمات التي ندينها يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.
11: رغم اتهام واشنطن لطهران بإفشال المفاوضات، أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي باعتقاد في أوساط عدد من الجمهوريين بأن نائب الرئيس الأمريكي سيتحمل مسؤولية دون غيره عن فشل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. وعادت هذه الأصوات إلى الواجهة تصريحا سابقا لترامب اعتبر فيها نجاح المفاوضات إنجازا له، أما فشلها فسيتحمله فانس وحده.
14: جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي كان من المدافعين عن فكرة إنهاء الحرب مع إيران باتفاق، يتحول لخطاب إن ضربتم ضربنا، فما السبب؟
15: But if you shoot at ships, we are going to punch back and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal.
14: بين أجنحة الحزب الجمهوري الأمريكي فتح الحساب بشأن من يحمل وزر فشل التفاوض مع طهران، بشكل أخص إذا ما أسفر الأمر عن حرب جديدة. ولعل التصريح الذي يعود إلى الواجهة للذي أعلنه ترامب عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع طهران،
16: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD.
14: صحيفة بوليتيكو تكشف أن عدداً من الجمهوريين يعتقدون أن نائب الرئيس سيكون من الشخصيات التي ستتحمل المسؤولية دون غيره. هنا تتدافع الحسابات بين البترول فوترز ومؤيدي فانس والماغا، إذ يربط البعض مآلات عقدة فانس بأسعار البنزين الآخذة في الارتفاع بالولايات المتحدة، وهذا الأمر قد يفسر بخطر ارتفاع التضخم وتداعياته على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة. أما في أوساط الماغا حيث نالت جهود فانس الدعم، باتوا يعتبرونه في الوقت الحالي كمن قدم شطيرة فاسدة يجب عليه ابتلاعها. أما داعموه في الحزب فيؤكدون أن فانس كان واضحا وواقعيا، وأنه كان يتمسك بإحراز تقدم في التفاوض بقدر ما كان يبديه من توجس إزاء جدية الإيرانيين. جهود فانس لإنهاء الحرب جعلته في نظر البعض على أنه يسلك الطريق الذي يزيد من حظوظه لتولي منصب الرئاسة مستقبلا. فهل كان فانس يحسب حسابه مثل هذه اللحظة؟
11: أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بضرورة بدء إسرائيل سحب قواتها من سوريا ولبنان وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن ترامب أبلغ نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على لبنان. من جهته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أشار في المكالمة الهاتفية إلى الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة للغاية وستستمر اليوم. هذا وقد أفادت مصادر مطلعة على المحادثات أن الوفد اللبناني ركز على بحث كيفية وضع الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار، وأوضحت أن الوفد اللبناني يصر على إقرار الانسحاب الإسرائيلي من أول منطقة تجريبية، على أن تعمل واشنطن على تحديد كيفية تنفيذ ذلك على الأرض، لكن الجانب الإسرائيلي لديه تحفظات. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار أنه يتوقع أن تؤدي محادثات روما إلى إحراز تقدم بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.
17: نحن مستعدون للمضي قدما في تنفيذ المنطقتين النموذجيتين، وأعتقد أن تسهم هذه الجولة من المحادثات في روما في دفع هذا المسار إلى الأمام. لدينا نية صادقة لتعزيز ما تم الاتفاق عليه في واشنطن في 26 من يونيو الماضي، فهذا الاتفاق تاريخي ومهم وهو السبيل الوحيد للمضي قدما، وسنبرهن على حسن نيتنا خلال محادثات روما.
11: أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتزويدها بمعلومات أفضت إلى اغتيال قادة من الحزب، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. وقال المصدر إن الشخص الموقوف كان قريبا جدا من قادة في حزب الله ويمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم. أعلن المتحدث باسم الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع سعودية من طراز وينغ لونغ 2 في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن. جاء ذلك غدا على الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية، فيما أعلنت الرياض أن دفاعات الجوية تصدت لصواريخ أطلقها الحوثيون صوب المنطقة الجنوبية في السعودية.
18: In Sydney at St Mary's, a two-car crash on Memory Road is northbound in the centre lane at Lonsdale Street. And at Constitution Hill, a multi-vehicle crash. It's on Old Windsor Road southbound just past Hammers Road. One of the three southbound lanes remains closed. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the Westgate Freeway citybound at Todd Road has queues all the way back to the Princess Freeway and affecting the Ring Road. Extensive delays. Plus a crash at Rockbank Leakes Road at the Western Freeway.
19: SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 17 على صعيد ملبن، غائم 15 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم صابر ريباي.
20: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir,

0: de la Médine.
1: Mankondeman, Aber Radio, Toemi, Australia, 6:38 AM. مع مزيد من الأخبار لليوم. بصراحة كيف ما طلع يعني بالنسبة للعناوين عم نتابع الأخبار بتلاقي هيك بوجه ترامب ترامب ترامب ترامب صرح لفوكس نيوز, ترامب صرح لنيويورك تايمز, ترامب صرح لسي ان ان, ترامب صرح يعني ما مرق علينا رئيس من ساعة اللي خلقنا لليوم بيعطي تصاريح وبيتابع يعني أكيد بيطلع عبر وسائل الإعلام أو عبر السوشيال ميديا لحتى كمان يصرح أو يعلن مواقفه. فهيدا شيء ما بعرف يعني بيميز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون هيدا عامل صحي أو غير صحي, ولكن هو بحد ذاته بيطرح موضوع. يعني تعليقكم على إطلالات الرئيس الأمريكي وعلى تصريحه بشكل مش بشكل يومي, بشكل أنه بكل ساعة بتلاقي في موقف للرئيس الأمريكي ترامب, وبكل مرة بتلاقي موقفه بيختلف عن اللي سبقه. مبارح قال بده يفرض رسوم 20% على السفن, قال لك لا اليوم لا, أنه ما بدنا نفرض رسوم, بالعكس أنه في كتير من الشركات هي اللي رح تشتري النفط من عنا وما في لزوم, مش مفروض يعني أنه يكون في رسوم لعبور السفن بمضيء هرمز. فهلأ يعني آخر تصريحه بيقول رح نستهدف كل الجسور ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات. رجع يحكي عن المفاوضات, امبارح كان عم بيقول أنه خلاص انتهت المحادثات, لا محادثات مع إيران وعملية وقف إطلاق النار انتهت. اليوم كمان عم بيقول أنه رح نستهدف كل جسورهم إذا ما وافقوا على العودة للمحادثات. بيقول الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران كان يوم الثلاثة. فهل سيعود كل الأطراف اليوم من جديد إلى طاولة المفاوضات والمحادثات؟ كمان على صعيد زيارة نتنياهو الأسبوع المقبل, حسب ما أعلن بشكل رسمي أن نتنياهو رح يتوجه الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كمان نحن على موعد مع لقاء رح يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي رح يستقبل الرئيس جوزيف عون بواشنطن بالبيت الأبيض. ف يعني نتأمل أنه هذه الزيارة تكون حاملة مؤشرات تساعد لبنان ودعم لبنان. هلأ بالنسبة للمفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن بإيطاليا بالعاصمة الإيطالية اللي يعني كمان حمل الوفد اللبناني معه رسالة من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام, حملوا معهم رسالة أنه مفروض يكون في تجديد بالبداية على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. هلا امبارح كانت وردت أخبار أنه إسرائيل بحسن نية رح تنسحب يعني مع تلبيح جميلة, لكن اليوم نائب رئيس الوزراء طارق متري اللي حكي من روما أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يتضمن أي إشارة إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. ما عطين أي موعد. طيب ما هيدا منعرفه من فترة يعني من وقت ما بلشت هذه المفاوضات واتفقوا على هيدا الشيء, ما في إطار زمني لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. فبالوقت قد ايه انتم متفائلين من خلال الاتفاق الإطار اليوم بين إسرائيل وما بين لبنان؟ هل بتشوفوا انه في بوادر امل انه نتوصل لحلول انسحاب إسرائيل, القضاء على سلاح حزب الله, انتشار الجيش اللبناني اليوم بهالمناطق التجريبية؟ هل عندكم امل بكل هالبنود اللي وردت باتفاق الإطار؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء. قدي أملكم يعني النسبة نسبة الأمل عندكم قديش عالية أنه هذه المفاوضات رح تنجح. وكمان الكلام اللي عم ينحكى أنه رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي رح يدفع إسرائيل أو رح يحث إسرائيل على الانسحاب من لبنان ومن سوريا، هل برأيكم كمان الرئيس الأمريكي جاد بهيدا الطلب؟ وهل رح تستجيب يعني بتالي الأمر إسرائيل؟ لأنه كان سبقه ونحكى عن هيدا الموضوع، لكن إسرائيل كان ردها أنه لا نحن منشوف وين مصلحتنا. حتى يعني كمان ردت على مش على أكيد المسؤولين عنا بلبنان، ردت على الرئيس الأمريكي بس قالت له أنه نحن منعرف مصلحتنا وين، ونحن أهم شيء نأمن نعمل منطقة آمنة. ويعني بالنهاية هني عم بيوفروا أمن إسرائيل، فبيشوف وين هني مصلحتهم. ولكن للأسف نحن هل قادرين نشوف وين مصلحتنا؟ هل الفئات اليوم يلي هي معنية خاصة حزب الله، يعني اليوم عم نشوف الخريطة كيف عم تتغير وكيف عم تتبدل، وشرق أوسطي جديد ونظام كمان جديد عم بيكون مرسوم للمنطقة، أو لا تراجع عنه أبدا، ما في أي تراجع. المشهد السياسي اليوم اللي عم بيكون بالمنطقة، إن كان بلبنان ما تقوم به إسرائيل، إن كان بسوريا مع تغيير النظام وصول الشرع، واليوم محاولة التطبيع بين إسرائيل وما بين سوريا، بالعراق يلي كمان بالعراق يعني منا بعيد المشهد السياسي بالعراق عن ما يحدث بالمنطقة اليوم، بس يطلب تسليم السلاح، تسليم الفصائل السلاح، يعني أنه كمان العراق من ضمن التغيرات اللي عم تصير بالمنطقة. حتى اليوم اللقاء اللي جمع الزايدي مع رئيس الأمريكي هيدا كمان بيعطي صورة، أو كانت الأجواء إيجابية مثل كأنه أخذ جرعة دعم من قبل الرئيس الأمريكي. نسمع رأيكم على الهواء بسؤال رح نطرحه، أدي عندكم أمل بهذه المفاوضات اليوم بروما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وخاصة الشروط اليوم لبنان حامل شرط الانسحاب من المناطق التجريبية، ولكن حسب نائب رئيس الوزراء طارق متري اللي بيقول أنه بهيدي المفاوضات ما في أي جدول زمني لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. بسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 014-638-638. هذا بالإضافة كمان اليوم للكلام عن التاكس والضريبة العالية على الدخان اللي ما أعطت مفعولة، إذا كانت الدولة حتى بدأت توفر مبالغ مالية كبيرة كمان فشلت فيها، لأنه الناس راحت عم تتوجه إلى الدخان المهرب، عم بتتوجه إلى الدخان الغير شرعي والمهرب، واللي عم نشوف فيها كتير كبيرة من الشباب اليوم عم تلجأ لحتى تشتري علبة الدخان ب$10 أفضل من أنه تشتريها ب$50 مثلا. حتى يعني كمان اليوم بالمسؤولين بالصحة اللي بيعتبروا أنه كل هالجهود اللي عملناها على مدى 100 سنة اليوم من خلال ما تقوم به الحكومة اليوم من خلال فرض الضريبة والتوجه إلى السوق السوداء عم تفشل كل هالجهود اللي قمنا فيها على مدى السنوات الطويلة. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل برأيكم السبب الرئيسي بنشاط الدخان يعني بالبيع الدخان بالسوق السوداء هو بسبب الضريبة العالية على الدخان اللي فرضته اليوم الحكومة؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم لكل اللي عنده أي رأي على الهواء.
0: اتصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
0: اتصل هلا.
4: من أجل عالم ليس هكذا. بابا.
5: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: اكشن. يس
5: سير. لان ايا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
1: أهم الأخبار اليوم على صعيد أستراليا. في خطاب سيلقيه في اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي فيما يتعلق بالنسبة للذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكر عم يشتغل لمصلحة البلاد. تأتي هذه الخطوة لطمئنة الأستراليين وتبديد القلق الشعبي المتزايد بشأن الوظائف وحماية حقوق المواطنين واستخدامات الذكاء الاصطناعي بقطاع الدفاع. لقي شخصين مصرعون بحادث تصادم مميت بين سيارة وشاحنة بمنطقة هيثكوت بولاية فيكتوريا، ووقع الحادث على طريق ماكلبور هايواي كان مساء ثلاثة وأدى إلى وفاة شخصين. في عناوين اليوم، في خطوة وصفت بالتاريخية لرسم ملامح المستقبل الرقمي للبلاد، حسب ما ذكرنا أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن إطلاق إطار عمل وطني شامل لتنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي. حذرت هيئات صحية في أستراليا من أن انتشار التبع غير القانوني ورخيص صار يهدد بتدمير ما يقرب من 100 عام من التقدم والإنجازات بمجال الصحة العامة. بأحد التقارير أعرب خبراء الصحة عن قلق البالغ من تدفق السجائر المهربة والمغشوشة للأسواق الأسترالية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
9: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: من مناسبة في تصريحات خلال هذه الأيام والساعات المنصرفة. مشاهدينا، إذن وصلنا إلى رأس الساعة، التغطية مستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات أيضا بين لبنان وإسرائيل في روما وفي آخر مستجدات كل ذلك. أفادت وكالة تسنيم بأن القوات الأمريكية استهدفت جزيرتي قشم وهنغام ومدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبية إيران. وبينما أفادت وكالة مهر بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبية إيران، نقلت وكالة أرنا عن حاكم مدينة بوشهر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي هجوم أو سقوط مقذوفات في المدينة. وكانت وكالة التسنيم قد نقلت عن شركة الكهرباء في كيش جنوبية إيران أن مقذوفات أمريكية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش وأن الأمر قد يستدعي إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة. هذا وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وكذلك القادمة منها، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفيرة حربية أمريكية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط، ومشددة على أن قواتها قادرة على توجيه ضربات فتاكة وأنها على أهبة الاستعداد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. إيرانيا قال المتحدث باسم الجيش إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات الإيرانية وأن هذا الأمر لا تراجع عنه. أيضا قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات مواقع للجيش الأمريكي بقاعدة الأزرق في الأردن. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي قواته لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. في الشأن اللبناني الآن، انتهت في مقر السفارة الأمريكية في روما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأنه أبلغ نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. الآن سنتابع مزيد من التفاصيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهاد، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. سأبدأ معك أحمد رهاد في واشنطن، نتابع معك الموقف أمريكيا على المستويين السياسي، وإن كان هنالك أيضا بيانات على الصعيد العسكري. تفضل.
4: أمن شوان، قبل ساعتين من الآن بدأ هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفذه أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات المقاتلة الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها في ذات الوقت كانت تنفذ ضربات في مواقع في إيران، وذكرت أنها تبقى أيضا على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي ضربات، وقالت إن لديها قدرة فتاكة على إضعاف إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق بدء هذا الحصار بالتأكيد على أمرين: أولا أن الولايات المتحدة ستستمر فيه وكذلك ستعود إلى العمليات القتالية، ويعتقد أن الجمع بين الضربات العسكرية والحصار البحري سيفرض تكلفة باهظة اقتصاديا وعسكريا على إيران. وأيضا اتهم القادة في إيران بأنهم يجرون البلاد إلى الهاوية على حد تعبيره، في إشارة إلى أن القيادة الإيرانية لم تستغل الفرصة الدبلوماسية بالشكل الأمثل، ما يعني أن الولايات المتحدة ستضاعف من الضغوط المفروضة على إيران من خلال تشديد العقوبات، الحصار البحري وكذلك الضربات العسكرية المركزة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها تستهدف بشكل دقيق مخازن للصواريخ والمسيرات، وتعمل على إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية في الساعات الماضية كانت قد أعلنت تشديد العقوبات واستهداف كذلك البنية التحتية المالية لإيران، التي تقول الوزارة إنها تعمل من خلالها على عرقلة حركة الشحن الدولي، وتمول من هذه المنظومة المالية قدرات الحرس.
12: قبل أن نمضي في تفاصيل هذا الكلام للخزانة
4: الملكية أحمد الآن هنا
12: ولثوان معدودة لو سمحت لي فقط أود أن أنوه إلى أخبار عاجلة بشكل سريع. أولا وكالة مهر تقول إن هناك دوي انفجارات في المنطقة البحرية شرق مدينة سيرك في جنوبي إيران. أيضا وكالة قالت إن هناك أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل لإطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز ودوي انفجارات في المنطقة البحرية شرق مدينة سيرك جنوبية إيران. أصوات الانفجارات مرتبطة أيضا إذن كما قلنا بتبادل إطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز. والآن أعود إليك لاستكمال الفكرة المتعلقة بما قالته الخزانة الأمريكية. أحمد الهيد تفضل.
4: نعم الخزانة الأمريكية تشدد عقوباتها نشوان في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة المركزية تنفذ ضربات بدأتها قبل أكثر من ساعتين قبيل بداية الحصار البحري. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها بدأت سلسلة جديدة من الضربات في إيران، قالت إنها تستهدف فيها بشكل أساسي قدرات إيران في تقويض حركة الملاحة في المضيق، وكذلك تستهدف فيها قدرات عسكرية لإيران، مخازن للمسيرات والصواريخ ومنظومات للدفاع الجوي بالإضافة إلى رادارات. لدينا أيضا هذا التأكيد الذي كنا قد أشرنا إليه من قبل الرئيس الأمريكي الذي يعتقد فيه أن الحصار البحري في المرة الأولى حقق نتائج اقتصادية كبيرة، خسائر اقتصادية كبيرة لإيران. يعتقد بأن إعادة فرض هذا الحصار من شأنه أن يزيد من الضغوط الاقتصادية. أشار إلى مسألة ارتفاع نسب التضخم في إيران، ويعتقد أن المضي في هذا الحصار مع الضربات العسكرية من شأنه أن يحقق نتائج أكبر فيما يتصل بتحقيق المطالب الأمريكية. الملاحظ في الحقيقة نشوان خلال ما مضى من ساعات هو خفوت الحديث عن الدبلوماسية، الحديث تركز على العودة لهذا الحصار، تشديد الضربات العسكرية على نطاق أوسع، وكذلك التهديد بالاستمرار فيها في حال لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية. وزارة الخزانة شددت عقوباتها على أكثر من 50 كيانا، قالت إنها تستهدف فيها بشكل أساسي المنظومة المالية التي يديرها علي شمخاني بالإضافة إلى آخرين. تقول إنها تعمل على تمويل قدرات إيران في عرقلة حركة الشحن البحري في مضيق هرمز. أيضا تابعنا إلى جانب كل هذا السجال المستمر في الحقيقة في الساعات الماضية في قبة الكونغرس بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي الحقيقة ليس كل الجمهوريين يقفون إلى جانب هذه الرؤية الجديدة التي استأنفت فيها الولايات المتحدة الضربات العسكرية والحصار. تابعنا عدد من الجمهوريين يرفضون العودة للعمليات العسكرية دون أخذ تفويض من الكونغرس.

0: يعني يتوازن مع ما أشرنا إليه أيضا قبل قليل عن وجود اشتباكات بحسب وكالة المهر. سنتناول أيضا ربما محاولة لربما التوسع في هذا في تفاصيل هذه الأحداث مع عمر هواش مراسل الجزيرة انضم إلينا من طهران. نتابع معك عمر أبرز التفاصيل لا سيما بعد هذا الإعلان الذي استمعنا إليه بعد هذه الأنباء التي أوردتها تسنيم وأوردتها مهر عن ذوي انفجارات عن اشتباكات في مضيق هرمز. ماذا في التفاصيل المتاحة؟
1: نعم نشوان، في الحقيقة هذا تطور مهم أن نتحدث عن اشتباكات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في مضيق هرمز، في المياه الخليجية، في بحر عمان. هذا صدر عن مسؤول في محافظة هرمزجان، وبالتالي يبدو أنه أمر مؤكد. التطور اللافت هو احتمال وجود قوات أمريكية في تلك المنطقة.

حالات الطقس اليوم يسدني رح يكون جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 17، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة 14 درجة.

0: معكم ديما أنا عبر راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. إذن مع الأخبار العاجلة وآخر التطورات منتابع نحن وياكم بهالأثناء شو الجديد من آخر وأهم المعلومات عن الحرب على إيران. ظاهر أنه في كمان خبر طارئ في هالأثناء. إذن بخبر عاجل ورد في هذه الأثناء، هجوم إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية يستهدف ميناء عبدالله في دولة الكويت. إذن من مطار صنعاء لأبها اليوم، هجوم إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية يستهدف ميناء عبدالله في دولة الكويت. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 16:38 AM مع الأخبار اللي عم نتبعها وتعليقاتكم على الهواء، إن كان بالنسبة لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واليوم مصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حصار الموانئ اللي باعتبار أنه كانت أضرت بالمصالح الإيرانية والتضييق على إيران، واليوم الهدف هو تدمير اقتصادها بشكل كتير كبير، والحصار الموانئ اللي أدى إلى خسائر كتير كبيرة. فاليوم الحصار على الموانئ، وبنفس الوقت عم نشوف الضربات اللي عم بتوجهها القوات الأمريكية على إيران. حسب وكالة فارس العدو الأمريكي، هاجم مستودع في مدينة دهلران بمحافظة إيلام غرب إيران. إذن عم نشوف موجة من الضربات العنيفة اللي عم بتوجهها القوات الأمريكية على بعض المناطق في إيران. إذن هاجم مستودع بمدينة دهلران بمحافظة إيلام غرب إيران. شو هي المستودع؟ هل هو مستودع ذخائر يلي بنشوف؟ يعني أكيد اليوم عم ينحكى عن جبل الفأس اللي ظاهر أنه الرئيس الأمريكي بيقول واللي بيصارح أنه وصلتنا معلومات أنه فيها هناك حركة مشبوهة أو أي تحرك إيراني نحن رح نستهدفه. فبالوقت المعلومات اللي عم بتردنا، هل فعلا في هناك حركة حقيقية لعملية تخصيب اليورانيوم اللي عم ينحكى أنه قد تكون اليورانيوم مخزني تحت الجبال والصعب الوصول لها؟ الجانب الأمريكي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول ما في حدا بيقدر يدمر القوة النووية الموجودة عند إيران غيرنا نحن، حسب كلام ترامب اللي بيقول أنه ما حدا عنده هذه القوة العسكرية والمعدات العسكرية اللي قادرة تخرق الأرض بشكل كتير كبير لحتى تدمر كل قوة إيران النووية، خاصة اليورانيوم المخصب يلي مخبأ تحت الجبال. ترامب اللي بتصريحه اليوم، كان في هناك اتفاق قبل يومين لكن الإيرانيين نقضوه باللحظة الأخيرة، ولكن هذا ما بيلغي إلى أنه بعد في كلام عن المحادثات. يعني الرئيس الأمريكي اليوم لمح لا هلأ بالتوازي مع التصعيد والتهديد. بالولايات المتحدة ملاحظ أنه من قسمين، قسم بده الحرب وإنهاء هذه الحرب لتسجيل نقاط القوة وتحسم يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف النووي ومضيق هرمز، والبعض بيشوف أنه لا فائدة من العودة للحرب، حتى يعني كمان في انقسامات بالداخل الأمريكي بالكونغرس الأمريكي، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول لا سقف لعندي، ويعني ما في أي تحديد للوقت لإنهاء هذه الحرب. يعني اليوم الحرب أصبحت مفتوحة. كمان بدنا نطلع بالنسبة للدول العربية، وكأنه في أدوار لبعض الدول، الرئيس الأمريكي قد يكون أعطى الضوء الأخضر للسعودية لضرب الحوثيين باليمن. وقد يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما خفي على حدا، أنه يعطي الضوء الأخضر للرئيس الشرع بدخول لبنان والقضاء على حزب الله، وهذا الأمر تم تداول فيه بشكل كتير كبير. يعني هذه الدول العربية قد يكون لها دور يعني كمان بقصقصة أجنحة إيران بالمنطقة، اللي هو اليوم إيران بالمحادثات وبضمن البنود كان حزب الله وكانت أذرع إيران بالمنطقة من ضمن هذه المحادثات، وخاصة الذراع الأهم بالنسبة لإيران اللي هو حزب الله. كمان بدي أسأل يعني كمان رأيكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لهالأخبار اللي تم تداولها بالشخصية المقربة جدا من حزب الله، وكمان يعني يعتبر من الشخصيات البارزة والمهمة والمقربة من حزب الله، اليوم تم إلقاء القبض عليه بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، وهيدي للمرة الأولى ولا المرة الثانية ولا المرة الثالثة بيتم إلقاء القبض على شخصيات مقربة من حزب الله أو من داخل الحزب عم تعطي معلومات لإسرائيل، يعني جواسيس لإسرائيل. ونحن ما في أشطر منهم بس يتهموا الآخرين بالعمالة وبالصهيانة، وهذا الشيء اللي دايما بنسمعه، أي حدا بيطلع بينتقد الحزب بيكون صهيوني، أي حدا بيطلع وبيوقف إلى جانب الدولة حتى راحت التهمة الصهيونة والعمالة لرئيس الجمهورية جوزيف عون أنه أنتوا عم تنفسوا مشروع إسرائيل أو أنتوا صهاينة. واليوم عم نشوف يعني هيدي الكلمات اللي عم تكون عبر السوشيال ميديا، ومش بس عبر السوشيال ميديا، عم يطلعوا هيك وجاهروا عبر وسائل الإعلام ويحكوا ويتهموا. واليوم يعني بالمنطق بيقول أنه ما في إسرائيل رغم كل أجهزتها الاستخباراتية ورغم كل القدرة الاستخباراتية اللي عندها، ما بتقدر تحدد بهالدقة هيدي لعملية اغتيال، لعملية اغتيال يعني مسؤولين بارزين بحزب الله أو مسؤولين بارزين بإيران، لو ما في هونيك العمالة وال يعني والخيانة. فهيدا طبعا اليوم وضروري يكونوا مقربين، يعني ما حدا يعني أكيد من القوات اللبنانية اللي كمان اليوم عم بيتهمون بالعمالة وبالصهيانة أنه ما رح يكون قادر يعرف معلومات عن حزب الله، مثلا يروح يقولون لإسرائيل أنه في هيدا الفلان الفلاني موجود بهيدا المكان، لا ما هيدا قبل ما يروح يوصل بالنتف، يعني أنه ما بيقدر، بده يكون من الداخل لحتى يعطي معلومات ولحتى يكون جاسوس لإسرائيل. فيعني هيدي الاتهامات اللي عم نشوفها بالصهيانة وبالعمالة هيدي أكتريتها عم تكون من البيئة ومن المقربين، يعني آخرها كان حتى اسم أحمدي نجاد، اسم أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الأسبق قد يكون كمان حسب المعلومات اللي وردت، وأكيد رح تابع معكم هيدا الموضوع. كمان نحكى أنه ممكن يكون أحمدي نجاد من شخصيات اللي كمان هي مقربة من إيران، حسب صحيفة نيويورك تايمز أنه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وضع قيد الإقامة الجبرية بأمر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعد ما كشفت السلطات الإيرانية جزء كبير من اتصالاته بإسرائيل، الرئيس الإيراني الأسبق حسب صحيفة نيويورك تايمز اللي كشفت على أن أموال ولقاءات سرية ووعود بالسلطة، هيدي المزاعم مثيرة عن علاقة أحمدي نجاد بالموساد الإسرائيلي. وبعد إلكن عين تقولوا صهاينة، إذا خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم بالنسبة ل طبعا إلقاء القبض على شخصية قريبة من حزب الله، وما ذكرته نيويورك تايمز اليوم عن الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجد. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مشوارنا عبر راديو تؤمي. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. من بعد استراحة قصيرة كونوا معنا وتابعونا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 9 و 38 دقيقة داخل استوديوهات نام، كاملين نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو تويمي. لكل اللي عنده أي تعليق، قدي عندكم أمل أن المفاوضات اللي عم تجرى حاليا بروما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قد تفضي إلى نتائج إيجابية، عندكم أمل أن تنجح هذه المفاوضات وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل، بالرغم يعني من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قد يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانسحاب من سوريا ومن لبنان. هل بتشوفوا قادر الرئيس اليوم الأمريكي يمون على نتنياهو بالانسحاب من لبنان وإسرائيل، من لبنان وسوريا؟ فإذا خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع. هلا أكيد نائب رئيس الوزراء طارق متري يلي بيقول أنه ما في إطار زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ما في تحديد وقت، وهيدا الشيء اللي كمان المفاوضات بروما ما بينت أنه في هونيك جدول زمني للانسحاب من لبنان. إذن هل عندكم أمل أنه هذه المفاوضات رح تؤدي إلى نتائج إيجابية، أم هو مضي على الوقت يعني ليس بأكثر؟ لأن اليوم المنطقة كلها عم تتغير، المنطقة برمتها كلها أمام تغيير ورسم معالم خريطة جديدة لشرق أوسط جديد، نظام جديد من بعد ما كانت إيران للحقيقة هي اللي مسيطرة من خلال تمددها ونفوذها وأذرعها بالمنطقة، إن كان بلبنان عم بيكون في محاولة لتقليص وتدمير حزب الله بلبنان، حتى بالعراق الفصائل المسلحة اللي كانت دعمتهم إيران لفترة طويلة من الوقت، الدور اللي كمان انتهى في سوريا رغم أن وجود بعض الفئات المؤيدة بعد يمكن للنظام البائد ولا إيران، ولكن أكيد اليوم انتهى دورة إيران بسوريا. فإذا بظل هيدي التغيرات الكبيرة اللي عم تصير بالمنطقة ورسم خارطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، شرق أوسط جديد، لا يمكن البعض بيشوف أنه ممكن يكون في هونيك نهضة اقتصادية، وهذا الشيء اللي حكي عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة سابقة، إن كان بالجنوب اللبناني أو إن كان بغزة أو إن كان حتى بسوريا، دائما كان يركز على النهضة الاقتصادية في هذه الدول. ما بعرف إذا هوني بدو يستثمروا بهذه الدول، وإن شاء الله أنه كمان يكون في هونيك فايدة من كل هالصراع اللي عم بيصير اليوم، ولكن الحرب ما حدا بيطلع منها ربحان يعني بنهاية المطاف. إذن عم نتابع نحن وياكم، لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع وغيره من المواضيع. بدي أحكي عن العمالة اليوم، الشخصية مقربة من حزب الله يتم إلقاء القبض عليها بتهمة العمالة لإسرائيل. حتى أحمد نجاد الرئيس الإيراني الأسوأ اللي حسب نيويورك تايمز اللي قالت حطينه بالإقامة الجبرية بسبب المعلومات اللي بيّنت أنه كان على تعاطي مع إسرائيل، وهيدا الشيء اللي كشفته بعض المعلومات واللي ذكرته نيويورك تايمز. وهلا بطبيعة الحال يعني معروف أصبحت المسألة أنه لحتى يتصير فيها العملية الاغتيالات الكبيرة والواسعة كان بلبنان أو كان بإيران، أكيد هيدا منه حدا من خارج البيئة لحتى يعطي معلومات هالقد بهالدقة لحتى يكون في استهدافهم بغرف نومهم وباجتماعاتهم. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-33-33-0. أما الموضوع اللي كنا أثرناه صباحا يعني من مشروع لمشروع عم بيبين قدي الحكومة اليوم عم تهدر من الأموال ولا طائل منه، نحكي شوي عن الدخان وتهريب الدخان. إذن اليوم الأرباح اللي عم تجنيها العصابات المنظمة اللي عم تشوف تهريب الدخان وبيعه بالسوق السوداء مسألة مربحة جدا. تصوروا أنه عم تنبيع البيض الدخان ب$10. طيب مين اللي بده يشتريها ب$10 من الشباب؟ بده يروح على محل عم بيبيع الدخان المشرع مثلا اللي عليه ضريبة هائلة. يعني لا الحكومة استفادت من الضريبة لأنه توجه اليوم أكترية الناس عم تروح على شراء الدخان بالسوق السوداء اللي عم بيشتروه ب$10، خاصة لفئة الشباب، لفئة الشباب اللي عم يدخنوا. يعني ما بعرف الدخان يلي كمان اليوم، هلا الدخان مضر بكل أشكاله كان مشرع أو غير مشرع، لكن مين طلعت صرخته؟ طلعت صرخة الهيئات الصحية اللي بتعتبر أنه كل هالتعب وكل هالجهود اللي كانت على مدى سنوات وسنوات وأكثر من 100 سنة كانوا عم يشتغلوا لتخفيف من الإدمان على الدخان، للحملات الإعلانية اللي كانت مكلفة بشكل كتير كبير، نعرف أنه بمليارات الدولارات كانت مسألة الحملات الإعلانية على يعني طبعا منع الدخان، إلا أنه جت النتيجة معاكسة جدا، خسارة الأموال وخسارة الصحة وتجيع العصابات المنظمة لحتى تستفيد وتجني الأموال بشكل كتير كبير. يعني مثل ما شايفين فشل بعد فشل بعد فشل هيك مقضينا. فخليني اسمع رأيكم، هل فعلا اليوم إذا الحكومة خففت من الضريبة على الدخان ممكن نحل المشكلة؟ ممكن تنحل المشكلة؟ ممكن يعني تلغي هيدا يعني الفوضى اللي صايرة بالسوق السوداء اليوم، بيع دخان بالسوق السوداء؟ خلينا نسمع انتو أراءكم على الهواء بهيدا الموضوع. معنا فريد من منطقة جيلفورد سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
0: يا هلا فريد، صباح النور. بتدخن؟
1: مدام كلود كلام دكتور معلوم، بدخن صلي 60 سنة أو أكثر بدخن، واللي بعدهم بالعمر بدي كفيهم دخان لأنه الدخان صحيح مضر. لكن في أشياء بأستراليا، يعني أنا لما بزرع البصلة بالأرض وما بطلع يعني فهذه كلها مواد كيماوية وغيره، صحيح أنه الدخان بيعمل سرطان. واللي بدي أقوله أنه دكتور وولوس كفى ووفى بحديثه وحديث منطقي، وبتأمل أنه يظل له إعادة بفترات ما بعد الظهيرة شو كان الموضوع تبعه. هلأ بالنسبة لأستراليا والدخان هذا اللي عمالي بيجيبوه معلب خالص، هذه المواد الحافظة الموجودة في لهذا الدخان مش هي بس، والمعلبات وكذا هاي كلها أمراض، حتى اللحومات عم يحطولها اليوم مواد حافظة لحتى تحميها. فالدولة لازم تحمي الشعب من هذه المواد أول شيء، لأن أضرارها أكثر من الدخان اللي بنزرع بالأرض. وأنا مدخن، كنا نزرع الدخان ونقطفه ونلفه وندخنه ما فيهاش على القليل مواد حافظة مدام. بعدين بتمنى على الدولة حتى تمنع هذه الضريبة اللي عم ترفعها، ما كل ما عم ترفعها مش عم ندخل سعر الدخان، عمالي عمالي يزيد عدد المدخنين، عم يزيد عدد المدخنين.
0: صحيح.
1: هلا انا بتمنى على الحكومه حتى توقف هذه الدخانيات، انه تعطي رخص دخان للمزارعين اللي باستراليا وتوضع تحت الرقابه وتفتش عليها.
0: بدك ما يروحوا على الحشيش كمان مثل ما بيصير بلبنان.
1: نعم، معه رخصته واللي معه حشيشه عم يزرع حشيشة أو هاي المواد المصايب اللي عم يزرعوها بالأرض، حتى البندوراي اللي عم
0: يشمها
1: يومين بس أو يوم وبتروح. هذه وزارة الصحة، وزارة الصحة والدولة الأسترالية، أنا بتمنى الدولة الجديدة تكون.
0: قديه عم تشتري علبة الدخان فريد؟
1: أنا ما بشتري علبة الدخان ولا بشرب ولا هذا.
0: بعدك يعني إيه بتزرع ببيتك يعني؟ وين عم تزرع؟
1: ولا بزرع ببيت، بزيد من هذا الدخان اللي بالسوق وبشرب منه.
0: أي دخان؟
1: دخان المهرب بس الفلش، الفلت يعني اللي بدون علب.
0: قديه عم تشتري؟ فيروح لعندك على البيت هلا بهالخبريه.
1: هلا ما بكفي بدك هلا بعد شوي بيجي البوليس علي
0: نكشي.
1: لا شو عمالي بعمل؟
0: نعم.
1: وانا من شي جيت على استراليا هالشيء اللي بعمله ما بشتري من هلا بالخالص حتى لو يكون بلاش يكون لانه النكهه اللي فيها منها نكهه دخان
0: كمان. هيدا الفلت بينباع بالتهريب؟
1: يا شو لك يا مهر اللي عم يبيع اكثر شيء بالتهريب وانا مع بيعه وفلت كل العلم لانه هذا ضرورته اقل من هذيك بكثير مدام.
0: طيب هيك هل هيك طلعتوا وحكيتنا بهيدا الموضوع قد ايه عم تشتري العلبه؟
1: مش انا بشتري خالص بيجوني خالص مدام بشتريش على الدخان مره انا بشتري بالكيلو بالنص كيلو.
0: اي طيب قد ايه بتدفع حقه؟
1: يا الله الله يا
0: اوكي على كل ما راح احرجك فريد. شكرا لك على المداخله. راح اتابع معكم مستمعين. شكرا للاتصال. تابع معكم مستمعين عبر الراديو تؤمي معنا جان من بانشفول سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: شو بدخن يعني جان؟
2: لا بدخن ولا جربت يمكن شاب شي جمعتين وما عجبتنيش. جيت تافهة بفوي الدخان على بعضها تمي وطلعون دخان.
0: لا عزيم خي
2: بشرب ايش بدك فودكا بيرة الويسكي اللي بدك ايه بس دخان لا ما
0: سيجار
2: ما بتعب. لا جربته كمان ممكن شاب مرة وما عجبتنيش. حتى الحشيشة مرة جربتها كنا بالجامعة واحد جيب حشيشة سيجارة وقعدت عطا نجربها هني جربوها هيك سخسخ وانا ما حسيت بشي. قال لي ما دخلت له ما حسيت بشي وهي كانت يعني ما شعدت يعني
0: ما زيد ضحكك مثلا. انا بيقولوا
2: لا لا لا لا ابدا. انا في شغله انا وسكران بتذكر او انا ومبنج عم بوعى من البنش بتذكر كل كلمه بقولها بس ما بكون عم تطلع مني بدون ارادي بس بتذكرهم كلهم حتى بتذكرهم اكثر مره اكثر من نكون واعي.
0: أوه.
2: حتى بتذكر كل حركة بعملها يعني. وحتى أول سكرة بفرحلدة أنا بعدني بتذكر كنا برحلة وقتها بالمدرسة وسكرت هونيك أول مرة وبعدني بتذكر كل حركة قمت فيها بالهذا بس بدون إرادة يعني أنا بديش أمشي هيك شوف حالي مشيت.
0: هلأ السكران دايما بيقول أنه أنا واعي أنا واعي. هلأ بس هو يكون فعليا وبيكون كتير هيك عنده هيدا التوازن يعني دايما بنسمع من هي اللي بيشربوا انه انا واعي وهيك انا بشرب وبيحملني راسي هيدا الشيء اللي بيسمعه من بعض الاشخاص. بكل الاحوال ننتقل لموضوع اخر.
2: نرجع الدخان ما كانش لكن بس في عندي ملاحظه. انت مره استقبلتي معلق سياسي اسمه عمر تؤمي وقال لك انه ترامب بس يخلص الالعاب الاولمبيه رح يرجع على الحرب وظبطت تنبؤاته لمعلق عمر.
0: عمر استنى زمان ما سمعنا صوته لعمر بكل اي هلا بيرجع بيرد بكره فا اي يعني الله يسترنا. كمان هلا بعد في عنا كم يوم للمونديال ولكن ممكن تشتد يعني كمان المعارك مع كل هالمواقف اللي عم نسمعها.
2: ومثل ما قلت انت اليوم انه دوخنا ساعه بيطلع بيحكي شيء ترامب ساعه بيحكي شيء ثاني يعني ساعه بده ياخذ ضريبه على الممر ساعه بده ياخذ ضريبه ساعه بده يعمل اتفاقيه ساعة يعني ما ما ما, ما حدا عم يفهم شو بده هالزلمه شو شو شو قصده شو ما حدا عم يعرف شيء يعني
0: جان. انت شو قلت هلا عمر؟ عمر معنا من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
2: قلت لك هلا بيطلع بكري.
3: صباح النور لك وللريس جان.
0: صباح النور.
2: لا لا لا لا جان عيدي الله يخليك انا الريف على الفور هودي. ايه
0: بتدخن عمر؟
3: ايه بدخن.
0: تهريب ولا شرعي؟
2: هذا بيزك اليوم انت يا
0: بدي خلي البوليس يوصل لعندنا على بيوتنا اليوم. فقد ايه يعني تقريبا هيك يعني السعر اللي عم تاخده غالي؟ بتشوف انه اذا خفضت اليوم الحكومي الضريبه على دخان بيمشي الحال؟
3: من فتره عم بدخن من تبع الدوله يعني دخان الدوله بس شاك. مرقت فتره من قبل كنت عم جيب الدخان التهريب
0: اي في كتار اليوم.
3: بعدين عرفت شغلة انه هذا بيخان التهرير نصه مستورد من هونغ كونغ، يعني مثلا المالبورو ولا المانشستر ولا دافيدوف، او ده منهم مضبوطين، مش مالبورو مضبوط او مانشستر مضبوط، هذا بهونغ كونغ تقليدهم، يعني مصنعينهم بالصين، يعني كيف بيصنعوا تقليد البرادا ولا الجوتشي ولا السان لوران ولا البدي كيف. بس وفي قسم تاني يصنع لوكلي على فكرة بأستراليا.
0: نعم نعم. طيب السؤال اللي طرحني اليوم، هل برأيك إذا الدولة اليوم والحكومة الأسترالية خفضت من الضريبة قادرة تحل مسألة التهريب، التهريب دخان وبيعه بالسوق السوداء؟
3: أكيد بخف، أكيد بخف، ما بينتهي كليا، بس أنا بخف كثير.
0: نعم.
2: والمثل اللي قالك عمر بطل يشتري، هذا عارف انه هو التقليد مش مليح، بصير يشتري تبع الدولة 100%.
0: هي هلا هلا عم يشتري شراي،
2: جوابك قبل
0: هلا عم يشتري شراي، غير رأيه
3: هلا عم يشتري.
2: وكيف اذا رخصش
3: كمان شيء كرمال
2: اذا رخصش بصير يشتري اكثر،
3: العالم مش مضبوطين يعني. يعني بالداخل بتشحري مثل عم بدخن فحم.
0: نعم نعم صحيح. شو مع الضريبة العالية على الدخان؟
2: لا ينزل مثل ما هل يعطيك مثل عمر انه حتى اذا بيعرفوا انه التهريب مش كثير مظبوط وهذيك في فرق بسيط بيناتهم بيصيروا يخدمون، او ما بعرف يعني في شيء بحير بالبلد انه نحن كلنا حوالينا بحر، كيف عم يقدروا يفوتون تهريب الدخان؟
0: نعم.
2: هون اللي بحير بهالبلد كيف عم بيفوتوا.
0: صحيح
3: صحيح. الدولة رح ترجع تدفع يعني هالفرق عبر الميديكير، ما هي الدولة اللي رح ترجع تطبب هالعالم.
0: كيف يعني ما برمت أي مشروع
3: بالنسبة للدولة
0: على كل المستويات اليوم، فعلا اليوم قديش عم بيكون في هادر للأموال. يعني
3: صحيح.
0: منرجع للعمالة، منرجع للعمالة واليوم الجواسيس،
3: منرجع للعمالة.
0: عندك أي تعليق؟
3: العمالة بس بدي كنت علي على شغلة بخصوص بالآخر حلو إياها لغان وقت حكي أنه قلت بخصوص المونديال وقلت لك أنه راح ترجع الحرب. العمالة أنا برأيي أحمد نجاد بيرجع بيجي رئيس يمكن من بعد هذا الرئيس بإيران.
0: نعم. مين بيعرف؟ أنا سأل عم بيصير في عجيب، يعني إذا كان عم يتعاطى مع إسرائيل مثلا، إذا كان جاسوس لإسرائيل، يعني قد يصل ليكون رئيس جديد لإيران.
3: نو إيه.
0: آه.
3: شو؟ هلا ترامب صرح امبارح إنه 90% مشتبه اغتيل.
0: شو جام بتوافقوا لعمر على اللي تفضل فيه؟
2: أنا دايما ببصم له العمر على مياني. إيه لا ما لأنه هو لأنه جيسوس معقول كتير يجي رئيس. بتذكري إليكو هين بسوريا، إليكو هين بسوريا هذا صدر عنه كتابة، كان جيسوس كاد أن يصل إلى مراكز كتير عالية، وكان جيسوس إسرائيلي وقته انكمش بآخر لحظات بخطأ منه، يعني كان الاتحاد السوفيتي ركب إيلات جديدة قدر كمش الذبذبات اللي عم يبعثهم لإسرائيل وانكمش، وقت إسرائيل تبرعت 1000 شهيد أسير من داعش بتحللهم مبالغ تيرجعوا يسترجعوا أبدا، وهلا عم بيحاولوا يجيبوا له جثته ويرجعوا من سوريا.
0: نعم نعم.
2: وهذا كان أكبر جويسيس إلي كوهين.
0: صحيح صحيح. جان من بانشفول سيدني وعمر من رايد سيدني.
3: بس بدي لك آخر شغلة إذا تسمحي.
0: فضل.
3: أنا برأيي لأنه المونديال بعد ما خلص، بس يخلص مظبوط يعني بعد الفينال، بتقديري الحرب رح تكون جدا أعنف من ما هي هلا.
0: نعم.
2: أيدي عندك هاي.
3: لا. لأنه في بتخيل في قرار. يعني هلا تغيرت، ما بعرف ليش تغيرت، بس بتخيل في اتجاه لتغيير النظام في ايران.
2: لك عمر مديمك عم تتنبأ مين بده يربح المونديال؟ طارت فرنسا يعني فيفا اسبانيا
3: ارجنتين.
0: الارجنتين
2: رجع ميسي هاي. ايه
0: ماشي الحال.
3: ممكن ممكن
0: انت مع الارجنتين؟ لا طلع ما بتصور.
3: انا مع البرازيل.
0: مع البرازيل طرطو
3: طبعا معكم.
0: وجو بتصور مع
2: عمو ولاد عم علاش
0: وجو مع البرازيل كان. على كل شكرا لعمر من رايت سيدني وجو من بانشوال سيدني. بنتقل الى منطقه فيرفيلد سيدني معنا روبرت. صباح الخير.
4: صباح الورد والياسمين.
0: يا هلا. صباح النور.
4: صباح الخير اليك للمستمعين الكرام. أي طبعا صار لي من 1/4 عم بتصل واليوم لقيت الخط معي.
0: أهلا وسهلا فيك روبرت، شو تعليقك؟
4: من 1/4 exactly.
0: 1/4 معقول؟
4: exactly. السبب ليش عم بس يعني عم بتذكر لأنه 1/4 تأهل منتخب العراق لتصفيات كأس العالم، فحبيت أتصل وأبارك وكذا. ومن 1/4 على هلا عم بتصل ما حدا عم بيجاوب. اليوم بالصبح وصارت
0: مش مقبول هيك. مش مقبول
4: بلا بلا بلا شكا يعني. المهم
0: نعم
4: بالنسبة للأوضاع الشرق الأوسط بشكل عام يعني صعب أحد مثل ما بيقولوا يضرب أمريكا أو يلعب معها بهالشغلات. قوة عظمى مسيطرة بكل شيء، بحيث حتى ترامب تدخل بتصفيات أو نهائيات كأس العالم لغى الكرت الأحمر للاعب أمريكي كان ماخذه بلعبه واتصل بفيفا بكرة قدم يعني وقالهم الغوا الكارت الأحمر ولغوا الكارت الأحمر للاعب أمريكي واللعبة اللي وراها نزل يلعب. فتصور يعني قوتها والشغلات إنه كل شيء تقدر تتدخل طعم وسط أمريكا يعني
0: مش بإيده ترامب
4: يعني. كل شيء يعني كل شيء يقدر يسوي هاي بالنسبة
0: للسياسي
4: بالأمريكي. طبعا يا صار لي سنين بدخن. قبل 3 جمعة كنت بكندا رحت هوليداي 3 weeks.
0: نعم
4: دخان تقريبا بشكل عام أرخص من دخاننا بكثير مقارنة علبة دخان 25 سيجارة إذا أشتريها هون نظامية أسترالية عم توصل 25 سيجارة 48 إلى 50 دولار بس هونيك بكندا 25 سيجارة عم توصل 22-23 دولار هي بالنسبة للدخان.
0: نعم.
4: طبعا بما انه هون في دخان تهريب وكذا وكذا العالم عم تلجح عليها. انا من ضمن اللي بيشتروا بالربع كيلو او نص كيلو وبلف تطلع كثير كثير اوفر علي من ما اشتري علبة نظامية اللي سعرها 48 او اشتري علبة تهريب ما بعرف مصدرها من وين وصار لها كم سنة بالمخازن مضروبة. وشغلة كويسة بكندا كمان كان في محلات انا فكرتها محلات دخان صراحة كنت مع راجع عم نتمشى بالسوق لقيت شوب مكتوب عليه سموك قلت له دقيقة دقيقة خلينا نفوت اشتري حلب الدخان. قال لا هذا مو للدخان.
0: نعم
4: هذا صح مكتوب عليه سموك بس مو للدخان للحشيشة وللمروانة.
0: أنا شايفة رح تجي الشرطة لعنا لهون لأنه صرنا عم نروج هلا صرنا
4: محل غامي بكندا معروف نظامي من قبل الحكومة. ليش قالت الحكومة من بدل يبيعوا بالشوارع التجار من تحت لتحت ويستفاد التجار والعالم تضيع وما عم نعرف من وين عم بيجي مصدرها فتحوا محلات اللي مثلا اللي مزمن على المروانة أو شيء بيفوز بيعطي ايديل بياخذ كمية صغيرة أو يعني أي كمية محددة. طبعا أنا ما أعرف المعلومات.
0: عظيم، شكرا لك روبرت على المداخلة. مضطرة بهالوقت روح لبريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Copyright is expected to be a key focus of the Prime Minister's landmark AI speech today, as the government tries to reassure both global firms and Australia's creative sector. While big tech is seeking legal certainty before committing billions of dollars, creatives want assurances that copyright protections won't be weakened. The PM's speech will outline the government's approach to regulating artificial intelligence, including the establishment of a new Office of AI. Iranian state media is reporting that US strikes have hit locations on Iran's coast, while the Iranian army has reportedly launched drone operations against US bases in the region. It comes